Genau, Adrian.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

شهر العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

لها ضحكة يا ويلي بلون الصغر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها في الودن ابتسامة القدر فوق خدود

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الأربعاء 24 يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات وإلى العناوين. في ظل استمرار المفاوضات، الكونغرس الأمريكي يقر إنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة الخليج. استنفار شعبي في منطقة وادي عارة لمنع هدم بيوت أو بيت في قرية مصمص على الرغم من الحصول على التراخيص اللازمة للبناء. وليلة تاريخية في المونديال، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يكسر رقما قياسيا جديدا ويقود منتخبه للفوز بخماسية نظيفة على أوزبكستان. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار والبداية كما العادة مع هذه الجولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأها مع هذه التصريحات حيث

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، معتبرا أن اقتصادها تضرر بشدة وأن تعافيها سيستغرق سنوات. وأضاف ترامب أن نحو 90 مليون برميل نفط يعبر يوميا عبر مضيق هرمز. وأكد الرئيس الأمريكي أن المفتشين الدوليين سيدخلون إلى إيران في الوقت المناسب لتفتيش في المواقع النووية، معتبرا أن واشنطن وضعت طهران في وضع غير مسبوق على حد تعبيره. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة بسبب الهجمات التي تعرضت لها خلال فترات التفاوض السابقة، لكنها ما زالت مستعدة للحوار وللسلام. وأكد بيزشكيان أن برنامج الصواريخ الباليستية لم يكن ضمن المفاوضات ولن يكون مطروحا في أي مباحثات مستقبلية، وثمن مساهمة إسلام أباد في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين. في ذات السياق أعلنت المنظمة البحرية الدولية فتح ممر بحري مؤقت أمام السفن الراغبة بعبور مضيق هرمز، بما يضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور على هذه السفن. إلى هذا التطور الذي أثار غضب ترامب، بالأمس أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 50-48 قرارا يدعو الرئيس ترامب إلى إنهاء الحرب مع إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية. في سياق متصل أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز ومعهد إبسوس تراجع نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 34%، وهي الأدنى منذ تولي منصبه. وأعرب 63% من المستطلعة آرائهم عن اعتقادهم بأن وقف إطلاق النار مع إيران لن يصمد، فيما قال 23% إنهم يرون بأن الولايات المتحدة خرجت أقوى من هذه الحرب. طبعا مشروع القرار الذي صدق عليه الكونغرس الأمريكي ليس ملزما لترامب، ولكنه بدون أدنى شك يظهر بأن ترامب فقد الأغلبية بما يتعلق بإدارة هذه الحرب على إيران. إلى الحدود الشمالية الآن، حيث أفادت تقارير لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت فجر هذا اليوم سيارة قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان دون الإبلاغ عن إصابات بشرية. يأتي ذلك بالتزامن مع اختتام الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وسط أجواء وصفت بالصعبة في هذه المفاوضات. ولكن في المقابل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كان قد أكد بأن هذه المحادثات تجري بشكل جيد وبأنها منفصلة تماما عن المفاوضات مع إيران. إلى ذلك أعلنت الرئاسة اللبنانية بأن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكدا للرئيس اللبناني جوزيف عون دعم واشنطن لجهود الحكومة اللبنانية ومتابعة التفاهمات وآلية التنسيق الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن حزب الله يشكل العقبة الرئيسة أمام استقلال لبنان وسيادته، كما يمثل تهديدا لأمن إسرائيل، معتبرا أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية لا تعكس الواقع على حد تعبيره. إلى هذا التصريح اللافت، بالأمس قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ إن تأجيل الانتخابات قد يكون مبررا في حالات طوارئ التي تمنع إجراء انتخابات حرة ومتساوية ومتاحة لجميع الناخبين، شريطة أن يكون هذا التأجيل محدودا زمنيا وخاضعا للرقابة وألا يتحول إلى وسيلة لتمديد ولاية السلطة الحاكمة. وأوضح سولبرغ أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يستند إلى مبادئ أهمها تأكيد الضرورة والمؤقتية، أي أن تكون محدودة، واعتبار التأجيل خيارا أخيرا إضافة إلى ضمان العودة إلى الوضع الطبيعي ضمن آلية محددة سابقا. طبعا تصريحات سولبرغ كانت قد وردت في جلسة مغلقة وليست تصريحات علنية، ولكنها مثيرة للقلق لدى أوساط واسعة وتحديدا لدى المعارضة الإسرائيلية بالنظر إلى هذا الخيار والسيناريو الذي يدور الحديث عنه دائما، بأن نتنياهو يمكن أن يقوم بأي أمر ممكن
لتأجيل هذه الانتخابات.

0: الانتخابات في حال شعر بأنه سيخسر في المنافسة. إلى هذه التطورات التي سنواكبها اليوم، من المتوقع أن تشهد منطقة كفريونا ومركز البلاد اليوم احتجاجات واسعة مع وصول قافلة مركبات احتجاجية تنطلق من 19 موقعا في أنحاء البلاد، وستسير ببطء باتجاه السجن العسكري طبعا الذي يتم اعتقال فيه الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية، وذلك احتجاجا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين من هذه الخدمة. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي، وبعدما هدد رئيس حزب شاس أري درعي ورئيس دجل هاتورا موشي غافني بدعم حل الكنيسة الأسبوع القادم إذا لم تتخذ خطوات عملية لإقرار تشريعات تتعلق بطلاب المعاهد الدينية ووقف اعتقالاتهم. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد أكد بأنه يلتزم بدفع هذه القوانين المطلوبة في أقرب وقت ممكن. إلى هذه القضية التي نتابعها منذ الأمس، دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اعتقال رئيسها السابق محمد بركي والتحقيق معه على خلفية خطاب ألقاه عام 2022، واعتبرت المتابعة هذه الخطوة ملاحقة سياسية تستهدف القيادات والنشاط السياسي للجماهير العربية. قالت اللجنة في بيان لها إن رئيسها السابق خضع لتحقيق استمر نحو 4 ساعات قبل عرضه على المحكمة، وأضافت أن المحكمة قررت إطلاق سراحه مع فرض قيود من بينها منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 30 يوما، كما صادرت الشرطة هاتفه لاستكمال التحقيق. بدورها أكدت الشرطة الإسرائيلية استمرار هذا التحقيق الذي قالت بأنه فتح بعد تقديم شكوى بدعوى أن الخطاب تضمن عبارات تأييد وتضامن مع منظمات تصنفها إسرائيل بالإرهابية. إلى الرياضة والمونديال، وهذه الليلة الحافلة بتطورات. طبعا دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخ كأس العالم بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في 6 بطولات مختلفة لكأس العالم، وقاد رونالدو بالأمس منتخب بلاده إلى فوز كاسح ب5 أهداف دون مقابل على أوزبكستان، وسجل منها 2 رفعا رصيده إلى 10 أهداف في بطولة كأس العالم. في المجموعة ذاتها تعادل منتخب إنجلترا مع غانا دون أهداف ليرفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط ويقترب عمليا من حجز بطاقة التأهل إلى دور المقبل. كما حقق منتخب كرواتيا فوزا ثمينا وهو الأول على منتخب بنما بهدف دون مقابل ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور المقبل. طبعا المباراة التي كانت قد جرت بين كولومبيا والكونغو قبل قليل انتهت بفوز المنتخب الكولومبي بهدف دون مقابل. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6 خاضع للأنظمة.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها جليل. الطبيب حكى لكم انه ارقام السكر عندكم على الحفي او انكم بمرحله ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومه بس كتحذير. هاي المرحله بتعني انه السكر اعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصه ذهبيه اجسامكم بتعطيكم اياها لتغيير المسار قبل ما يصير متاخر. الخبر المنيح انه هاي الحاله قابله للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى انه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
4: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.
6: عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس، وتذكير بالعناوين. في ظل استمرار المفاوضات، الكونغرس الأمريكي يتخذ قرارا بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة الخليج. استنفار شعبي في منطقة وادي عارة لمنع هدم بيت في قرية مصمص على الرغم من الحصول على التراخيص اللازمة للبناء. ليلة تاريخية في المونديال، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يكسر رقما قياسيا جديدا ويقود منتخبه للفوز بخماسية نظيفة على أوزبكستان. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة يديعوت حرنوت، وهذه طبعا الصورة التي تصدرها هنا الصحيفة لصفحتها الأولى، نتنياهو وعلى جانبيه طبعا أري درعي رئيس حزب شاس، وكذلك طبعا موشي غافني رئيس دجل هاتورا. العنوان هنا في دعوة حرنوت: الصفقة والثمن. نتنياهو ودرعي وغافني اتفقوا على رزمة من القوانين التي سيتم المصادقة عليها قبل حل الكنيسة، هذا هو العنوان. وطبعا هنا يدعو تحرنوت توضح ما هي هذه الصفقة: القوانين التي سيحصل عليها الحريديم، المصادقة على قانون أساس تعليم التوراة، وكذلك أيضا المصادقة على عدم طبعا اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، وكذلك أيضا قوانين تتعلق بأنظمة المصادقة الدينية على الغذاء والكشروط وما إلى ذلك. في المقابل نتنياهو سيحصل طبعا على إقرار لجنة تحقيق سياسية وليست رسمية بإخفاقات 7 أكتوبر، وأيضا كذلك على قانون لفصل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة. هناك غضب كما تنقل هنا صحيفة دوت حرنوت تحديدا لدى عائلات الجنود القتلى وضحايا هجمات 7 أكتوبر. يقولون في هذه العائلات بأن هذه الحكومة تتاجر بدماء أبنائنا، وهذا طبعا ما يثير الغضب الكبير بأنه يتم المصادقة على رزمة هذه القوانين قبل حل الكنيسة في اللحظات الأخيرة. في المقابل طبعا تتطرق هنا

وحيفا أيضا لحركة السير الكبيرة وكذلك الإغلاقات التي ستكون هذا اليوم انطلاقا من الساعة 4. مركز البلاد سيشهد شللا كبيرا في حركة السير وذلك بسبب مظاهرات الحريديم. نبقى في دعوة حارونوت، وطبعا أتطرق هنا للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، هذه المفاوضات الدائرة في واشنطن. ولافت هنا طبعا بأن العنوان الذي تختاره يدعوت بأن المفاوضات في لبنان أو المفاوضات مع لبنان، محادثات في واشنطن وتشاؤم في إسرائيل، هكذا يصف إيتمار أيخنر طبعا هذه المفاوضات التي يدور الحديث عنها بأن مفاوضات ليست مجدية وليست جيدة لإسرائيل على الأقل في غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية. والحديث طبعا عن أن هذا ما قاله بالأمس كذلك عدد من رؤساء المعارضة الإسرائيلية، بأن الحكومة تقيد أيدي الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك طبعا بفعل الضغوطات الأمريكية من الرئيس دونالد ترامب. ننتقل الآن إلى صحيفة هآرتس، هنا الأجواء مختلفة إلى حد ما. الصورة التي تختارها هنا الصحيفة لتصدرها تحديدا من إحدى المدن الإيطالية، هناك يبدو بأن يعني وفق هذه الصورة مجموعة من السيدات خرجت إلى الشوارع لكي تستمتع بأشعة الشمس التي يمكن أن نقول بأنها حارقة إلى حد ما. والعنوان الأبرز هنا: موجة من الحر تضرب أوروبا، القارة الأوروبية هي الأكثر تعرضا لطبعا كل ما يتعلق بارتفاع يعني الدرجات الحرارة وتأثر كذلك بأزمة المناخ العالمية. وإلى جانب طبعا هذه الصورة، الحديث هنا فعليا عن أن الليلة الماضية كانت هي الليلة الأكثر حرا في تاريخ فرنسا. طبعا هذا بالفعل يثير القلق لربما، على الرغم من أن طبعا الأوروبيين يستمتعون بأشعة الشمس وفق هذه الصورة، ولكن يثير القلق بسبب تطور وتفاقم أزمة المناخ التي لا تلقى تجاوبا من الكثير من الدول لكي يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. إلى جانب هذه الصورة وهذا العنوان، الرئيس كذلك هنا التطرق لهذه الصفقة بين نتنياهو والحريديم. هآرتس بعنوان أكثر نقدية يمكن أن نقول: نتنياهو يبرم صفقة مع الحريديم، قوانين للانقلاب على الديمقراطية والدستور، مقابل طبعا حماية المتهربين من الخدمة العسكرية. رافيت هيخت هنا أيضا المحللة لشؤون السياسية في صحيفة هآرتس تكتب مقالا بأن الليكود يبحث عن صراع مع الولايات المتحدة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مع المحكمة العليا، وذلك قبل الانتخابات. وفق مقالها التحليلي، فإن كما العادة هذه الحكومة تسعى للبحث عن عدو ما طبعا تتهمه بالإخفاقات وتحاول التحريض عليه قبيل هذه الانتخابات. يمكن أن يكون ذلك دونالد ترامب، الرئيس الذي كان يعني أكثر محبة وقبولا في الشارع الإسرائيلي، ولكن من الممكن أيضا أن تكون هذه العدوة أو هذا العدو هي المحكمة العليا. تحدثنا قبل قليل عن هذه العناوين في صحيفة دعوة حرنوت بما يتعلق في لبنان. هنا أيضا في صحيفة هآرتس يانيف كوبوفيتش وهو مراسل الشؤون العسكرية، وليزا روزوفسكي مراسلة الشؤون السياسية الدولية، ينقلان هذا الخبر وهذا العنوان. طبعا الحديث هنا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي الذين يقولون بأن أيدينا في لبنان مقيدة، وبأنه لا يوجد لدينا أي معلومات أبدا على كل ما يتعلق بطبعا هذه المنظومة التي من شأنها أو الآلية التي من شأنها أن تراقب كل الاتفاقيات الأمريكية، إما المتعلقة بإيران أو تلك المتعلقة في لبنان. خبر آخر بالأمس كانت نقلته صحيفة هآرتس، وطبعا يرد هنا أيضا في الصفحة الأولى، بأن رئيس مجلس الأمن القومي الجديد الذي عينه نتنياهو كان قد أجرى أو على الأقل يعني طلب بإجراء هذه الجلسة التي فاجأت الجميع. الجلسة هي عن إجراء ترانسفر أو تهجير قسري في قطاع غزة، بحث هذا الموضوع وإمكانية تنفيذ هذه

0: خطة وآليات تنفيذ هذه الخطة، هذا على الرغم من أن الموضوع لم يعد مطروحا، طبعا كان قد طرح من قبل ترامب في بداية الحرب والآن لا أحد يتحدث عنه، لا يوجد هناك آليات، لا يوجد هناك أي مخططات حتى للحديث عن تهجير أهالي قطاع غزة. ولكن يعني يبدو بأن رئيس مجلس الأمن القومي الجديد الذي دخل إلى منصبه فقط في الآونة الأخيرة عقد هذا الاجتماع، يبدو بأنه متحمس للفكرة، ولذلك تقول هنا صحيفة هارتس بأن الجميع تفاجأ من هذا الاجتماع وكذلك أيضا من هذا النقاش الذي لم يتم التحضير له. في ذيل الصفحة الأولى هنا في صحيفة هارتس طبعا هذه الصورة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو وهو يفتح يديه فرحا بتسجيل الهدف الثاني بالأمس، وتكتب هنا هارتس: رونالدو يكسر الأرقام القياسية في جيل 41 أو في سن 41، وطبعا يسجل لست بطولات أو في ست بطولات مختلفة لكأس العالم. بالأمس كنا قد رأينا طبعا رونالدو يتألق في هذه المباراة يسجل هدفين، وكان بإمكانيته أن يسجل يعني عدد أهداف أكبر من ذلك، ولكن المباراة انتهت بخماسية نظيفة للبرتغال مقابل أوزبكستان. إلى صحيفة إسرائيل هيوم هنا أيضا هذه صور للحاردين الذين يتظاهرون ويغلقون الشوارع، العنوان هنا: آلاف السائقين سائقي سيارات طبعا الحاردين سيعطلون حركة السير في الدولة هذا اليوم. وطبعا هناك أيضا في المقابل انتقادات داخلية من حزب الليكود بما يتعلق بهذه الصفقة التي يدور الحديث عنها في الإعلام، الصفقة التي أبرمت بين نتنياهو من جهة وطبعا درعي وقفني من جهة أخرى. عدد أيام قليلة أو عدة أيام قليلة للبقاء في السلطة لا تساوي كل هذا، هذه هي الأصوات التي تسمع في الليكود، وطبعا غضب في داخل الليكود وفي خارجه على هذه الصفقة التي أبرمها نتنياهو مع الحريدي. وهنا أيضا في الصفحة الأولى لإسرائيل هجوم تطرق لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قال بالأمس في عقاب انتهاء هذه المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، قال بأن الحرب لن تنتهي ما دامت طبعا أذرع إيران تقوم بإطلاق الصواريخ، بالحديث طبعا هنا عن حزب الله وكذلك أيضا عن الحوثيين وباقي الأذرع الإيرانية. طبعا روبيو معروف بمواقفه الأكثر تشددا يمكن أن نقول، يعني أو الأكثر انفتاحا على إسرائيل، وهي أكثر تشددا على أعداء إسرائيل، وهذا خلافا لربما لبعض الجهات المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطبعا في محيطه على رأسهم نائبه جاي دي فانس وكذلك أيضا المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب. هذه إذن أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، وينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: صباحك بخير يا محمد، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: والله أنا بدي أقول لك إنه المونديال فيه مفاجآت بس فيه ظلم مرات.
0: ها يا ساتر، مين
1: ظلم؟ يعني أوزبكستان أكلوا 5-0، خسروا 5-0 بهاي اللعبة.
0: أنت جاي تخرب لنا الفرحة ليش؟ طيب ما إحنا مبسوطين.
1: أنا لا، أنا مع مع المظلوم. أنا طيب. بتخيل إنه
0: على فكرة إذا أنت مع المظلوم، كريستيانو رونالدو كان مظلوم من بداية المونديال، فلازم تكون معه يعني، خلاص تفرح له.
1: لا احنا ماشي نفوت على على الطوشة هاي ميسي رونالدو، بس انه يعني اوزبكستان كان بامكانها لو سددت هدف من الفرص الكبيرة الحقيقية اللي صحت لها في بداية الطريق في بداية اللعبة، كان ممكن انه يكون الوضع مختلف. على ما يبدو انه ميزان الرعب يعمل ايضا في في ملعب كرة القدم، اذا كنت سددت في البداية انت ممكن يعني تنال من هيبة وتماسك الفريق المنافس، بس اللي لا يسدد يتعرض الى ما يتعرض الى ما يتعرض له مثل فريق أوزبكستان في الليل الفائت. تضربش جول بتوكل جول، على كل بكل الأحوال إنه استمتعنا على الأقل بالمونديال، وكان في فرصة للهروب من الزحمة، زحمة الأخبار. بدنا نبدأ بمحمد بركي أبو السعيد، من كل الله صبحك بالخير رئيس لجنة المتابعة السابق. محمد، هذا التوقيت الآن يعني هذا الاعتقال، هاي الخلفية يعني هناك كثير تساؤلات في المكان والزمان. الاعتقال

0: أصيب مرة في واحدة من المظاهرات، اقتياده أيضا إلى شرطة أرئيل يشير أيضا إلى يعني اعتبارات فيها ريبة وشك واعتبارات سياسية، لكن في الجوهر محمد الحديث يدور عن موقف لمحمد بركي اللي تبناه الحزب والجبهة منذ عقود، اللي كان قبل النكبة قبل 48 يقول دولتين لشعبين، وعاد وقال انه الاحتلال في الضفة الغربية قطاع غزة غير قانوني، تبنى القانون الدولي اللي بيقول حق القابعين تحت الاحتلال بمقاومة دون المساس بالمدنيين، يعني في رفاقية هو اللي بأمنه بعض الحكي وبيحكوه من زمان وأصلا حتى خارج الحزب، فشو عدا وبدأ من الموضوع حتى الآن؟ واضح انه في هناك ملاحقة سياسية، وهذا ما أكدت عليه الفعاليات السياسية الحزبية ولجنة المتابعة الحالية برئاسة جمال زحالقة اليوم. لكن أنا بتساءل معك محمد، شو الهدف، شو المحرك؟ هل هو موضوع الانتخابات ومواصلة التحرش في المجتمع العربي، توتير الأجواء في محاولة لخلق استقطاب عربي يهودي ربما يصب الماء على طحونة بعض الأحزاب التي تستثمر في هذا التوتر العربي اليهودي، أو ربما هناك ما هو أعمق وأخطر أيضا يتعلق بنزع شرعية المتابعة والتمهيد ربما لحلها، وليس فقط من قبل المنظمات اللي ترغب بالتوتير، إنما ربما هناك أيضا ما يصل الخيوط تصل للمستوى السياسي،
1: أو أن كل الإجابات صحيحة وديع، يمكن أن تلتقي كل هذه الإجابات معا، يعني تحديدا في ظل هذه الحكومة العنصرية والمتطرفة التي يعني لا تدخر أي فرصة بالتحريض على المواطنين العرب.
0: مضبوط صحيح. هناك اعتقال ايضا غريب عجيب من يومين كان في ظل هذا الواقع النازف اللي بنحكي فيه، دكتور محمد رنتيسي من رام الله 71 سنة عمره، طبيب الغلابة يعرف في الضفة الغربية، بتروح عنده محمد يعني طبيب اطفال وعائله، باخذ كشفية منك 5 شيكل اذا معكش بلاش، واحيانا اذا بقول لك يعني شاف الحالة تعبانة ممكن انه كمان يعطي رشاطة منه، يعطي الدواء كمان منه، 50 سنة في هذا يعني في هذه المهنة مقابل كشفية رمزية، يتم اعتقاله باعتبار انه يدعم منظمة طبية تحوم حول شبهات انه هي ربما تؤيد الارهاب والاخر، يعني في شيء مش معقول باللي بصير. كان دائما في هناك تجاوزات وانتهاكات، ولكن في ظل هذه الحكومة الحالية الآن يحدث ما هو أشد وهما أخطر، سواء هون سواء هناك على طرفي الخط الأخضر، وربما هذا يقودنا للحكومة الرئيس الحكومي. التغيرات محمد بتصير في إسرائيل كمان على يعني في فترة هذه الحكومة في تغيير الدي إن إيه لإسرائيل، الصفقة هاي يعني الفضائحية بين نتنياهو وبين الحرديم اللي وصفتها العائلة الثكلة بإسرائيل بأنها يعني فضيحة لبيع الحقيقة والمتاجرة بالحقيقة والمتاجرة بالدم مقابل مواصلة الانقلاب على النظام السياسي في إسرائيل، قوانين مريحة لنتنياهو وللحرديم مقابل العودة إلى الانتخابات الأصلي، موعد الانتخابات الأصلي في أكتوبر انتخابات الكنيست، وفي الطريق في تسريبات انه في خطط ايضا لتاجيل الانتخابات بحجه الحرب والى اخره. القانون القوانين طبعا يعني في كثيره، ولكن من اخطرها قانون اساس لاعتبار تعليم التوراه يعادل الخدمه العسكريه في اسرائيل، بالاضافه طبعا لمنع اعتقال طلاب المعاهد الدينيه اللي بتهربوا من هاي الخدمه. والحديث على انه نتنياهو يعود الى الموعد الاصلي، كان في البدايه تقييمات وتقديرات تقول انه نتنياهو لا يريد اكتوبر لأنه يريد أن يبتعد عن ذكرى 7 أكتوبر في وعي الإسرائيليين، لأنه هاي مناسبة مش لصالحه، ولكن على ما يبدو أنه في سلم أوليات مختلف لدى نتنياهو، يريد أكبر أيام أكبر عدد ممكن من الأيام في السلطة الآن حتى يستكمل المشاريع القوانين المختلفة اللي تخدمه تخدم ائتلافه تخدم العملية اللي بسموها عملية الانقلاب على النظام. في خبر هيك يعني مش عابر بس انه ما اخذ حقه، القاضي سولبرغ اللي هو يعني رئيس لجنة الانتخابات في اجتماع مغلق في الجامعة العبرية في القدس يقول انه تأجيل الانتخابات بشكل محدود هو امر مبرر في حالات معينة وبعدد بعض الحالات منها الحالات الطوارئ والحرب والى اخره، يعني هذا كله في اسرائيل لم يكن ليحدث في الماضي بزمن حكومات سابقة، حتى بزمن حكومات الليكود مثل مناحم بيغن اللي كان يهتم كثير في حماية القانون وحماية
1: ولكن
0: النظام.
1: مجرد الحديث وديع حتى وإن لم يكن بتصريح رسمي يعني يظهر بأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية يأخذ هذا الموضوع بالحسبان بل ويعطيه شرعية، وهذا لربما المقلق في هذا الموضوع.
0: تماما تماما محمد. بداية تطبيع الفكرة في وعي الإسرائيليين من خلال التسريب ومن خلال التحديث ومن خلال الحديث اللي ممكن يكون بشكل متحفظ أو لا وإلى آخره، وعملت عملية

0: تمريرها، لأنه إذا بده يجي صاحب المشروع ويدلي ببيانه للناس الإسرائيليين مرة واحدة ربما يصطدم بمعارضة كبيرة، ولذلك تتم عملية تخدير هون. طالما كنا نحكي على الطبيب في محاولة لتمرير ذلك، كان يعني هذا الأمر قد حذر منه عدد من المراقبين في إسرائيل. أهود براك تتذكر قبل أسبوعين قال إنه نتنياهو بيعمل هيك، وإذا عمل هيك لازم نطرده بالعصي والحجارة. هذا أهود براك، وهذا دليل على أنه ربما يكون هذا موجود. أنا بتصور أنه كمان أهود أولمرت تحدث عن ذلك. كلمتين عن لبنان محمد. امبارح في واشنطن يعني استمرت أو تجددت اللقاءات، اللقاء الخامس اللي سيستمر لبكرة الخميس مرورا باليوم الأربعاء. الجيش الإسرائيلي سيطرح خطة على الحكومة للانتشار الجديد في جنوب لبنان، خطة للدفاع عن الجنود والمواطنين. وهذه الرواية الرسمية إنه يعني للجيش وللحكومة، على ما يبدو في تنسيق بيناتهم في هذا الموضوع، سنقوم بخطوة تجريبية، انسحاب من بعض المواقع، منح الجيش اللبناني فرصة للسيطرة. وهذا سيطرح فيه خرائط اليوم في واشنطن، خرائط الانسحاب في بعض المناطق اللي تعرف بمناطق البايلوت، يعني مناطق اللي هي تجريبية. هاي حتى الآن يعني تقول طبعا مناطق البايلوت انه ينسحب الجيش الإسرائيلي يدخل مكانه الجيش اللبناني تحت رقابة الجيش الأمريكي. لكن الرواية الأقرب محمد مختلفة، الرواية الأقرب للواقع مختلفة، اللي هي انه في انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، ربما تسميه إعادة انتشار بس انسحاب كبير على الأقل للخط الأصفر، بسبب ضغط أمريكي إيراني نتيجة الاتفاق في سويسرا ونتيجة الارتباك في الحالة الميدانية في لبنان. الجيش يتعرض لخسائر موجعة، ومش صدفة اليوم الضباط كبار بتكون تنقل عن هنا أرض في الصفحة الأولى أيدينا مكبلة، وهذا يثير كثير من التساؤلات في إسرائيل. المسار الحقيقي باختصار مش واشنطن محمد، الواجهة هي واشنطن، لكن القرارات الحقيقية في حسم جبهة لبنان كانت ولا تزال في سويسرا. والهدف هو حفظ ماء الوجه، لأنه ترامب ببساطة يعني تقدر تختلف معه، بس واضح في الشهرين الأخيرات أنه الرجل يريد إنهاء هذا الملف، يريد إنهاء ملف لبنان. وإيران نجحت في الربط بين إيران وبين لبنان، وإسرائيل في قرارة نفسها في كثير مؤشرات محمد على ذلك، بما في ذلك اليوم في مقالات الرأي والتصريحات أنه في كمان رغبة إسرائيلية من اليمين لليسار، معارضة وإئتلاف الرأي العام تريد إعادة الانتشار في جنوب لبنان لأن الوضع الحالي صعب. الإفلات من الوحل اللبناني الذي سبق وخبرته إسرائيل، تقول أرييلا رينجل هوفمان في دوت أحرونوت اليوم. وكذلك الأمر انتبه دافيد بن سيون اللي هو ضابط في الاحتياط ونائب رئيس مجلس إقليمي في الضفة الغربية شومرون، بكل مطلوب حسم الآن، يحظر علينا مواصلة الانجرار لمعركة طويلة يستدعى فيها جنود مرة تلو المرة لذات الجبهة أو لذات الجبهات دون ترجمة مكاسب ميدانية لتغيير استراتيجي طويل الأمد. في قلق بإسرائيل لأنه في إصابات كبيرة في صفوف الجيش، في كل وسط كل هذه الزحمة نتنياهو ما زال يتمنى طبعا تعطيل المداولات بين واشنطن وطهران، إما بسبب اندلاع مواجهة جديدة في جنوب لبنان أو خلاف جديد بين ترامب وبين إيران، أو نتيجة خطأ ربما ترتكبه إيران، لأنه كان في الماضي ساسة إسرائيل ومنه نتنياهو يفلت من الأزمة بسبب ما كان يسميه الراحل أمير الحبيب الفرج العربي، أنه ربما يأتي الفرج من طهران، أنه يكون في جهات اللي هناك يعني تبالغ في المطالب أو أيضا تعطل المسار وبالتالي تمكن نتنياهو. أخيرا محمد، وبذلك ننهي الحديث عن عودة نتنياهو ربما لغزة، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، وحركة حماس ينبغي أن ترى ذلك، لأن الفلسطينيين في الضفة في قطاع غزة سددوا أثمان لا يحتملها الجبال، وحماس لا يمكنها أن يعني تتجاهل استمرار إمكانية عودة الحرب وهذا الخطر الكبير، خاصة أنه في حكومة تبدو كالوحش الجريح تبحث عن مكسب يعطيها فرصة للبقاء في ذاكرة الإسرائيليين في سدة الحكم. ولذلك ينبغي التعامل مع هذا الموضوع بحذر. في لو كان وقت كانت وقفنا عند المؤشرات اللي تقول انه كيف يعد نتنياهو ربما للعودة للحرب الى قطاع غزة، وهناك من يطمح ويحلم بما هو ابعد من حرب في قطاع غزة.
1: ما عندما تستعطي عليك لبنان وايران يعني، فعلى الاقل هذول الفلسطينيين الغلابة اللي ما حدش قادر يتنصر لهم في العالم، فبترجع تدبك فيهم من جديد. نتمنى الا يكون ذلك ما سيحدث. زميل وديع عواودي، يسعد صباحك.
0: الله يصبحك بالخير يا محمد.
1: إلى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نقف مع هذا يعني التأهب والاستنفار الشعبي في منطقة وادي عارة، وذلك لمنع أو لربما للتصدي أو حتى مجرد التضامن مع الأهالي الذين يعني يتعرضون لهذا التهديد بهدم بيتهم في قرية مصمص. فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زيي؟
8: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك.
8: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
10: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
8: أنا زيك بابا.
10: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
12: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس. إلى هذا الشأن الآن، دعت اللجنة الشعبية في بلدة مصمص الأهالي إلى المشاركة في الاعتصام المفتوح والتواجد المكثف في محيط منزل مرخص، ولكنه على الرغم من ذلك مهدد بالهدم. جاء ذلك فيما أمهلت السلطة الإسرائيلية العائلة ساعات قليلة بالأمس لهدم منزلها ذاتيا، وإلا ستقوم هي بهذا الهدم. كنا قد تحدثنا مساء الأمس إلى محمد أبو شهاب وهو صاحب البيت المهدد بالهدم.
1: الشرطة عم تضغط علينا لحتى احنا ننفذ أوامر الهدم في ايدينا، واحنا بنرفض هذا المطلب. احنا بنستنى من يوم السبت بساعات المساء

0: نستنى ننتظر في رد مستعجل من المحكمة العليا، وللأسف الرد لحد الآن بعد ما وصلنا. دائرة الأراضي إسرائيل عم تضغط من أجل هدم هذا البيت. الجواب اللي عندنا هو إنه موضوع سياسي، موضوع عنصري. إحنا بنواجه عنصرية واضحة جدا في عملية هدم البيوت في الوسط العربي، وللأسف الشديد عم تنهد مئات البيوت شهريا وبشكل صامت. أصحاب البيوت بهدوا بشكل صامت، وإحنا قررنا نقوم في بشعبية ونوقف هاي الحملة المسعورة من قبل لدائرة الإجراءات ودائرة أراضي إسرائيل. للأسف حتى القضاء لم ينصفنا بالرغم من حصولنا على كل الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن القضاء لم ينصفنا. إحنا اليوم في هبة جماهيرية، في تواصل مع الجماهير، في تواصل مع اللجان الشعبية، تواصل مع وسائل التواصل والصحافة.
1: إذن دعوات لتضامن مع أصحاب هذا البيت، وكذلك أيضا التواجد هناك. ورأينا بالأمس بالفعل هبة جماهيرية كبيرة، العشرات من الشبان توافدوا من المنطقة، وذلك تضامنا مع أصحاب هذا البيت. كما استمعتم بالفعل دائرة أراضي إسرائيل أو دائرة الإجراءات والجهات السياسية هي التي تضغط لهدم هذا المنزل على الرغم من حصوله على التراخيص اللازمة. ينضم إلينا الآن سيد عبيد محميد من عائلة صاحب هذا المنزل المهدد بالهدم. صباح الخير سيد عبيد.
2: يسعد صباحك عزيزي.
1: يعني رأينا بالأمس بالفعل توافد للعشرات من الشبان، وكذلك أيضا هذا التجمهر، هذا التأهب. كيف كانت الأجواء بالأمس؟ ويعني بدنا نطمن هيك على الأوضاع عندكم.
2: الأجواء كانت مشجعة في التواصل معنا. كان في عدد كبير من الأهالي ومن الزائرين ومن المعنيين في هاي الهبة الجماهيرية من منطقة مسموس ومنطقة أم الفحم ووادي عارة ككل، وحتى في من إخواننا من منطقة الجليل توافدوا امبارح على خيمة الاعتصام.
1: وفعليا حتى هذه اللحظة ما كان أي تحرك من قبل السلطات أو الشرطة أو ما إلى ذلك لتنفيذ الهدم، صحيح؟
2: لحد الآن لا. احنا اللي بنعرفه انه الشرطة شافت هاي الهبة الجماهيرية ووصلها، طبعا وصلتها صور وتقارير عن التوافد بالذات بساعات المساء في منطقة البيت ولما شافوا هالقد كمية الناس وكمية المشاركين والمتضامنين والهبة الجماهيرية والتعطش الجماهيري للدفاع عن الارض والمسكن، غيروا البرامج تبعتهم. وكان احنا كنا عارفين وكان في عنا معلومات من كانوا بدهم يجوا اليوم الصبح.
1: فعليا انتم شعارين بانه تواجد الناس، هذا التضامن، يعني هذا الاستنفار خلينا نقول، يعني الى حد ما هو الذي يؤدي الى ردع الهدم او على الاقل تاخير هذا الهدم.
2: طبعا التواجد المكثف للناس والتواجد بشكل دائم في خيمة الاعتصام في البيت نفسه هو واحد من أهم الأمور اللي بتمنع الشرطة أنها تيجي على البيت وتنفذ أوامر الهدم. التواجد الجماهيري، الأهالي، الزوار، المتضامنين، لأنه موضوع الأرض والمسكن هو أحد أهم المواضيع في حياتنا اليومية في الداخل الفلسطيني.
1: وفعليا شو توقعات الآن؟ يعني ممكن هذا الحراك يستمر لغاية ما يكون هناك على الأقل قرار جديد من المحكمة أو في تواصل مع السلطات، مع المجلس المحلي؟ يعني شو الخطوات اللي ممكن تتخذوها الآن سيد عبيد؟
2: إحنا في حراك مستمر لحد الآن والتواجد إن شاء الله على مدى 24 ساعة. بنتأمل إنه نتلقى أجوبة إيجابية من السلطات القضاء. المجلس المحلي داعمنا طبعا، وقال يعني في لقاءات مع رئيس المجلس انه هو معنا في هاي الوقفة وتضامنا وتخطيطا، يعني كمان انه هو في تخطيط للمنطقة هناك، للخارطة في الهيكلية في منطقة البيت. وإحنا في تضامن، يعني في تكاتف، في تعاضد الجماهير، الأهالي، الناس، لأنه في تذمر وسخط كبير جدا ضد السلطات في عمليات الهدم الجائري المكثفة اللي تخيل انه انسان اللي بيطلع على الساعه 4 5 الصبح وبرجع على الساعه 5 6 المساء وعلى مدار سنوات يجمع هاي الاموال وبيحرم حاله من ال

0: الخروج التنزه لبرا البلاد ومن المطاعم ومن الترف لحتى أنه يبني حجر على حجر وفي النهاية تيجي سلطات فاشية ظالمة جائري بتقول لك هد بيتك أو إحنا بنهد البيت بنهدم البيت وبدك تدفع أجار الهدم. فشوف لحد وين الأمور ظالمة جدا في هاي الدولة. سياسات النازية الفاشية ضد الوجود الفلسطيني في على أرضهم وفي الوطن الأصلي تبعهم.
1: والمؤكد يعني كما ذكرت هذه ليست منطقة يعني عاجلة للهدم، إنما منطقة يخضع التخطيط فيها، ولذلك يعني أمر الهدم ليس مبررا وليس مستعجلا إنما بضغط سياسي. طبعا نحن نريد أن نشكرك جزيل الشكر وسنواصل طبعا معكم هذه التغطية وكذلك أيضا هذا التكاتف ويعني التضامن الواسع الذي يعني تشهده هذه العائلة هذا البيت وهذه القضية. أيضا السيد عبد محميد من عائلة صاحب المنزل المهدد للهدم في قرية مصمص، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك يا محمد، ولكن بدنا حتى وسائل الصحافة تضلها تنشر عن هذا الموضوع لأنه مهم جدا، لأنه الصحافة والنشر في الصحافة هو جزء كبير جدا من التضامن معنا وهو رادع كبير جدا للسلطات إنها تنفذ أوامر الهدم الظالمي.
1: إذن التواجد وكذلك أيضا التضامن مع العائلة مهم جدا. نريد أن أشكرك من جديد السيد عبد محميد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك محمد.
1: نبقى في هذا الشأن وينضم لنا الآن السيد محمد جلال إغبري رئيس مجلس طلعت عارة، طبعا قرية مصمص خاضعة لمجلس طلعت عارة. مرحبا بك، صباح الخير أستاذ محمد.
2: صباح الخير محمد.
1: يعني أولا لمن لم يتابع هذه القضية، وطبعا كل منزل في المجتمع العربي لربما يكون معرضا لمثل هذه الحالة، خلينا نشرح الظروف القانونية فعليا. لماذا تم استصدار أمر لهدم هذا المنزل على الرغم كما سمعنا الآن يعني من العائلة بأنه يعني هذا ليس منزلا بني بشكل كامل يعني ضد القانون أو ليس لديه تراخيص لازمة للبناء؟
2: صحيح، يعني مفارقات هذا البيت انبنى، يعني قضيته فيها إشي مبالغة مفارقة. أنا بقول لك بالتفصيل كالآتي. البيت هذا انبنى قبل 12 سنة 2014 وحصل على كل التراخيص اللازمة، الهيتير بنية، رخصة بناء، نموذج 4 على الكهرباء، كل الأمور هاي. أجت دائرة أراضي إسرائيل ريملي، الناس بيعرفوها باسم منهال، وادعوا بشراكة في الأرض. في هاي القطعة الأرض دائرة أراضي إسرائيل في إلى شراكة إلى نواحي 30% من الأراضي. إحنا بالمجلس قبل سنة ونص في عنا تخطيط، بلشنا تخطيط بهذا المتحام، خلينا نسميه هذا المتحام، في إلهم بالبروتو للمنهال 17 دونم ونص. إحنا بكي عنا عملية تخصيصات خاصة وأفكاروت اللي بنسميها 40% بهذا المتحام، بيطلع لهم 10 دونم ونص للمنهال أو لريمي لدائرة أراضي إسرائيل في هاي المنطقة اللي إحنا قاعدين بنعمل فيها تخطيط. اليوم وقت ما أجت دائرة أراضي إسرائيل وبتقول طلع إحنا إن شراكة مع الأرض، وهي الدار انبنت بما معناه بإن جزء أرضنا بشراكتنا واستصدروا أمر هدم. جينا إحنا بعد ما التخطيط المخطط اللي عنا أطلع لهم في عنا أراضي مش مبني عليها أكثر من 10 دونم ونص بهذا المتحام. هي القطعة كلها 85 في 58 بظلين، أما القصد
1: يعني فعليا دائرة أراضي إسرائيل ممكن تأخذ حقها بدون ما تهدم هذا البيت.
2: هذا في مخمن أراضي أجا وعلم لهم القطع اللي إلهم اللي هني 10 ونص دونم واللي هني أقل من الأراضي الغير مبنية في طلعت في هذه المنطقة. يعني ما بتقدر تقول إنه تعرف أنتوا بنيتوا بالمنطقة ما ظلش عندي بدي أهد محل الأرض الليلي. لذلك الغريب يعني ما مش مستعدين يسمعوا، مش مستعدين يتعاونوا، مش مستعدين كل وراك. يعني هاي المثلث اليوم منكم مثلث، يعني هسه المحامي موجود بمحكمة العليا لازم تستصدر قرار خلال ساعات أو أقل يعني، وإحنا كمجلس قمنا بالتخطيط بشكل كامل. طبعا التخطيط أنت بتعرف بوخ السنوات يعني صحيح. للأسف اللي إحنا يعني مرات قدمنا بشهر 2 أخذنا 2 إساف بسموها للمخطط ومنستنى على أساس جلسة ثانية بدهم تعرف مماطلات طيب كل المجالس المحلية يعني طبعا. موجودة موضوع المخططات، محل ما تأخذ سنة ونص بتأخذ 5 و6 سنين. إحنا في يعني متقدمين جدا بالموضوع الخارطة، والناس كلياتهم أعطوا 40% من أراضي من الخارطة.

0: بتعرف شو من الفارقات
1: 40% للمصادرة من الأراضي حتى أكثر من يعني من المنصوص عليه بالقانون اللي هو عادة 35%
0: 35 الناس كلهم أطقر يعني إحنا هاي 40% يعني بالمغيب شو يعني إحنا خلينا صريحين 100% هاي أصحاب الأراضي إلهم يعني من هل أجت أشتت الدنيا مطر عليهم الأراضي بعد تعرف أرض غائب ومش غائب وما شابه ولكن هي بالمجمل هي كل أراضي الناس هاي تاريخيا ولكن إحنا جين يعني رضينا بالغبن والغبن مرضيش فينا وبعدها أجوا من هذولا اللي أخذوا 30% رد الناس أعطوا أخرى 40% يعني بالمجمل الواحد يطلع الصورة الكاملة يعني المنهال أصليا أصلا يأراضي للسكان نفسهم المنطقة أصحاب المنطقة وبعدها أعطوا 40% وبال40% إلهم هم 30% من المنطقة اللي هم المنهال وتم حصر هالأراضي هاي مش مبنية وحددت ومعلمة بالخوارج
1: ومع يعني ذلك مش راضيين بكل
0: يعني
1: هاي
0: يعني جد يعني أنا يعني قابلت عدة هدم يعني صار عندنا بآخر فترة وهذا بقول للشرطة يعني مش معقول وعلى أثرها اللجنة الشعبية قامت المصمص طبعا بتنسيق مع شخصيات من اللجنة الشعبية بأم الفحم بتنسيق مع المجلس مع المحامين الواقفين القضية بهذا المثلث كله متكامل كانوا يعمي لو أنت يعني بصيرش الحكي هذا كل مرة الناس بلشوا يهدوا الدور بشكل شخصي من ناحية إذا أنت ما بتقدر تقول للناس ما تهدوش بشكل شخصي بتخاف إنهم تيجي قوات الهدم تيجي تهدم ويصير تكاليف
1: هناك طبعا تكاليف طب بس لأنه الوقت دهمنا سيد محمد وأنت شرحت طبعا الوضعية القانونية يعني هل هناك أمل على الأقل من قبلكم الآن بالتوجه للمحكمة العليا أن يتم تغيير هذا القرار أو على الأقل تأجيل الهدم أو أمر من هذا القبيل؟
0: طبعا الهدف كله انه تاجيل الهدم على اساس نستمر بعمليه التخطيط انا بتواصل يعني مع المحامي الموجود هو بالقدس اليوم قبل 15 دقائق كان تواصل معه وبده يستعجل بالاستصدار لانه اقول لك يعني صراحه ممكن الشرطه قبل استصدار امر من المحكمه العليا بتاجيل انهم يجوا
1: يعملوا الهدم طبعا وراينا ذلك
0: الناس بتاهب تام
1: طبعا طيب نتمنى بالفعل أن يتم تسوية هذا الموضوع ونحن طبعا سنواكب معكم وسنواصل تغطية هذا هذه القضية الهامة محمد جلال إغبالي رئيس مجلس طلعة عارة شكرا جزيلا لك إذن هذا الحضور وكذلك هذا التضامن من الأهالي يؤتي أكله ونرى طبعا هذه الوقفة والهبة لربما تكون مقدمة أيضا لوقف وتصدي لطبعا قرارات عنصرية وجائرة أخرى نراها تتصاعد منذ أن تولى إيتمار بنغفير وزير الأمن القومي دائرة الإجراء والتنفيذ وتحديدا بما يتعلق بأوامر الهدم
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك
1: شارع رقم 65 مزدحم من مفرق كفر قرع وحتى عيرون شارع رقم 60 من إكسال وحتى تل عدشيم بدنا إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار مع راديو الناس لا تذهبوا بعيدا
3: مش حلم BYD بأيام مبيعات راح تطيركم الهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة
4: ليالي الأنس في فيينا امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
6: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمي 4989 خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية
7: بيرفكتو يعني الكمال وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار بيرفكتو كفر كنا زورونا

0: إيش الفرق؟ بتلاقونا على ويز بيرفكت وكانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: من قلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما،
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
9: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
10: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
11: يا صباح الورد كله،
12: صباح الفل والياسمين عمو،
13: أحلى صباح
14: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير. راديو
15: هذا النهار مع محمد مجهدلي.

في ظل استمرار المفاوضات، الكونغرس الأمريكي يقر إنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة الخليج. استنفار شعبي في منطقة وادي عارة لمنع هدم بيت في قرية مصمص على الرغم من الحصول على التراخيص اللازمة للبناء. ليلة تاريخية في المونديال، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يكسر رقما قياسيا جديدا ويقود منتخبه للفوز بخماسية نظيفة على أوزبكستان. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع الساعة الثانية من هذا النهار، وطبعا نستهلها بكل هذه التطورات المتعلقة بهذا الاتفاق المرتقب وهذه المفاوضات المستمرة. بالأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت بشكل كامل وتام على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى أراضيها، وكذلك أيضا بتفتيش المواقع النووية. قال ترامب أن واشنطن لن تحاصر بعد الآن الموانئ الإيرانية، وأكد بأن المفاوضات بين البلدين تجري بشكل جيد. طبعا كل هذه التطورات تنضم أيضا إلى التصريحات الإيرانية. بالأمس الرئيس الإيراني أعلن بأن إيران تمد يدها إلى الدول الجارة في الخليج، وكذلك أيضا إلى مصر والأردن ودول عربية أخرى إضافية، لما قال بأنه لربما تركيبة أمنية جديدة في منطقة الشرق الأوسط. كل هذا يأتي بالتزامن طبعا مع استمرار المفاوضات، وكذلك أيضا مع هذا القرار. في الأمس طبعا مجلس الشيوخ وافق بعد مجلس النواب طبعا، والكونغرس عموما أقر قرارا غير ملزم لترامب، ولكنه طبعا يحمل أهمية كبيرة جدا بوقف العمليات العسكرية على إيران.

0: وسحب القوات الأمريكية من منطقة الخليج وعدم استئناف هذه الحرب دون الحصول على مصادقة الكونغرس. نريد أن نقف بداية مع الجوانب العسكرية والأمنية في هذه المفاوضات، الحديث كذلك عن إمكانية العودة لتفتيش المواقع النووية وماذا يعني ذلك على مستقبل المنطقة وكذلك أيضا على الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. ينضم إلينا في هذا الشأن اللواء دكتور هشام الحلبي الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة. صباح الخير دكتور.
1: فنما لحضرتك وعلى السادة المستمعين.
0: يعني سيادة اللواء، بداية إذا أردنا أن نقيم هذه المفاوضات على الرغم من أنها ما زالت في بدايتها، يعني من وجهة نظرك العسكرية والاستراتيجية أيضا، هل تسير هذه المفاوضات بالشكل المرسوم لها بين واشنطن وطهران؟
1: الحقيقة كون أن الوفود جلست مع بعضها وفي استمرارية للتوافق على نقاط الخاصة بمذكرة التفاهم، فأنا أرى أن هذه النقطة نقطة جيدة جدا رغم العقبات الكثيرة والحواجز النفسية والمساحة الكبيرة من عدم الثقة بين الجانبين. فنرى أن في بعض النقاط تم التوصل إليها. أولا في لجنة عليا، هذه اللجنة من طبعا إيران وأمريكا يرأسها مستويات عالية وتضم مستويات عالية. في لجنة أخرى لجنة فنية، ودي يعني تم الحقيقة تشكيلها، ودي هتتناول التفصيلات الفنية وهي تفصيلات في منتهى الأهمية. في أيضا الاتفاق على خط ساخن بين الجانبين ولتجنب أي أحداث عرضية بسرعة دون تصعيدها. في آلية تم تشكيلها لمواجهة أحداث لبنان وجبهة لبنان، وهذه نقطة مهمة جدا لأن جبهة لبنان من أحد العناصر الرئيسية التي يمكن أن تضرب هذا الاتفاق وهذه الاجتماعات، نظرا لأن إسرائيل لا ترغب في الاستمرار في هذا الاتفاق. فأنا شايف أن هذه النقط اللي ذكرتها لحضرتك نقط إيجابية في هذا المشهد رغم ما هو موجود من تعقيدات.
0: ولذلك السؤال الذي يطرح، هل يمكن بالفعل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران؟ لأن يعني ما تقوله أنت أيضا تتشارك أو تشاطره على الأقل جهات عربية أخرى، المفاوضات إيجابية، هناك محادثات تجري، هناك فرق فنية وما إلى ذلك، ولكن هناك من يعتقد وتحديدا في منطقة الخليج وكذلك لربما أيضا في إسرائيل بأن كل ما نراه الآن هي مجرد فقط كسب للوقت من قبل إيران، محاولة لتضييع الوقت والمماطلة وعدم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وتقديم هذه التنازلات التي تريدها الإدارة الأمريكية.
1: أولا عندما نقرأ المستقبل، وهذا طبعا سؤال مهم وطرح مهم، عندما نلجأ إلى آلية مهمة وهي السيناريوهات. السيناريو الأول وهو التقدم عبر هذه النقاط التي تم الوصول عليها ونقاط إيجابية للوصول إلى اتفاق، وده احتماليته لا تزيد عن 50%، لأن حتى الآن لا يوجد اتفاق، وأيضا وجود عقبة كبيرة وهي جبهة لبنان وخاصة عدم رغبة إسرائيل في الاستمرار في المفاوضات وصعوبة تنفيذ وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، وبالتالي انهيار هذا الاتفاق موجود وهي نسبته الحقيقة من 30-40%. ممكن جمود هذا الوضع واستمراره ومحاولات كسب الوقت مع بعض المناوشات العسكرية على جبهة لبنان أيضا من حوالي 20%. طبعا المشهد حتى الآن لا يمكن تقييمه بشكل كبير أنه فشل أو نجاح، هو نجاح نسبي بالنسبة للوضع السابق. عندنا مؤشرين علشان نقدر نعرف المشهد ده بتحرك ولا لا، يمكن قلت المستقبل. طب ما هو مؤشرات الإيجابية للتحرك في اتجاه الاتفاق؟ أول مؤشر هو جبهة لبنان، تاني مؤشر مهم جدا وهو فتح مضيق هرمز والاستمرار الملاحة بنسب متزايدة حتى الوصول إلى الفتح الكامل. لو تناولنا المؤشرين دول هنلاقي المؤشر الخاص بمضيق هرمز إيجابي إلى حد ما، لم يصل إلى الوضع النهائي لكنه أصبح إيجابيا. ما زال مؤشر جبهة لبنان في الكثير من علامات الاستفهام، فالمؤشرين دول لو رصدناهم باستمرار أرى إن الموضوع يبقى إيجابي لو تقدموا. يعني عكس ذلك طبعا هيكون ندخل في اتجاه السيناريوهات الأخرى.
0: طيب، وعندما تسمع مثل هذا التصريح الذي يقوله بالأمس الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، يخاطب دول الخليج، يخاطب مصر.

0: صاد وفي الشباك عين شخصيات تابعة له، ولربما هذا ما يحدث. نحن في الطريق لكي يسيطر بالكامل على هذه الأجهزة الأمنية الهامة في الجيش. المهمة تبدو مستحيلة لأن الأمر أصعب تقنيا وكذلك سياسيا، ولكن يقول عموس هرائيل: لن أتفاجأ بأن نرى بأن نتنياهو الآن سيشن عمليات عسكرية واسعة إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وكل هذا لكي يعيد إنتاج نفسه في إسرائيل بأنه هو من يدافع عن طبعا المصالح الأمنية القومية الإسرائيلية، أو لربما لكي يستغل ذلك لسيناريو تأجيل الانتخابات. في المقابل الحديث عن المفاوضات اللبنانية، هناك يقول عموس هرائيل بأن هذه المفاوضات يعني ليست مجدية ولا تتجه بالفعل إلى اتجاه يمكن أن نقول بأنها ستكون مؤثرة. أما المفاوضات مع إيران فهو يقول بدون أدنى شك فشل استراتيجي كبير لنتنياهو وترامب في هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والنتائج تبدو جلية الآن في هذه المفاوضات الدائرة في سويسرا. الإيرانيون يشعرون بأنهم المنتصرون، وهذا ما نراه على أرض الواقع. نبقى مع كل هذه التطورات وتحديدا هذا القرار في مجلس الشيوخ الذي ينضم إلى مجلس النواب، وطبعا الكونغرس يقر فعليا، طبعا هذا قرار غير ملزم ولكن له أهمية كبيرة جدا، يقر بأن ترامب عليه أن يوقف العمليات العسكرية على إيران، وأنه لا يستطيع تجديد الحرب دون الحصول على مصادقة الكونغرس. إلى أي مدى بالفعل هذا القرار له تأثير وتداعيات الآن، وبما أننا رأينا بأن ترامب غاضب جدا طبعا من هذا التصويت، نريد أن نفهم كل تداعياته. ينضم إلينا دكتور ثائر أبو راس الباحث في معهد فان لير في القدس المختص في الشؤون الأمريكية. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور، أهلا محمد.
0: يعني خلينا نشرح هيك لمن يستمع إلينا بداية، هذا التصويت في مجلس الشيوخ مدى تأثير ذلك، مدى دستورية أو دعنا نقول تأثير هذا القرار، وهل يلزم ترامب في نهاية المطاف؟
1: يعني هو له تأثير رمزي أكثر مما له تأثير فعلي. حسب الدستور الأمريكي، الرئيس الأمريكي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المسؤول عمليا عن العلاقات الخارجية وعن السياسة الأمنية للبلد، كما وأن درجة العادة منذ الحرب العالمية الثانية بأنه إذا أراد الرئيس أن يقوم بضربات عسكرية أو حتى أن يبدأ حرب فبإمكانه أن يفعل ذلك، لكن لدى الكونغرس الصلاحية القانونية إن صح التعبير لتشريع هذه الحرب، فالكونغرس لا يمكنه أن يمنع الرئيس من أن يبادر لمبادرة عسكرية ما، ولكن بإمكانه أن يجعل العملية غير قانونية أو أن يصعب يعني إعطاء ميزانيات لحملاته العسكرية وما إلى ذلك. الآن في آخر 80 سنة على الأقل لم يحدث بأن الكونغرس رفض عمليا طلب لرئيس أمريكي بالدخول بحرب أو لبدء حرب جديدة، ولكن بسبب كل ما حدث مع إيران في آخر 3 أشهر وخاصة هذه الاتفاقية التي يعتبرها الجمهوريين والديمقراطيين بأنها اتفاقية مذلة، هنالك محاولات من داخل الكونغرس للحد من صلاحيات الرئيس في هذا الموضوع، فربما الأمر يصل حتى إلى محكمة العدل العليا في الولايات المتحدة، لأن هنالك مسألة حول مدى صلاحية الرئيس. ولكن يعني ترامب بدأ يغير جزء من سياسة أمريكية معتمدة منذ 80 سنة اللي فيها الرئيس يبادر إلى كل مبادرة عسكرية هو معني بها، وعادة الكونغرس إن كان لديه انتقادات تبقى هذه الانتقادات خلف الأبواب المغلقة. الأمر المهم فعلا هنا بأن هذه الانتقادات خرجت من الأبواب المغلقة، ولأول مرة منذ 80 سنة هنالك محاولات لتكبيل يدي الرئيس.
0: يعني ونحن نرى ذلك دكتور في استطلاعات الرأي، يعني بالأمس استطلاع جديد يظهر بأن ترامب في أدنى مستويات شعبيته في عقاب هذه الحرب على إيران. هل يعني يمكن لترامب الآن على الأقل بعد يعني وقف إطلاق النار والمفاوضات ولربما بدء انخفاض أسعار الوقود وما إلى ذلك، هل يمكن ترامب أن يرمم شعبيته المتضررة، أم أن الموضوع يعني خلاص بات من خلفنا وحسم وترامب بالفعل في وضع لا يحسد عليه شعبيا؟
1: يعني نظريا بإمكانه أن يفعل ذلك، من المفروض بأنه أسعار الوقود في الولايات المتحدة تقل قليلا وهذا نظريا سيساعده، ولكن تبقى مشكلة ترامب هي فيما يعرف بالسيرورة في الولايات المتحدة، سيرورة فترته الرئاسية الثانية، وهنالك شعور عام بأن الرئيس فشل في عدة جبهات وليس فقط الجبهة الإيرانية، ناهيك عن أنه هو دخل البيت الأبيض واعدا بأنه سينهي حروب الولايات المتحدة في العالم، وهو يعني يبادر لحرب تلو الحرب، مرة في فنزويلا مرة

0: يعني مع هذه الأرقام من الصعب جدا أن يتمكن وأن يقترب من جديد إلى نسبة 50%، ولكن إذا تحسن الوضع الاقتصادي تحديدا في الولايات المتحدة، خاصة كل ما يتعلق في غلاء المعيشة، فمن الممكن جدا أن يحسن من وضعه. ثانيا هنالك يعني انتخابات لمؤسستان وليس لمؤسسة واحدة، انتخابات للكونغرس ولكن أيضا انتخابات لمجلس الشيوخ. من الواضح جدا حسب كل استطلاعات الرأي بأن الحزب الجمهوري سيخسر انتخابات الكونغرس، ولكن بسبب القوانين الانتخابية بإمكانهم أن يفوزوا في انتخابات مجلس الشيوخ، أو على الأقل يحافظوا على أغلبيتهم هناك، وهذا أمر مهم جدا لترامب. فإذا أوقف هذه الحرب في إيران وتبنى نهج مختلف وارتفعت شعبيته قليلا، فربما هذا يكفي لكي يحافظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ. وأعتقد هذه هي استراتيجيته حاليا، أن يحاول أن يحافظ قدر المستطاع على ما يملكه، وليس أن يفوز بمقاعد جديدة يعني.
1: طيب دكتور ثائر أبو راسبي، سؤال أخير حول هذه العلاقة المتوترة والموتورة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. يعني نرى بأن ترامب لا يدخر جهدا إما للتوبيخ أو لربما الاستهزاء أحيانا بنتنياهو في وسائل الإعلام. نتنياهو حتى هذه اللحظة طبعا يحافظ على طبعا هيبة ترامب واحترام ترامب في كل تصريحاته، مش انه عنده خيار اخر يعني. ولكن السؤال الى اين تتجه هذه العلاقة؟ هل يمكن ان ترمم هي الاخرى؟ لاننا كنا قد رأينا في السابق يعني تصريحات ترامب الشهيرة والشتائم على نتنياهو بعد نهاية ولايته الاولى، وبعد ذلك عندما عاد الى البيت الابيض يعني اصدقاء واحباب كما لم نرى من قبل. هل يمكن لترامب ونتنياهو ان يعودا الى مسار الصداقة والتحالف يعني عوضا عما نراه الآن، أو لربما أن تترمم هذه العلاقة المتضررة؟
0: يعني مع الرئيس ترامب كل شيء وارد، لا تستغرب إذا عادت العلاقة وربما تحسنت أكثر، ولكن لا أعتقد بأن ذلك سيحدث قبل الانتخابات في الولايات المتحدة والانتخابات في إسرائيل، لأن دونالد ترامب أولا بحاجة إلى كبش فداء لشرح هذه الهزيمة النكرة سياسيا على الأقل مع إيران، ويعني هو يدرك بأن نتنياهو شخصية لا تملك شعبية كبيرة في الداخل الأمريكي، فبالإمكان اتهامه هو في هذا الموضوع. الآن بعد الانتخابات نصف المدة وانتخابات الكنيست، إذا عاد مثلا نتنياهو وحافظ دونالد ترامب على أغلبيته في الكونغرس، فممكن يعني المصالح ستتغير من جديد، ستكون لدى دونالد ترامب مصلحة بأن يتقرب أكثر من نتنياهو. ولكن إذا قرر دونالد ترامب عمليا أن يغير من سياساته بشكل جوهري في الشرق الأوسط، فهو سيكون بحاجة للاستمرار بهذه العلاقة المتوترة مع نتنياهو. عليه أن يتبنى سياسات لا تتماشى مع سياسات نتنياهو اليمينية، ولذلك عمليا هذا التوتر سيبقى. فأعتقد الأمر متعلق في نتائج الانتخابات في البلدان، وبعد شهر نوفمبر ربما نشاهد طبيعة جديدة لهذه العلاقة، أو ربما أيضا في ظروف مختلفة عودة للعلاقة الحميمة التي كانت. ولكن بكل الأحوال يعني بعد حينما يخرج دونالد ترامب من البيت الأبيض ويكتب كتاب مذكراته، أنا ما عندي شك بأنه يعني سيعود ليشتم بنيامين نتنياهو كثيرا، لأنه هو يعرف، هنالك تسريبات إعلامية من داخل البيت الأبيض تتحدث عن ذلك، هو يدرك بأنه بنيامين نتنياهو هو حجر العثرة الأساسية أمامه للوصول إلى اتفاقيات كبرى في الولايات المتحدة. لأول مرة هناك رئيس أمريكي ضمن عمليا العرب، خاصة عرب الخليج. ما هو بحاجة له الآن هو تنازلات من قبل الطرف الإسرائيلي، ولا توجد حكومة إسرائيلية حاليا لديها القدرة السياسية أو الرغبة حتى على تقديم تنازلات لكي يصل إلى اتفاقيات كبرى في المنطقة.
1: نريد أن نشكرك جزيلا شكر دكتور ثائر أبو راس، الباحث في معهد فانلير في القدس والمختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا للقاء.
1: إذن هذه الأوضاع، التوتر بين نتنياهو وترامب، التعثر لربما في المفاوضات في إيران ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط على الرغم من نهاية الحرب يمكن أن نقول رسميا، ولكن لا يبدو بأن الأجواء هادئة، بل على العكس الكثير من التحديات والكثير من الأزمات ما زالت مقبلة ومرتقبة حتى على الرغم من كل هذه التهدئة. نخرج الآن إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون

0: على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة: السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة، خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر، وحافظوا على صحتكم النفسية. والأهم، وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد، وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
9: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.
11: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. إلى هذه القضية التي تابعناها باستمرار في الأونة الأخيرة، لجنة الصحة البرلمانية في الكنيست ناقشت بالأمس تطبيق القانون المتعلق بمهنة فنيي تصوير الأشعة، وذلك في ظل التحذيرات من تفاقم النقص الحاد في العاملين في المجال، وطبعا بعد محاولات للعشرات من الإقالات طبعا بسبب هذا القانون أو بسبب النظم الناتجة عن هذا القانون، والتي فعليا رفضت الاعتراف بتأهيل بشهادات كل من تخرجوا بهذه المهنة إما من الجامعات الفلسطينية أو جامعات الأردن. ينضم إلينا في هذا الشأن دكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، وطبعا عضو لجنة الصحة البرلمانية، ومن راقب وواكب طبعا كل هذه القضية منذ البداية. صباح الخير دكتور. يعني بداية، بالأمس كانت هناك بشريات جيدة إلى حد ما بما يتعلق بتطبيق هذا القانون. لمن لم يتابع القضية من البداية، دعنا نشرح باقتضاب ما الذي حدث ولماذا تضرر لربما الألاف من فنيي الأشعة، أو ما يسمى ويعرف باللغة العبرية طبعا بتخناي رنتجن كما يعرف.
12: نعم، في 2023 تم سن قانون

0: من تنظيم المهن الطبية لمتنيم فنيي الأشعة. نحن نؤيد فكرة تنظيم عمل كل من يعمل في مجال الطب والصحة. المشكلة أنه في 2025 تم إقرار نظم تكنوت من قبل وزارة الصحة اللي عمليا تسري بأثر رجعي وأدت إلى إقالة عشرات من فنيي الأشعة العرب. العرب هم بيقولوا في واحد أو كده مش عربي، 99% منهم عرب، لأنه القانون وهذه النظم أساسا تتعلق وتتعامل مع كريجي الجامعات الفلسطينية الأردنية وربما واحد أو اثنين من إيطاليا. إحنا بنقول إنه لا يمكن للقانون أن يسري بأثر رجعي. يعني واحد بيشتغل 10 سنين، توجه لي بيشتغل في إحدى مستشفيات الشمال وأصله ورقة فصل من وزارة الصحة استنادا إلى النظم الجديدة، أو 7 سنين،
1: وهذا على الرغم من أنه تخرج ولديه شهادة ويعمل في المستشفى ولديه خبرة
0: تماما ويعمل مع رضا المسؤولين عنه في المستشفى أو في المركز. الشيء الثاني، فصلوا بين نوعين من فنيي الأشعة، فنيي الأشعة العامين سيبوريم وفنيي الأشعة باكيلا المجتمع في المجتمع. هذا كمان يميز ضدهم. ولذلك على مدى هذا العام أنا أتابع هذا الموضوع أمام وزير الصحة الجديد حايم كاتس، أمام بارسمانتوف مدير عام وزارة الصحة، بالتنسيق مع مندوبي فنيي الأشعة المتضررين. على فكرة المتضررين 500 إلى 600 من الشباب من الخريجين اللي تعبوا درسوا وأخذوا شهادة. طب واحد أخذ شهادة قبل 2023 قبل القانون، كيف تعاقبوا على شيء لم يكن على قانون لم يكن موجود بس بدأ الدراسة؟ فهذا اللي دعاني إلى طلب جلسة استثنائية بعد أن كان وزير الصحة قد قال لإدارة الوزارة بوجودي أنه كيف يمكن فصل ناس بأثر رجعي. وزارة الصحة أقامت طاقم خاص داخلي، وبالأمس قالوا قررنا أن نفتح كل الملفات.
1: ملفات الخريجين، يعني
0: الخريجين اللي أجاهم رفض للاعتراف. أولا الجلسة اللي شارك فيها مبارح مندوبي فني الأشعة، وشارك فيها مدراء أقسام أشعة أيضا ومحامين وإلى آخره، وضعت النقاط على الحروف وكان في تجاوب من طبعا رئيس اللجنة يوني مشركي، أبدى تفهما وسأل أسئلة صحيحة، والرد عليه من وزارة الصحة أنه قررنا فتح كل ملفات الرفض اللي وصلت لفني الأشعة. وأنا سألت هل تفكروا في تصحيح وتعديل القانون مثلا، قالوا أيضا هذا وارد. وأهم شيء ركزنا على أنه ما قبل 23 يجب عدم المس في هؤلاء، لأنه معترف فيهم مثلا في موضوع الطب في ريفورمة ياتسيف، إصلاح ياتسيف اللي ما قبل 2019 ما حدا بطب فيه لأنه دارس في جامعة غير معترف فيها، لأنه القرار صدر من 2019. لماذا هذا التمييز فقط بحق فنيي الأشعة؟ هذا ما تبعناه على مدى العام ونيف الأخير، وهذا ما كان في هذه اللجنة اللي خرجت بقرارات بالاتجاه الصحيح، ورئيس اللجنة أعطاهم مدة 4 أسابيع ليقدموا له توصيات، وأوصى بإقامة طاقم أوسع مع ناس من خارج وزارة الصحة.
1: طيب هل هذا يعني دكتور بأن كل من تعرضوا فعليا أو سيتعرضون الآن أو كان هناك على الأقل إنذارات بحقهم إما بالفصل أو ما إلى ذلك، هذه الإجراءات مجمدة؟
0: هم أصدروا تعليمات جديدة وزارة الصحة في الأيام الأخيرة ما قبل الجلسة، كانوا عارفين فيها تصحيح غبن معين ولكن لا يكفي. هم قالوا كل من تعرض لظلم أو غبن يرى نفسه يستطيع أن يقدم طلبا مجددا لدراسته في وزارة الصحة مجددا. هاي معنى فتح كل الملفات.

0: زي ما حكيت لك في ناس لهم سنوات بتشتغل في مستشفى سروكا، مستشفى نارية، مستشفيات الناصرة برمبا، في كل محل.
1: طيب أريد أن تبقى معي دكتور. ينضم إلينا في هذه المحادثة أيضا فراس منصور، وهو مصور أشعة، صاحب معهد تصوير أشعة، وكذلك أيضا يعني من شارك في تقديم دعوة للمحكمة العليا بشأن الطلاب طبعا في جامعة الفلسطين لهذا الموضوع. صباح الخير فراس.
2: صباح الخير أخي محمد، لأبو الكامل ولجميع المستمعين. يا هلا.
1: يعني أنت تابعت بالأمس يعني ما جاء في هذه اللجنة، لست أنت وحيدا، المئات أيضا من الطلاب العرب، هل تشعرون بارتياح أكبر من يعني هذا القرار الذي صدر بالأمس وإن كان مؤقتا؟
2: طبعا الارتياح هو نسبي صراحة، يعني هي مش بي بالمية، يعني زي ما بيحكوا العمل لسه قدامنا طويل، بس بهمة أبو الكامل وأعضاء الكنيسة إحنا يعني رايحين إن شاء الله نكمل في المشوار، ورايحين نحاول نوصل لحلول. بعض الحلول اللي كانت امبارح هي طبعا جديرة يعني بالثناء عليها، ويعني قدرنا نوصل الفكرة ونطرح المشروع أو نطرح الفكرة بشكل أوسع وأعم وأوضح للجنة البرلمانية والأعضاء اللي شاركوا فيها.
1: طيب فراس، قديش يعني عدد على الأقل الطلاب أو مش طلاب خريجين يعني صاروا فعليا اللي بيشتغلوا في هذا المجال، اللي بالفعل وصلتهم أنذارات أو محاولات لفصل أو إقالة أو ما إلى ذلك، هل كان في تواصل أو يعني المحاولة من قبلكم توصلوا لإلهم؟
2: طبعا احنا إلنا سنتين بنحاول نتواصل مع الكل، طبعا احنا ما بتقدر توصل الكل، بس احنا حاليا تقريبا 600 شخص خلينا نقول موجودين بمجموعة 600 تقريبا 600، في تقريبا فوق 150 واحد اللي فصلوا من عملهم بين مستشفيات عمومية، بين مستشفيات لكلاليت او حتى مستشفيات خاصة، طبعا غير المراكز الخاصة. وجود الشباب طبعا كل شخص هناك موجود له قصة مختلفة، يعني هذه واحدة من الأشياء اللي خلت الأمر يكون أكثر صعوبة، وهذا بسبب عدم فهم القانون وفهم التكنوت اللي صدرت في القانون. إحنا مبارح يعني أنا شخصيا اتفاجأت إنه بيحكوا معانا من المحامية تاعت الفعداء البرلمنتاري تاعت الفعداء البنود اللجنة البرلمانية، لجنة الصحة البرلمانية اللي هو اللي تسوق المشبطي اللي هو القانونية، إنها بتحكي عن ناس مش متعلمين وما معاهم توأر وبيشتغلوا في الموضوع. فأنا بصراحة تفاجأت، أنا أول مرة بسمع فيش من النوع، بس ما مما لا شك فيه إنه مجموعتنا كمجموعة هم كلياتهم أكاديميين خريجين جامعات معترف فيها عالميا، وجامعات معترف فيها حتى في وزارة التربية والتعليم، فإحنا ما كان عندنا إشي من هالنوع. فهم يدشروا أو خلينا نقول خلوا كل هذول 600 شخص على جانب، وحكوا أكثر إشي في أشياء اللي هي شوليت يعني جانبية على آخر، هامشية جدا.
1: طيب الآن يعني بعد هذا القرار هناك سيكون توجه من قبلكم لفتح الملفات من جديد لوزارة الصحة، شو اللي بدكم تعملوه؟
2: أكيد طبعا، لأنه كل واحد متضرر بشكل أو بآخر من الشباب اللي حاليا بيشتغلوا، واللي منهم متوقفوا عن العمل، واللي منهم للأسف الشديد بيشتغل في توظيف أقل من وظيفته، فبيشتغل مساعد فني أشعة أو شيء من هالنوع، طبعا بسخار أقل. فإحنا أكيد رايحين نفتح الملفات كلياتها، وزي ما حكى الدكتور الطيبي التوجهات كانت إنه خلال شهر يكون معنا أجوبة للملفات اللي راح تفتح من جديد إن شاء الله.
1: سنتابع معكم كل هذه التطورات. نريد أن أشكرك جزيل الشكر فراس منصور، مصور أشعة، صاحب معهد تصوير أشعة، وكذلك أيضا من تقدم في دعوة في هذا الشأن، طبعا نشكرك جزيل الشكر.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
1: بالعودة إليك دكتور أحمد الطيبي، يعني أريد طبعا أن أسألك لربما في اتجاه آخر بعد أن تحدثنا على هذه النقطة، لابد من القليل من السياسي. بعدك معنا دكتور صحيح؟
2: معك.
1: طيب يعني ما تخافش، مش راح تتهرب من موضوع السياسي. بدنا نسألك ما الذي يحدث الآن؟ يعني كنا قد رأينا سابقا إعلان الجبهة وكذلك الموحدة والاتجاه إلى قائمتين وبدء مفاوضات لربما ثلاثية، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية، أين تقف الأمور؟
0: موقف العربية للتغيير كما كان، نحن نعتقد أن القائمة المشتركة الرباعية هي الخيار الأفضل لإزاحة هذه الحكومة، وخاصة أنه في تغيرات سياسية متتالية في الساحة الحزبية الإسرائيلية.

0: الاستطلاعات وفي مين ممكن ينجح، مين له شروط بعدم ضم العرب إلى آخره. لذلك يجب إبقاء هذا الخيار موجودا على الطاولة، وخاصة أن الجمهور العريض جمهورنا يريد هذا الخيار، لأنه يفهم جيدا أنه الأداء الأنجع والأفضل لإقامة لإبعاد نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.
1: ولكن إذا لم ينجح
0: ما عدا ذلك طبعا الوضع شوي أهدى هسه من ناحية تواصل واتصالات واجتماعات، فيش اجتماعات زي زمان، بس دائما في تواصل بين قيادات من الأحزاب المختلفة.
1: لم تبدأ
0: بس ما بداش زي ما تفضلت بداش اتصالات رسمية بين الأحزاب لسه،
1: لم تبدأ مفاوضات،
0: ولكن هذه هي النية بتواصل أكثر في المستقبل. حاليا الأمور هادئة.
1: نعم طيب، الأمور هادئة، بدنا نتمنى أن تبقى هادئة ولكن مع نتائج إيجابية. نريد أن نشكرك.
0: بس في كمان
1: تفضل. يلا.
0: بدي أستغل هذه المقابلة. أنا أتابع منذ اجتماع السبعية في سخنين وعدم نجاح هذا الاجتماع. هناك في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك وغيرها هجوم مبادل، ومش نقد، النقد مسموح، ولكن التقريع والتهجم وكذا من نشطاء ومن صفحات شبه رسمية لإكس وواي. أرجو وضع هذا جانبا، خلينا نكون حضاريين، ومهما اختلف الموقع والموقع السياسي أن نتناقش باحترام.
1: هذه نقطة هامة وأضم صوتنا إلى صوتك في هذا الجانب. دكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتهش.
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
13: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتهش.
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: المعتقل الثالث. هنا مر برونو راح راح راح راح راح راح راح راح الله.
1: سمعت السيف فادي مصطفى؟ صباح الخير.
2: اعطيها كمان اعطيها.
1: تألق رونالدو تألق بالأمس خماسية نظيفة للبرتغال وثنائية له، ويعني قال في نهاية المباراة انتبهت انت أمباك لقد عدت من جديد.
2: نعم ليس فقط طبعا كان الضيف الأهم انه وصل المونديال كريستيانو وهو أسطورة، ولو كره الكاريون هناك كما وصفه قالوا يجب أن يعتذر، فقال لهم أنا هنا يعني هو يضحك كل الأوضاع ولكن لم يكن السيطرة عليها. أولا يسجل في 6 مونديالات محمد من 2006 حتى الآن هذا الهدف، واليوم في هذا المونديال يعني يزين الهدف العاشر بذكر ميسي مع 17. وحين سألوا عن ميسي أحد الصحفيين قال أنت التفت وقال نيكست، السؤال اللي بعده لا يريد أن يقارن ويقول حتى ولعب ضد الأرجنتين وميسي يعني ضبط هيك الأمور سيكون طبعا أمر في غاية الأهمية. بكيف تسمع مدرب البرتغال ماذا يقول عن ميسي والأفضل في الصندوق في حركاته كيف يساعد الفريق يفتح المساحات وكيف يهدف؟ فعلا يعني كانت امبارح أسطورة، وكثير ناس تابعوا المباراة وباعتقادي شبكة التواصل امبارح عجت في التغريدات حول هذا النجم البرتغالي اللي قال أمباك وأنا هنا والحبل على الجرار 10 أهداف أنا أتوقع المزيد. كولومبيا كونغو 1-0 كانوا أفضل فريق ممتاز كولومبيا ويترأس البيت مع 6 نقاط، البرتغال 4 نقاط وكما قال كريستيانو باعتقادي أنه ارتقينا. في ثم تأتي كونغو أوزبكستان ودعوا بنى كرواتيا 1-0 لكرواتيا. إنجلترا خيبة أمل كبيرة 0-0 أمام غانا تفتح المجموعة من جديد. الليلة عندنا سويسرا مع كندا في تمام الساعة 10، البوسنة والهرسك في تمام الساعة 10. انتبه الآن مباريات طبعا مباراة الحكم ستكون في نفس الساعة، ثم المغرب وهايتي 1 ليلا واسكتلندا والبرازيل في الساعة 1 ليلا. هذا أحكي لك من البرازيل في المركز الأول، المغرب في المركز الثاني، اسكتلندا في الثالث، وأما هايتي فهي في المركز الأخير مع 6 نقاط. يعني يكفي البرازيل بحاجة طبعا مع سكوتلند إلى فوز وإلا فستتورط. المغرب ستكون مع باعتقاد جولة سهلة أمام هايتي، هذا الفريق اللي مع 6 نقاط نقطة للمغرب يعني ستبعثها إلى المرحلة القادمة. أما البيت الأخير اللي فيه كندا اليوم طبعا سويسرا، كندا مع 4 نقاط، سويسرا 4 نقاط، البوسنة والهرسك نقطة وقطر نقطة. تعادل بين كندا وسويسرا يكفي الفريقين طبعا ليكونوا مع 5 نقاط، وإلا ممكن طبعا سويسرا شوية تورط حالها. ولكن المباراة الإثارة واللي فيها توقع اليوم هي البرازيل مع سكوتلاند. البرازيل تفهم شغل واحدة، يجب عليها طبعا فقط أن تكتسح وتفوز، وعودة رونالدو تفتح من جديد المونديال وعشر أهداف. أنا أتوقع أنه على الأقل من هنا حتى هذه المنافسة سيكون لرونالدو كمان هدفين. لا تنسى ميسي طبعا عندهم لعبة جدا سهلة مع الأرجنتين وراك، وكان هناك محمد سرع إلى عضو لريحه بعتقد لما
1: شوف
2: الهداف الآن
1: سيقول سأحيط حمص الشهية تزداد. أزميل فادي مصطفى يسعد صباحك.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 65 مزدحم من كفر تفور وحتى مفرق طمرة. بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل زميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. دقائق وتلتقون زميل فراس خطيب وغرفة الأخبار. شكرا لكم ولكن على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر.

0: والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
8: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
1: أهلا صباح الخير للمستمعين والمستمعات أينما كنتم، إن شاء الله أن يستمر هذا النهار بالهدوء. يعني إحنا بلشنا بالصيف ونهاية المدارس وفي أجواء هيك نوع من الانفراجات في الجو، على أمل أن تستمر إلى الأمام أكثر وأكثر على الرغم من الأخبار اللي مرات هيك بتنغص الحياة، ولكن تفائلوا بالخير تجدوه. إذن في ساعتين مقبلتين من غرفة الأخبار رح نعرج قليلا وربما كثيرا على موضوعات ملفات متعددة متنوعة. المخيمات الصيفية على الأبواب، فيش أبو أم اليوم بحكوش عن وين الفوت الولد، ماذا بانتظارنا هذا العام؟ اعتقال رئيسة المتابعة العليا السابق محمد بركي، ما الذي حدث فجأة ولماذا يتم الاعتقال على خطاب عام 2022؟ مين فطن؟ واحتجاجات في كل مكان في هذا المكان على رفع الأرنونة في مدينة الناصرة وانتفاضة الحاردين في أنحاء البلاد وإضراب الممرضين والممرضات، وفوق كل هذا الذكاء الاصطناعي بدأ يتسلل إلى صناعة الموسيقى، هل ستختفي مهنة التوزيع والتلحين؟ كل هذا في غرفة الأخبار. طبعا قبل ذلك يعني نعرج قليلا على أهم ما ورد في نشراتنا الإخبارية، مع نشرة الإخبارية مع الزميلة رجاء كنان. صباح الخير رجاء.
2: صباح الخير فراس،
1: طمنينا عنك، أمورك تمام؟
2: تمام. على سيرة بس المخيمات الصيفية،
1: ما حسيتك هيك بدك تحكي عن الموضوع،
2: لأنه مبارح كان الحديث عن الموضوع، عم نحكي عن المخيمات اللي عن طريق المدارس والبلدية من 100 شيكل الأسعار عم بحكي ل 450 شيكل على الولد،
1: واللي هي عمليا
2: هاي اشتراك الولد اللي كان بالسنة الماضية 100 شيكل إسا 450 شيكل.
1: 450
2: شوف طبعًا. الفرق
1: ما هو لما أنت بتفوت
2: هاي اللي بحكي عن طريق المدرسة
1: 600 ألف حرب بالثانية بدك مين يمولها، فمخيمات الأطفال كمان الموازنات طبعا نحن ندفع الثمن، وهي أنت ديري بالك هذا المدارس هذه المدعومة
2: أنت
1: مش عم عم تحكي من 1500 من 900 ل 1500 بصل مرات 1800 شيكل على الولد، ومش تقولي يعني مخيم مش ماخذين على ديزني لاند
2: لا
1: يعني بلاش الواحد يحكي بدون إهانات على الصبح. طيب خليها لله، إحنا راح كان هذا الموضوع إلى موجز

0: الاخبار.
1: دعت لجنة الشعبية في قرية مصمص الأهالي إلى المشاركة في الاعتصام المفتوح والتواجد المكثف في محيط منزل مرخص مهدد بالهدم بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض، وذلك فيما أمهلت السلطات الإسرائيلية العائلة ساعات قليلة لهدم منزلها ذاتيا. راديو الناس تحدث مع قريب صاحب المنزل المهدد بالهدم السيد عبد محميد، الذي أشاد بالحملة الشعبية والتضامن الكبير الذي لعب دورا في تأجيل قيام السلطات بتنفيذ الهدم.
2: الأجواء كانت مشجعة في التواصل معنا، كان في عدد كبير من الأهالي ومن الزائرين في هذه الهبة الجماهيرية من منطقة مصمص ومنطقة أم الفحم ووادي عارة ككل، وحتى من منطقة الجليل توافدوا امبارح على خيمة الاعتصام. احنا اللي بنعرفه انه الشرطة شافت هاي الهبة الجماهيرية، ولما شافوا هالقد كمية الناس وكمية المشاركين والمتضامنين والهبة الجماهيرية غيروا البرامج تبعتهم، وكنا عارفين ومعلوماتهم كانوا بدهم يجوا اليوم الصبح. احنا في حراك مستمر لحد الان والتواجد ان شاء الله على مدى 24 ساعة. بنتأمل انه نتلقى اجوبة ايجابية من السلطات القضاء. المجلس المحلي داعمنا طبعا معنا في هاي الوقفة، وتضامنا وتخطيطا يعني كمان انه هو في تخطيط للمنطقة هناك للخارطة الهيكلية في منطقة البيت.
1: في السياق، قال رئيس مجلس طلعت عارة محمد جلال الإخباري لراديو الناس إن البيت حصل على الرخص اللازمة وأن المجلس تقدم بمخططات تنظم قضية البناء والشراكة مع دائرة أراضي إسرائيل، لكن السلطات رفضت الحلول المقترحة.
3: البيت هذا انبنى قبل 12 سنة وحصل على كل التراخيص اللازمة. أجت دائرة أراضي إسرائيل ريم اللي الناس بيعرفوها باسم منهال وادعوا بشراكة في الأرض إلى نواحي 30% من الأراضي. قبل سنة ونص بلشنا التخطيط بهذا المتحام، في لهم بالبروتو 17 دونم ونص. إحنا بكي عنا عملية تخصيصات خاصة 40% بهذا المتحام، بيطلع لهم 10 دونم ونص للمنهال أو لريم اللي دائرة أراضي إسرائيل في هاي المنطقة اللي إحنا قاعدين نعمل فيها تخطيط. أجت دائرة أراضي إسرائيل وبتكون طلع احنا ان شراكة مع الارض، وهي الدار انبنت بما معناه بان جزء ارضنا بشراكتنا، واستصدروا امر هدم. المخطط اللي عنا اطلع لهم في عنا اراضي مش مبني عليها اكثر من 10 دونم ونص. ما بتقدر تقول انه تعرف انتوا بنيتوا بالمنطقة ما ظلش عندي بدي اهد محل الارض الليلي. مش مستعدين يسمعوا، مش مستعدين يتعاونوا، مش مستعدين كل وراك. يعني هسه المحامي موجود بمحكمة العليا، لازم تستصدر قرار خلال ساعات، واحنا كمجلس قمنا بالتخطيط بشكل كامل. طبعا التخطيط انت بتعرف بوخ السنوات.
1: قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيب إن تطبيق أحكام القانون المتعلقة بمهنة فني تصوير الأشعة الطبي بشكل فوري أدى لإقالة عشرات الفنيين بشكل فوري. وفي حديثه لراديو الناس أكد الطيب أن لجنة الصحة البرلمانية في الكنيسة ناقشت بالأمس قضية الإقالات بسبب الأنظمة الانتقالية في ظل التحذيرات من تفاقم النقص الحاد في العاملين بالمجال.
4: هذه قبل 2023 قبل القانون، كيف تعاقبوا على قانون لم يكن موجود بس بدأ الدراسة؟ هذا اللي دعاني إلى طلب جلسة استثنائية بعد أن كان وزير الصحة قد قال لإدارة الوزارة بوجودي أنه كيف يمكن فصل ناس بأثر رجعي. وزارة الصحة أقامت طاقم خاص داخلي، وبالأمس قالوا قررنا أن نفتح كل الملفات. الخريجين اللي أجاهم رفض للاعتراف، الجلسة اللي شارك فيها مبارح مندوبي فني الأشعة وشارك فيها مدراء أقسام أشعة أيضا ومحامين وإلى آخره، وضعت النقاط على الحروف وكان في تجاوب من طبعا رئيس اللجنة يوني مشرقي، أبدى تفهما وسأل أسئلة صحيحة، والرد عليه من وزارة الصحة أنه قررنا فتح كل ملفات الرفض اللي وصلت لفني الأشعة، وأهم شيء ركزنا على أنه ما قبل 23 يجب عدم المس في هؤلاء.
1: أدانت لجنة المتابعة العليا اعتقال رئيسها السابق محمد بركي والتحقيق معه على خلفية خطاب ألقاه عام 2022، معتبرة الخطوة ملاحقة سياسية تستهدف القيادات والنشاط السياسي للجماهير العربية. وقالت اللجنة في بيان إن رئيسها السابق خضع لتحقيق استمر نحو 4 ساعات.

قبل عرضه على المحكمة. وأضافت المحكمة أن المحكمة قررت إطلاق سراحه مع فرض قيود بينها منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 30 يوما، كما صدرت الشرطة هاتفيه لاستكمال التحقيق. من جانبها أكدت الشرطة استمرار التحقيق الذي قالت أنه فتح بعد تقديم شكوى بدعوى أن الخطاب تضمن عبارات تأييد وتضامن مع منظمات تصنفها إسرائيل بالإرهابية. قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ أن تأجيل الانتخابات قد يكون مبررا في حالات الطوارئ التي تمنع إجراء انتخابات حرة ومتساوية ومتاحة لجميع الناخبين، شرط أن يكون التأجيل محدودا زمنيا وخاضعا للرقابة وأن لا يتحول إلى وسيلة لتمديد ولاية السلطة الحاكمة. وأوضح سولبرغ أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يستند إلى مبادئ أهمها تأكيد الضرورة والمؤقتية واعتبار التأجيل خياراً أخيراً، إضافة إلى ضمان العودة إلى الوضع الطبيعي ضمن آلية محددة مسبقاً. من المتوقع أن تشهد منطقة كفاريون اليوم احتجاجات واسعة مع وصول قافلة مركبات احتجاجية تنطلق من 19 موقعاً في أنحاء البلاد وتسير ببطء باتجاه سجن رقم 10 العسكري، احتجاجاً على اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي بعدما هدد رئيس شاس أري درعي ورئيس داجل هاتورا موشي غافني بدعم حل الكنيسة الأسبوع المقبل إذا لم تتخذ خطوات عملية لإقرار تشريعات تتعلق بطلاب المعاهد الدينية ووقف اعتقالهم. في السياق، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير لقاء مع حاخامات من تيار الديني الصهيوني بمشاركة عدد من كبار القادة العسكريين. وأكد زمير أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يعاني من نقص يقدر بآلاف المقاتلين، مشددا على أن على الأهمية العملياتية الكبيرة لتوسيع دمج النساء في المناصب القيادية والقتالية، ومؤكدا أن الجيش سيواصل العمل على تعزيز هذا التوجه. أفادت تقارير لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم سيارة قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني في منطقة الخردل جنوب لبنان دون الإبلاغ عن إصابات. يأتي ذلك بالتزامن مع اختتام الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط أجواء وصفت بالصعبة، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه المحادثات منفصلة تماما عن المفاوضات مع إيران. إلى ذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكدا للرئيس جوزيف عون دعم واشنطن لجهود الحكومة اللبنانية ومتابعة التفاهمات وآلية التنسيق الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار. من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن حزب الله يشكل العقبة الرئيسية أمام استقلال لبنان وسيادته، كما يمثل تهديدا لأمن إسرائيل، معتبرا أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية لا تعكس الواقع وفق تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، معتبرا أن اقتصادها تضرر بشدة وأن تعافيها سيستغرق سنوات. وأضاف أن نحو 90 مليون برميل نفط يعبر يوميا عبر مضيق هرمز. وأشار الرئيس الأمريكي أن المفتشين الدوليين سيدخلون إيران في الوقت المناسب، معتبرا أن واشنطن وضعت طهران في وضع غير مسبوق وفق تعبيره. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة بسبب الهجمات التي تعرضت لها خلال فترة التفاوض، لكنها ما زالت مستعدة للحوار والسلام. وأكد أن برنامج الصواريخ البالستية لم يكن ضمن المفاوضات ولن يكون مطروحا في أي مباحثات مقبلة، مثمنا مساهمة إسلام أباد في التوصل إلى مذكرة التفاهم. في الرياضة، دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخ كأس العالم بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من البطولة. وقاد رونالدو منتخب بلاده إلى فوز كاسح بـ5 أهداف دون مقابل على أوزبكستان، مسجلا هدفين رفعا رصيده إلى 10 أهداف في بطولات كأس العالم. وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب إنجلترا مع غانا دون أهداف ليرفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط ويقترب عمليا من حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. إلى أحوال الطقس.

يأتي الارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليل. ختام النشرة ملان، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: إذن أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. إذن عدنا غرفة الأخبار على مدار الساعتين المقبلتين. نذكر بالملفات التي سنطرحها لهذا اليوم. قلنا مخيمات الصيفية مرة أخرى يفتح النقاش، ماذا بانتظارنا؟ الأمور المادية وطبعا الأمن والأمان، اعتقال محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا السابق، ما الذي حدث فجأة، وأيضا احتجاجات رفع الأرنونة في الناصرة، انتفاضة الحريديم، إضراب الممرضين، ولا إشي تضامن بهاي البلد، كل إضرابات وكل احتجاجات، وفوق كل هذا خلينا نسمع يا محمد.
1: لما تحسس يدها ولم أعرف دفء أصابعها، لكن
0: الكثيرون سمعوا هذه الأغنية اللي طلعت AI، طلعت في الذكاء الاصطناعي وأيضا غيرها الكثير، التي تبدأ هذه الأغاني تتسلل إلى واقعنا. أيضا سنبحث هذا الملف الثقافي المستقبلي في الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. نخرج الآن إلى فاصل ونغوص فيما بعدها في ملفاتنا، خليكم معنا.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
5: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
4: احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
14: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

مرحبا، معكم دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكم أو بنتكم حركتين ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر، المعلمة كل وقت بتحكي لكم إنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف إنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بيصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.

0: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
1: إذن 19 دقيقة بعد الساعة 9 هنا في سيادتنا في راديو الناس، عدنا 103.307.8 FM. يلا على المخيم. مع انطلاق العطلة الصيفية تشهد المخيمات والبرامج الترفيهية والتعليمية إقبالا واسعا من الأطفال والطلاب باعتبارها إطارا منظما ربما وحيدا لاستثمار أوقات الفراغ وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والتربوية خلال شهر الصيف، طبعا بعد العطلة، خاصة في ظل انشغال الأهالي في هذا الصدد. زاهر قعدان رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في باقة الغربية، يعطيك العافية. صباح الخير.
2: صباح الخير، في الأخبار؟
1: والله إحنا تمام، طمنا عنك.
2: يعطيك العافية، الحمد لله تمام.
1: يعني بداية في مخيمات هاي السنة، كيف هيك الأهل عم بنظروا فيه؟ يعني
2: السنة بتختلف عن كل سنين.
1: شو الاختلاف؟
2: الوزارة تبنت مخيم اللي هو بسبب الحرب طبعا الأخيرة اللي كانت، كمخيم اللي هو يضم صفوف من صف الروضة حتى الثالث ومن الرابع حتى الخامس، وصفوف الإعدادية من صف السابع للتاسع، اللي هو بمبلغ رمزي جدا، يعني تحكي عن 40 شيكل لروضة صف لحد صف أو ثالث.
1: 40 شيكل لكل فترة المخيم.
2: مزبوط.
1: أها.
2: اللي هي تمدد لفترة أسبوعين، إذا في إمكانية لإضافة أخرى أسبوع بطلع على 75 شيكل، وإذا لشهر كامل هي 110. طبعا في صفوف هي لكل الطبقات، طبعا اللي هي من روضة لثالث، هي تقسمت أساس فئات من روضة لثالث، من رابع لسادس، ومن سابع لتاسع. من سابع لتاسع اللي هي شغال اليومين في باكا، تسجيل لحد الآن في حوالي 270 طالب اللي سجلوا في المخيمات.
1: قديش بقدر يستوعبوا كم طالب تقريبا؟
2: كل المدرسي من ناحية الاستيعاب، لأنه التمويل هو عن طريق الوزارة. تمويل ونعطت إمكانية للمعلم إنه هو يكون في المخيم إضافة للمعاش، يعني إضافة معاش غير المعاش اللي هو ماخذه وقاعد بالدار، لأنها فرصة. وفي معلمين اللي استغلوها، في اللي ما رضيوش طبعا، فجبنا إحنا ناس من يعني من بريت الإطار،
1: من بريت
2: 100%.
1: وهذا الاشي يسري بس في باقة ولا في كل محل؟
2: لا، هو موجود في عدة بلدان صراحة. انا اللي المعلومات اللي عندي عن عدة بلدان اللي هي الاقبال فيها خفيف. نعمل الشغل، انا اقول لك يعني فيه، وانا بغيت فيه شغلتين اللي هن اثرين على الموضوع. انه اجى الشغل اجى تبقى بداية 90، يعني الوزارة لما طرحت الموضوع طرحته بأول شهر 6، طبعا فيش عندك تقريبا بعشر 6، فيش بقى ما عندك مجال لا للدعاية، لا انك تحكي مع الاهالي او تقنع الاهالي او تفهم الاهالي. طبعا مع كل هذا في باقة الغربية اشتغلنا الشغل اللي هو بروجراماتيفي، يعني اللي قدرنا ان نوصل الرسالة للاهالي. في طلاب اليوم حتى في تزايد، يعني حتى المخيم اللي موجود الاولاد الصف اللي بيحتموا اولاد صفهم انه تعال المخيم حلو، فبيجوا يعني كل يوم في عندنا 10 زياده في الاعداديات تبع الابتدائيات والروضات، ببلش بواحد 7 طبعا. اخرى شغله مهمه على الموضوع، انه المخيم مقسم ثلاث مواضيع. الاول اللي هو تمتون باريم اللي هو
1: تقليص الفجوات
2: بالضبط، والشغل الثاني هي ستيم تبعت موضوع التكنولوجيا للأولاد. يعني هو مش أولاد، يعني هو مخيم اللي في عدة شغلات اللي الولد يجي
1: إنه تعليمي وكمان ترفيهي أنت تقول.
2: تمام. والشغل الثالث اللي هي برضو الرياضة والأخلاق. وبآخر المخيم في رحلة، يعني أنت بتحكي عن مخيم اللي ضم كل الأشياء في مخيم واحد،
1: عمليا رحلة بالآخر، وكل الوقت في مقر المدرسة المخيم.
2: مزبوط.
1: في مقر المدرسة اللي فيه فعاليات ثانية، وكل الوقت فيه فعاليات. كيف الإقبال على الموضوع؟
2: الإقبال جدا جدا مليح، يعني بقول لك في بقى اني بتحكي عن 270 طالب في الاعداديات اللي هو رقم لا يستهان فيه، يعني بتحكي انت عن حوالي 40-50% من الطلاب اللي سجلوا في المخيم.
1: اها طب واللي طب انت حكيت شغل كثير مهم استاذ زاهر، تقولت انه يعني الوزاره بلشت قررت مشوي متاخر والوعي لهذا لهي البرامج مش كثير معروف، فاذا بدك الاهل اللي عم بسمعوك اسا وعن جد عم بدوروا على اطار لاولادهم ان كان في باقه وان كان في غير باقه شو يعملوا اذا بتوجه لهم رساله؟ مفتوح،
2: اي واحد بده يفوت على المخيم اليوم حتى هسه بهي الساعه فيش مشكله، إذا بتواجه أي مشكلة يتوجه إليه وأنا راح ألقى الحلول للموضوع كله، يعني حتى التوافق مع قسم التربية والتعليم في باقة الغربية إنه المجال مفتوح لحد آخر يوم.
1: المجال مفتوح لحد، حلو، وهذا الإشي كمان إحنا على أمل إنه إحنا رح نتحقق إذا كمان موجود في أماكن أخرى، بس إذا وزارة أكيد رح يكون موجود في أماكن أخرى. والآن يعني أنت عم تقول إنه البلدية هي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يعني اللي عنده
2: موجودة في كل البلدان، اللي أنا اللي بعرفه موجودة في كل البلدان، فتحت يعني هو كول كوريلا فتح في كل البلدان، وطبعا في كتير بلديات اللي أخذته. كل البلد اللي موجود فيها المخيم أنا بنصح نصيحة، يعني ودوا أولادكم هناك لشغلتين، الأول إنه أنت بتلقى مجال إلك تلقى إطار الولد، والشغل الثاني الولد بيستفيد، يعني في استفادة جدا في المخيمات هاي.
1: يعطيك ألف عافية زاهر قعدان رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في باقة الغربية وبصيص أمل، عم نحكي على مبلغ رمزي 40 شيكل يعني لمخيم اللي هو يمتد لأسبوعين تقريبا أستاذ زاهر.
2: نعم وفي لشهر كمانين.
1: طيب يعني هذا شيء ممتاز للعائلات، لكل العائلات من كل، مش مهم شو وضعك المادي، ولكن انا بعتقد انه الجميع يستطيع ان يعني يقف بهاي المصروفات. زاهر قعدان رئيس لجنة اولياء امور الطلاب في باقة الغربية، شكرا لك.
2: زيدك عافية، تسلم، سلامات.
1: وفي ظل يعني ما يجري ايضا هنالك مخيمات اللي هي عمليا اللي هي ليست مقتصره فقط على التربيه والتعليم او في مبنى المدرسه، هي خاصه ربما حركات ربما احزاب التي تقوم بهذا التقليد سنويا في عده بلدان. ينضم الي الان قصه جرجوره سكرتير الشبيب الشيوعي في الناصره ومن منظمي مخيم السلام والطفوله. يعطيك العافيه يا قصه.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: طمنا عنك، امورك تمام اسا بالصفيه؟
3: تمام.
1: يلا ممتاز. قصة شو هذا مخيم السلام والطفولة وين راح يكون؟
3: يعني طبعا احنا مخيم السلام والطفولة في الناصر هو هاي السنة المخيم 37 اللي راح يكون يعني في الناصر، هو راح يكون في يعني ارض المخيم في مدرسة الجليل في شنلر هنا على مستوى الناصر، وطبعا في فروع الشبيب الشيوعية في البلدات المختلفة كمان تقام عدد من المخيمات في البلدات المختلفة، كل فرع بحسب البلد اللي هو موجود فيه.
1: أها وهذا السلام والطفولة يعني كل بلد كمان بتسمي المخيم كيف هي بتشوف مناسب. بالأساس ما الذي يجمع كل هذه المخيمات؟ يعني وانت بتبلش، هل بتبلش بوقت محدد ولا انه كل بلد بتقرر وانت تبلشه؟
3: يعني من ناحية التواريخ كل بلد بتقرر في التاريخ المناسب لإلها بحسب الجهوزية للمخيم، لكن في غالبية هاي المخيمات بتكون ما بين نهاية شهر 7 وبداية شهر 8 خلال العطلة الصيفية.
1: خلال العطلة الصيفية كم يوم عم نحكي؟
3: يعني مخيم السلام والطفولة في الناصر هو رح يكون من 26/7 ل 11/8 على مدار أسبوعين، اللي هو متنوع ما بين فعاليات في أرض المخيم اللي بتشمل فعاليات لها بعد تربوي وتثقيفي واجتماعي ووطني، ويعني من ناحية تانية رحل مختلفة ترفيهية ويعني رحل متنوعة.
1: أها وعم تحكي على بالمقر، وكيف الإشي بيصير في مثلا أرض المخيم رحلات، كيف الإشي بيمشي بالمخيم؟ ما الذي يميزه عن غيره؟
3: يعني من أهم ما بيميز مخيم السلام والطفولة هو التنويع بين الجانب التثقيفي والتربوي والتوعوي، وبنفس الوقت هي الفعاليات والرحلة الترفيهية اللي بتكون موجودة. الفعاليات التثقيفية اللي بنعملها من خلال يعني المرشدين والمركزين الموجودين في المخيم اللي هم بيقدموها، أو منجيب كمان أشخاص المختصين في مواضيع معينة اللي بدنا يعني نمررها من خلال المخيم، إن كان عن الهوية، إن كان عن في كل ما يتعلق في التطوع وتعزيز الانتماء إن كان لشعبنا ومجتمعنا ويعني وأهمية التطوع والانتماء بشكل.
1: إنه يعني عمليا تحكي على مخيم حزبي اللي فيه كمان توعية سياسية وفيه توعية اجتماعية وأيضا يعني

0: الفرع بحسب إمكانياته. بالنصر نستقبل بالعادي يعني حوالي 400
1: طفل في الناصري.
0: 400 طفل من كل أحياء المدينة، من كل المدارس طبعا،
1: اللي هن بوصلوا يعني أهاليهم بوصلون على المدارس على المقر المخيم.
0: بوصلوهم على المخيم، ويعني بنحكي كمان على عشرات المتطوعين من طلاب ثانويين وطلاب جامعات اللي بيكونوا متواجدين على مدار أسبوعين مع الأطفال.
1: 400 طفل قديش صاروا مسجلين؟ بعد في استيعاب للموضوع؟ في إمكانية لاستيعاب ولا كيف الإشي وانت بتتسكر التسجيل؟
0: يعني حاليا احنا في مرحلة التسجيل، في إقبال واتصالات كتير، يعني الأهالي بهمها، يعني كتير عندها استفسارات على البرامج اللي كمان تعرف يكون موجود أولادها في إطار اللي بقدم لهم يعني أمور تربوية وتوعوية، وبنفس الوقت يعطيهم الجانب الترفيه اللي ينبسطوا خلاله.
1: وإذا بدنا نحكي عن تكلفة معدل في البلاد، لأنه هذا أكثر ما يهم الأهل في شهر المصروفات، خلينا نقول.
0: يعني احنا حاليا عم نفحص الاماكن والدخوليات الموجوده في كل رحل، لكن يعني بنفس الوقت احنا يعني نعرف الازمه الاقتصاديه اللي عم بتمر فيها البلاد وغلاء المعيشه بسبب الحروب المتكرره، فاحنا يعني بنحاول قد ما بنقدر يعني نراعي الاهالي والظروف اللي عم نعيشها.
1: كل عيله انت لها يعني خلينا نقول سعرها،
0: يعني في سعر يعني موحد خلينا نحكي، لكن يعني احنا بنراعي ظروف الموجودة في البلاد.
1: يعني تقريبا قديش عم نحكي؟ لانه بالوزارة عم بيحكوا على يعني حكوا اسعار وحكوا هيك، عم بيحكوا على انتوا تقدروش تتنافسوا معك ايش، عم بيحكوا على 40 شيكل على كل المخيم، هذا ما ضربته، ولكن انتوا عمليا يعتبر مخيم خاص تقريبا للي عم بسمعك عشان يعمل حسابه.
0: يعني تقريبا يعني 1200-1300 على الطفل، بس يعني كمان احنا بنحاول نجمع يعني تبرعات، وهون هاي الصعوبة في المخيمات.
1: كل ما جمعتوا تبرعات ورعايات الرسوم كمان بتنزل.
0: صحيح.
1: اشكرك جزيل الشكر خصة جرجورة، سكرتير الشبيب الشيوعي في الناصر ومنظمين مخيم السلام والطفولة، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: طيب يعني في جبنا لكم مخيم ب40 ومخيم ب1200، كل واحد وإمكانياته. أنا أعتقد بأنه المواضيع الآن يعني ينبغي أن تكون في سلم الأولويات ويكون الاهتمام مبكر، لأنه الوزارة أعلنت مبكر جدا يعني متأخر عن قضية المخيمات الصيفية في المدارس، فكل حد عم بيسمعنا يسأل المدرسة، يسأل البلدية، يسأل المجلس المحلي وين بيقدر يوفر إطار لابنه بالإمكانيات المادية الموجودة. مش كل الناس كله بيعاني من وضع اقتصادي مش هوين، فبالتالي للولاد في إطار، يعني كل أب وأم يحط براز إنه في إطار عندك من 40 ل 1200، وفي كمان ب 1008، يعني ما خصش، ولكن يعني هذا الأمر ينبغي أن يكون مفهوم إنه للجميع في محل في المخيمات الصيفية، ففتشوا عن عن عن فرصتكم. محمد مجادلي،
2: صباح الخير،
1: شو أخبارك؟
2: عزمانك المخيم كان ب1200؟
1: 400 كان، ما كانش رخيص،
2: ما كانش رخيص.
1: بعدين ما كانش كثير مخيمات، احنا كنا نشرد
2: على أساسا يعني كنا مخيمات بين الزيتون، يعني
1: كان في بعرابي مخيم، عدد الأحزاب اللي بتخون بالمخيمات غالبية البلاد، كان الجبهة والحزب الشيوعي يقودوا كل هذا المسار تبع المخيمات، في مخيم صيفي في كل بلاد تقريبا. في المقابل كان هناك حركات زي الحركة التقدمية لما طلعت صارت تعمل مخيمات، مخيم الحركة التقدمية كان رحل أكثر من فيه أكثر من الجبهة، الجبهة كان عندها في كافة، كان أقل تصريح وهيك، كان يعملوا في بين الزيتون يبنوا خيام هناك، وكان في تجربة اللي في كمان نوع
2: مخيم الشغل. مخيم يعني
1: مخيم عرفياً. تروح الصبح لآخر النهار، والأكل تكون عمليا الصبح الأكل اللي هن بيجيبوه يعني الخمنيوت ولبني وإشي، وبعد الظهر الإميات من كل حارة هن اللي يجيبوا الأكل للمخيم، ففي عندك أكل بيتي على الأقل. المخيم
2: مخيم اشتراكي يعني
1: نوعا ما، نوعا ما، وفيه رحلة واحدة يطلعوا 800 ولد على طبرية على الليد، وفهمت شو تتسكر طبرية وتتسكر العفولة. طيب إذا
2: على فكرة بس أقول لك
1: طبعا
2: عشان امبارح كنت في هرتزلية، يعني في إطار شغلنا كما العادي بتعرف نجول في البلاد، بلدية هرتزلية فاتحة في عندهم تقريبا شيء هيك يعني مساحة 1000 متر كله عشب أخضر، فتحت وحط ألعاب للأطفال، ويعني والأهالي موجودين هناك، وبتعرف جايبين يعني زي عاملين هيك محطات وبيبيعوا للأطفال أشياء، وكلياته طبعا مكتوب برعاية البلدية، فهيك شوي للحظة طلعت عليها وتحسرت على وضع المجتمع العربي.
1: متبلش مش المخيم، تبلش انه بدك ليلك

0: ألف متر أخضر طبعا. أنت بالقرى
1: مش أخضر العربية. أي شيء أي ألف متر
0: ألف متر لا إلك ألف متر فهم شو ممكن يصير إذا في حدا لا إله ألف متر بنص البلد شو ممكن يصير عليها أكيد مش مخيم. طيب إحنا على أمل إنه الأوضاع هيك تتحسن وعن جد يكون في إجابة لهذا الموضوع. امبارح كان في بدي أبلش معك من تل أبيب امبارح. ما الذي شهدته مدينة تل أبيب بالأمس؟ الإكسبو كان في تل أبيب
1: صحيح.
0: كان في هنالك شفتك مع قيادات أحزاب وما إلى ذلك. شو الحدث اللي كان؟
1: هذا مؤتمر سنوي وهو مؤتمر الحكم المحلي. على فكرة بدي أحكي لك شغلة مهمة فراس لكل من يستمع إلينا. في شيء يمكن احنا يعني لا ننتبه اليه تطور في السنوات الاخيره هو ان هناك قياده محليه قياده حكم محلي اقوى بمليون مره من الكنيسة والحكومه
0: طبعا
1: وهناك شراكه حقيقيه. يعني ممكن نحكي طبعا لبكره انتقادات وملاحظات وما الى ذلك ولكن ما تصنعه القياده في الحكم المحلي الشراكة بين رؤساء سلطات محلية عربية ورؤساء سلطات محلية يهودية وهذه القوة الموجودة لدى الحكم المحلي العربي واليهودي بالتأثير على ما يحدث في الدولة هائل. يعني هناك مئات أو آلاف المؤتمرات التي تعقد سنويا كمية الاهتمام بهذا المؤتمر والحضور الذي تراه رؤساء سلطات محلية عربية ويهودية وأعضاء كنيسة ووزراء يعني يحجون بالكامل لهذا المكان الذي تنظمه يعني مركز الحكم المحلي والذي هو طبعا يعمل بالتنسيق وبالتوائم أيضا مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وهناك حضور عربي قوي. يعني مبارح مثلا كل ما يسمى البانيلز أو يعني الندوات الحوارية فيها رؤساء عرب جالسين جنب بيني غانز جنب سموتريتش جنب رؤساء سلطات محلية آخرين هناك مواقف هناك تصريحات للقيادة العربية. هذا يعني لربما المكان الوحيد أو القطاع الوحيد الذي ما زالت هناك قوة وحضور ووجود للمجتمع العربي تحديدا من السابع
0: بفضل من
1: أكتوبر. أو بفضل في إثبات وجود أنت تقدرش تتجاهل في عندك 70 سلطة محلية عربية موجود اليوم من أصل 100 وشوي يعني تقريبا في العموم هناك حضور قوي جدا وهناك يجب أن نقول بصراحة هناك قيادة محلية يعني قوية فراس. الرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم إذا ما أردنا أن نقارنهم بسنوات ماضية
0: طبعا.
1: أكثر أكاديمية أكثر مهنية هناك أيضا إتاحة أكبر وصارت هناك يعني قوة ودور أكبر للسلطة المحلية. يعني حتى في غالبية النقاشات أنت بتشوف أنه اليوم من يدير الدولة فعليا هي السلطات المحلية. لا يوجد حكم مركزي الحكومة مش موجودة أصلا. يعني أعضاء الكنيسة والكنيسة دورها مهمش جدا بسبب تسلط الحكومة عليها فلذلك تحولت القيادة المحلية والسلطة المحلية هي الأمر الأهم تقريبا.
0: إذا تحكي لي عن مشهد صغير صار هناك يعني تلخيص لإلك لهذا الموضوع.
1: يعني بالأمس كان هناك
0: كان في تصريحات لافتة أيضا لمنصور عباس.
1: لمنصور عباس كان في تصريحين في اتجاهين. أولا يعني على كل ما يتعلق بالخدمة المدنية من جديد الموضوع شاغل منصور عباس مع أنه يعني تحدث بشكل خلينا نقول أنعم هذه المرة. لم يقل خدمة مدنية لم يقل خدمة قال يعني إحنا بدنا شيء اللي يوجد أطر لشبان العرب من جيل 17 ل 24 بدل ما يروحوا للعنف والجريمة وإلى ذلك إطار تطوعي داخلي ونريد أن نقوم بذلك بالشراكة مع اللجنة القطرية مع لجنة المتابعة وما إلى ذلك. كان هناك أيضا تصريحات لافتة بما لا يقل أهمية باعتقادي أنه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية مثلا أعطيك مشهد من اللي كان امبارح
0: طبعا.
1: رئيس المجلس المحلي دير الأسد أحمد ذباح يتحدث عن النقص في الميزانيات وما إلى ذلك، رئيس بلدة سجور جبر حمود ورئيس بصمة طبعون منير زبيدات إلى جانبهم ياكي بن حييم رئيس مجدلة عيمك هون جيراننا. السلطات المحلية العربية والدرزية تتحدث عن مجاري بنى تحتية بدنا شوية ميزانيات. ياكي بن حييم رئيس مجدلة عيمك بتحدث أنه فتح أول مدرسة سايبر في إسرائيل. فأنت للحظة ترى الفجوة الكبيرة يعني الهائلة بين حتى أفضل السلطات المحلية العربية ويعني شو مجدل عيمك من أسوأ السلطات المحلية اللي يعني ممكن تكون عند المجتمع
0: مع كل الاحترام
1: يعني مع كل الاحترام إنه شو مقارنة مثلا يعني حتى في نوفا قليل لا شيء. فأنت بتشوف إنه حتى مثل مجدل عيمك تتفوق بمئات المرات على أفضل سلطاتنا المحلية العربية. مؤلم واقع مؤلم بس الرؤساء الله يعطيهم العافية بحاولوا يعني على الأقل هناك محاولة
0: في محاولات تلخ لسوريا بالآخر بيجي بيقولوا يعني أساس إنه الوضع كثير
1: وضع هناك كثير أحسن
0: طبعا يا زلمة. السابع العنف والجريمة بمصر بالجيزة أحسن مليون مرة من هون.
1: على فكرة بتعرف واحد من النقاشات امبارح أيضا في ندوة حوارية قدرتها أنا جالس

0: نيسن بيرتس اللي هو يعني مدير عام شركة نتيفي إسرائيل، المسؤول عن كل شيء، كل الشوارع الأساسية والرئيسية وما إلى ذلك، وجل جنبه يعني أكثر من هاي بيحكي، بيقول يعني إذا بتروح على الدول المتطورة بتشوفوا المترو. قلت له ليش دول متطورة؟ في القاهرة في مترو أفضل من كل المواصلات العامة الموجودة في إسرائيل. يعني الدول المحيطة هاي اللي أنتوا بتعتبروها دول عالم ثالث تتفوق على إسرائيل أصلاً يعني. أنتوا بتقولوا لحالكم ستارت أب نيشن.
1: المهم الصحة. طلع بدقيقتين أين قضية الحريديم اليوم؟ أنا مش راح أحكي معك على المشتركة، حكيت على المشتركة خلص بكفي اليوم.
0: نسيت أنا بالموضوع.
1: بدنا نحكي على موضوع الحريديم، لماذا هذه التظاهرات اليوم وشو قضية هيك؟ معنا دقيقتين ونص مجادلي موضوع الحكومة والتشريع وشو سريع.
0: ما نراه اليوم من الحريديم هو وليس ما يسمى الشق البيليجيروشالمي، ليست الجهات المتطرفة بالحريديم، إنما داقلها ترى. يعني هذا التيار من التيارات المركزية، مظاهرات تعتبر ليست متطرفة مقارنة، ولكن الحريديم في رأس. هذا على فكرة يعني إحنا كمجتمع عربي لازم نتطلع، لديهم قوة على تعطيل البلاد. يعني طالع اليوم 5000 سيارة من بني براك بدها توصل لكفر يونا، بدهم عطلوا الدولي، لأنه في هناك أكم من معتقل متهربين من الخدمة العسكرية غير قانوني. كل شيء بيعملوه غير قانوني، ولكن هناك على الأقل نضال يتفق عليه الحريديم ويعطلون شؤون الدولة في الكنيسة، في الحياة العامة، في كل مكان، وكل هذا لكي يمنعوا اعتقال من يتهربون من الخدمة العسكرية. بالأمس كان هناك إبرام اتفاق غير معلن بين جافني من جهة ودرعي مع نتنياهو. قالوا لنتنياهو سنتوافق على موضوع موعد الانتخابات، على الأغلب موعد الانتخابات لن يكون بعيدا عن موعده الأصلي، يعني سيكون لربما في العشرينات، في العشرينات من أكتوبر. وفي المقابل سيحصل الحريديم على كل ما يريدونه، موضوع قانون أساس تعليم التوراة الذي يعطي أهمية ومركزية لطلاب المعاهد الدينية، موضوع عدم اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، وكذلك أيضا غالي بهرف ميار المستشار القضائي للحكومة توافقت مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية نعم سولبرغ بأنه لن يتم اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية في حال جاءوا إلى صندوق الاقتراع. على فكرة هذا تنازل كبير كبير جدا. يعني تخيل أنا مطلوب للعدالة، أنا محمد مجادلي عامل جريمي، مطلوب للعدالة، الشرطة بتدور علي، أجي على التصويت على صندوق الاقتراع لازم الشرطة تعتقلني. الشرطة لا تعتقلك، أنت عندك حصاني، تعال صوت وروح روح. هذا يعني هذا شيء، يعني كيف أصلا قالي بهرف ميارة توافق على شيء من هاي النوع؟ واضح أنه في هناك ضغوطات سياسية من نعم سولبرغ ومن كل هذه الجهات. هذا ما تم أيضا الاتفاق عليه بالأمس وتم الإعلان عنه، على الرغم من أنه لم يصبح رسميا حتى هذه اللحظة. فلذلك الحريديم يحاولون بكل الوسائل يعني أن يقتلعوا الآن أو أن يبتزوا كل الحلبة السياسية والساحة السياسية والانتخابية لكي يحصلوا على ما يريدون وينجحون. هناك نجاحات كبيرة، لذلك نرى هذه المفاوضات مع نتنياهو ومع المستشار القضائي ومع
1: ولكن هيك بجملة أخيرة، هل الاتفاق مع الحريديم ممكن يضرب نتنياهو جماهيريا؟
0: هو ضربه ومخلص، ولذلك نحن نرى بأنه نتنياهو يعاني حتى في داخل الليكود. يعني تخيل بأن نتنياهو الآن يدرس لأول مرة باعتقادي منذ فترة طويلة ألا يكون هناك انتخابات داخلية برايمرز في داخل الليكود لسببين. طبعا السبب الأول لأنه في ملان يعني ما عطيه ممكن أن ينتخبوا في حال كان هناك برايمرز، وهذا مقلق جدا لنتنياهو. يعني زي تالي قلت لي راح يكون 10 المرة الجاي في حزب الليكود في حال كان هناك برايمرز، هذا لا يريده نتنياهو. الأمر الآخر، نتنياهو يريد أن يتحكم في القائمة لأنه يدرك بأن هناك ضربة كبيرة جدا لصورته في هذا الجانب.
1: وصلت الفكرة. محمد مجال رئيس تحرير الأخبار في راديو ناس، شكرا لك على هذه الإضاءات. نخرج إلى فاصل ونواصل.
2: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
5: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحل.

0: المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: أنا زيك ماما.
10: كيف يعني زيك؟
9: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
10: يا روحي،
9: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
10: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
12: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. يصلنا في هذه الأثناء بأن قوات معززة من يعني الآليات D9 والآليات الحفر والهدم متجهة الآن إلى البيت، أحد البيوت المهدد في مصمص. أحد، وطبعا يعني كنا قد تطرقنا اليوم لهذا قضية الهدم وقضية بتعرفوا الإسراع في مثل تنفيذ هذه القوات. إذن القوات في هذه المرحلة تطوق المنزل المهدد بمصمص، وأيضا في هنالك تواجد في محيطه لناس الانشطاء اللي يحتجون على هذه الخطوة. ضياء حاجي حمرسلنا في منطقة المثلث، مرحبا بك ضياء. إذن الصورة حتى الآن.
13: أهلا بك فراس وكل المستمعين. طبعا بحسب التفاصيل المتوفرة فراس، أن قوات كبيرة من الشرطة برفقة آليات الهدم تتجه إلى البيت في قرية مصمص المهدد بالهدم لعائلة أبو شاب إغبارية. طبعا بحسب التفاصيل التي تصلنا من هناك فراس، أولا الشرطة قامت بنصب حواجز كثيرة في منطقة المنزل وأيضا بعيدة بشكل كبير حتى على مفرط مدينة أم السحم، تمنع أي أحد من الاقتراب إلى منطقة المنزل المهدد بالهدم. هذا قبيل عملية الهدم. طبعا أيضا قوات كبيرة ومختلفة من وحدة حرس الحدود وقوات من اليسام، الوحدات الخاصة، وأيضا قوات من سلطة أراضي إسرائيل تتواجد في المنطقة. طبعا بحسب التفاصيل أيضا وقعت في محيط المنزل أيضا على ما يبدو يعني مناوشات واعتداءات من قبل قوات الشرطة، هذا وفق شهود عيان، على من تواجدوا في داخل المنزل سواء كانوا أهل البيت أصحاب المنزل أو أيضا النشطاء الذين يتواجدون منذ نحو 3 أيام في المنزل لمنع الهدم وأيضا للتضامن مع الأهالي. ولكن يعني على ما يبدو عن أن السلطات مصابة على الهدم، وهذه القوات تتجه الآن إلى منطقة المنزل برفقة الآليات فراس. وأيضا يعني
12: هذه السرعة في التنفيذ خلافا لموضوع العنف والجريمة الذي يعني لا تقترب منه، تقصى فيه شاطرين كل قضية الهدم، ما فيش بفوتوش ولا إشي، نشاط حماس قوات في يعني الدول بتقدر لما بدها.
13: نعم، ونرى الأدوات ونرى الإمكانيات ونرى الوسائل المتاحة للدولة، يعني حين تهدم بيت كيف تكون هذه القوات وبأي نظام تتنظم وبأي كمية أيضا تأتي إلى البلدات العربية، وأيضا مروحية ترافق هذه القوات وكل الأدوات والوسائل والوحدات المختلفة. ولكن بالفعل يعني على بعد أمطار قليلة من الممكن أن تقع جريمة، ولا تتجه أي دورية إلا بعد 40 دقيقة أو نصف ساعة من موقع الجريمة. ولكن حين نتحدث عن الهدم يعني سرعة في التنفيذ والتنظيم.
12: نعم. وأيضا

0: والآليات والثمن
1: المساعدة. إذن سنكون يعني مع هذه التفاصيل. كنا قد تحدثنا مع محمد أبو شاب صاحب البيت المهدد بالهدم بالأمس. خلينا نسمع محمد.
2: تضغط علينا لحتى احنا ننفذ اوامر الهدم في ايدينا واحنا بنرفض هذا المطلب. احنا بنستنى من يوم السبت بساعات المساء بنستنى ننتظر في رد مستعجل من المحكمه العليا، وللاسف الرد لحد الان بعد ما وصلنا. دائره الاراضي اسرائيل عم تضغط من اجل هدم هذا البيت. الجواب اللي عندنا هو انه موضوع سياسي، موضوع عنصري. احنا بنواجه عنصريه واضحه جدا في عمليه هدم في البيوت في الوطن العربي، وللاسف شديد عم تنهد عن مئات البيوت شهريا وبشكل صامت. أصحاب البيوت بهدوا بشكل صامت، وإحنا قررنا نقوم في هبة شعبية ونوقف هاي الحملة المسعورة من قبل لدائرة الإجراءات ودائرة أراضي إسرائيل. للأسف حتى القضاء لم ينصفنا بالرغم من حصولنا على كل الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن القضاء لم ينصفنا. إحنا اليوم في هبة جماهيرية، في تواصل مع الجماهير، في تواصل مع اللجان الشعبية، تواصل مع التواصل والصحافي.
1: طيب إذن يعني للأسف الآن يعني قوات الشرطية ودائرة أراضي إسرائيل تحيط المنزل المهدد بالهدم في قرية مصمص. سنتابع هذا الموضوع يعني في نشرات الإخبارية، وبعد قليل في حال أي تطورات هناك نحن مراسلون في الميدان سيتابعون هذا الحدث، وطبعا سنفيكم أولا بأول. إذن إلى موضوع عمليا اعتقلت الشرطة بالأمس رئيس لجنة المتابعة العليا السابق محمد بركي من منزله في شفا عمر، واقتضته للتحقيق في مركز الشرطة في أريئيل، وذلك على خلفية خطاب ألقاه في مدينة رام الله في أواخر عام 2022. ينضم إلينا الآن السيد محمد بركي الرئيس السابق لجنة المتابعة العليا للجمهورية العربية، وطبعا من القياديين البارزين في المجتمع العربي. أستاذ محمد يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، صباح الخير، تحية لك وللمستمعين.
1: يعني بداية ما الذي حدث معك؟ كان شوي نوعا ما مفاجئ انه
3: اعلان من اسبوع اتصلوا انه بدهن يعملوا تحقيق معي على موضوع تحريض ومش تحريض. بس انا بعرف هذا الموضوع لانه حكوه اكثر من مره في لجنه الامن القومي في الكنيسة اللي بيقودها داروتمان تبع كهانه تبع بن غفير. وخلالها طرحوا انه في بعض العصابات اليمينيه اللي مقدمه شكوى ضدي في موضوع معين، موضوع هستا. وكان هذا ما يشبه انه كانه مبرر لاعلان لجنه المتابعه كتنظيم غير مشروع. فهذا الحكي صار له يعني حكى فيه في 23 وفي 25
1: وكل وقت 26. هذا يعني يدور في اروقه اللجان.
3: نعم، في الكنيسة. لكن هن اتصلوا فيها بالاسبوع بيقولوا لي تعال على محطه أريئيل في الضفه الغربيه المحتله. قلت لهم انا هذا منطقه محتله وهذا خارج اسرائيل، انا مش بقدرش اجي على أريئيل. بعدين مركز عداله اخونا حسن جبرين، الدكتور حسن جبرين، بعثوا لهم رساله انه احنا ما بنروح على أريئيل، اي اختاروا اي محطه ثانيه، محطه شرطه ثانيه احنا بنيجي. فكان جوابهم ان استصدروا امر محكمه ما بعرف كيف، واجول امبارح على البيت انه كان معتقل، انه انت انا معتقل، واقتادوني طبعا الى أريئيل لهناك.
1: طلعت من شفا عمر لأريئيل.
3: نعم،
1: ساعه ونص سفر تقريبا من شفا عمر.
3: نعم،
1: لأريئيل.
3: نعم، وكمان اجوا اصلا اجوا اللي اجوا شبوله سفن اللي كانوا من أريئيل يعني الامر. فواضح انه الشغله فيها استفزاز وفيها محاوله انه يعني اكراه على انه افوت على محطة الشرطة في أريئيل بهذا الشكل. بس انا فوت كمعتقل، مش فوت بخاطر للأسف. في كل الاحوال الحديث بيجري كما تفضلت في المقدمة عن خطاب كنت ألقيته في ذكرى انطلاقة فتح في سنة 22 في شهر 12، وتحدث فيه الحديث العادي اللي بنحكيه عن شعبنا الفلسطيني وعن الحكومة هاي العنصرية، حكومة الاحتلال وما الى ذلك. فإن حاولوا يوثقوا فيه أنه يعني فتح هي منظمة إرهابية وممنوع تروح لهناك، أنه ممنوع تفوت على الضفة، أنك أنت قارنت بين إسرائيل والنازية وما إلى ذلك. كله حكي فاضي حقيقة، يعني أي لا يصمد في أي معيار قانوني وحقوقي، لأنه خطابنا واضح ومحسوب. يعني مش واحد زي اللي ممكن
1: يقع بأمور
3: يقع في مطبات كلامية هنا وهنا. فعملوا تحقيق حوالي 4 ساعات. بعدين يا سيدي أجوا أخذوا التلفونات اللي ما لهنش علاقة في موضوع التحقيق، لأنه الخطاب مسجل عندهم بالصوت والصورة وفرجوني مقاطع منه. فمصادرة التلفونات ما كانش لها أي ضرورة، قالوا إنه هذا إحنا بنخذهن من حقنا نصادرهن، بس بنفتحهن بس بأمر محكمة. احنا اليوم مع عدالة عم بنجرب نرجعهن بدون ما يفتحوهن لانه ما لهنش علاقة

0: في صلب القضية في موضوع القضية.
1: بعدين
0: أكثر من هيك واجوا أخذونا بصموني في العشر أصابع كأنه واحد يعني أو سرق سرقة أو عامل جريمة قتل يعني.
1: وكيف التعاطي
0: كان محاولة ل يعني لإذلال، بس حقيقة إحنا أقوى من هيك وأشمخ من هيك وعندنا قناعة أكبر من هيك، وإذا فكروا إنه من خلال هذا الإشي إنه يخوفوا شعبنا ويخوفوا مجتمعنا هن واهمين. بس أنا بدي أقول لك شغلة يعني حقيقة اللي أنا شايفها تماما، قبل شوي كنت تحكوا عن هدم البيت صحيح. في مصمص، وبكرة في مظاهرة ضد هدم البيوت في النقب، مظاهرة كبيرة وأنا بدعي جماهيرنا أنها تشارك بكرة الساعة 10 في هذه المظاهرة الكبيرة في في في في بير السبع. واضح إنه كل هذه حلقات في نفس السلسلة، يعني الهدم البيوت سواء في الجليل أو في النقب أو في المثلث، سواء الملاحقات السياسية، التحريض على الجماهير العربية، التضييق على شبابنا وعلى أولادنا، الاعتداء على سائقي البساط، ضرب ميزانيات السلطات المحلية، الاعتداء على المقدسات، كل جزء من هيكلية عنصرية لتحكم هذه البلاد. وعلى ما يظهر هنالك من يريد أن يصعد هذا الأمر
1: مع اقتراب الانتخابات،
0: عشية الانتخابات.
1: السؤال بس هيك معلوماتي، قديش استمر التحقيق أستاذ محمد معك؟
0: أربع ساعات.
1: وكيف كان التعامل معك؟ يعني انت في نهاية المطاف
0: يعني
1: قيادي.
0: ما كانش تجاوز للأدب يعني.
1: التعامل معك على الأقل.
0: طيب نحن بعدين أخذوني على المحكمة، وفي المحكمة يعني طلبوا شروط عجيبة غريبة. طبعا المحكمة ما وافقتش عليها كلها، بس أهم إشي أنه أنا منعت ممنوع من دخول الضفة الغربية لمدة شهر. بتصور بنعيش بلا ما نفوت على الضفة، الله بعيننا.
1: يعني سنتابع هذا الموضوع. أستاذ محمد بركي الرئيس السابق لجنة المتابعة العليا للجمال العربية بعد اعتقالك بالأمس على يد شرطة أريال، شكرا لك.
0: شكرا يعطيك.
1: إذن المستمعون والمستمعات الكرام، نأتي إلى ختام هذه الساعة. في صلب هذه الساعة طبعا تحدثنا مع محمد بركي رئيس المتابعة العليا للجمال العربية بعد اعتقاله، ولكن القضية الأهم هي القوات الهادمة الآن متواجدة في قرية مصمص، تحيط بالبيت المهدد بالهدم، هنالك عدد كبير من الشبان يتواجد هناك، كان احتكاكات هنا وهناك، ولكن يعني الأمور قابلة للتطور. نحن سنتابع هذا الموضوع، سنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول. خليكم معنا، إلى لقاء على رأس الساعة.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبوريا.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. وصلت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة إلى محيط منزل عائلة أبو شهاب المهدد بالهدم في قرية مصمص، وأفاد شهود وعيان بأن المنطقة تشهد مناوشات بعدما حاصرت القوات المنزل والمنطقة المحيطة به. حيث كانت اللجنة الشعبية في القرية قد دعت الأهالي إلى المشاركة في الاعتصام المفتوح والتواجد المكثف في محيط المنزل المرخص والمهدد بالهدم بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. راديو الناس تحدث مع قريب صاحب المنزل المهدد بالهدم عبد محميد، الذي أشاد بالحملة الشعبية والتضامن الكبير الذي لعب دورا في تأجيل قيام السلطات بتنفيذ الهدم يوم أمس.
1: الأجواء كانت مشجعة في التواصل معنا، كان في عدد كبير من الأهالي ومن الزائرين في هذه الهبة الجماهيرية من منطقة مصمص ومنطقة أم الفحم ووادي عارة ككل، وحتى من منطقة الجليل توافدوا امبارح على خيمة الاعتصام. احنا اللي بنعرفه انه الشرطة شافت هاي الهبة الجماهيرية، ولما شافوا هالقد كمية الناس وكمية المشاركين والمتضامنين والهبة الجماهيرية غيروا البرامج تبعتهم، وكنا عارفين معلوماتهم كانوا بدهم يجوا اليوم الصبح. احنا في حراك مستمر لحد الان، والتواجد ان شاء الله على مدى 24 ساعة. بنتأمل انه نتلقى اجوبة ايجابية من السلطات القضاء. المجلس المحلي داعمنا طبعا معنا في هاي الوقفة.
0: في السياق، قال رئيس مجلس طلعت عارة محمد جلال إخباري لراديو الناس إن البيت حصل على الرخص اللازمة، وإن المجلس تقدم بمخططات تنظم قضية البناء والشراكة مع دائرة أراضي إسرائيل، لكن السلطات رفضت الحلول المقترحة.
2: هذا انبنى قبل 12 سنة وحصل على كل التراخيص اللازمة. أجت دائرة أراضي إسرائيل ريم اللي الناس بيعرفوها باسم منهال، وادعوا بشراكة في الأرض إلى نواحي 30% من الأراضي. قبل سنة ونص بلشنا التخطيط بهذا المتحام، في إلهم بالبروتو 17 دونم ونص. إحنا بكي عندنا عملية تخصيصات خاصة 40% بهذا المتحام، بيطلع لهم 10 دونم ونص للمنهال أو لريم اللي دائرة أراضي إسرائيل في هاي المنطقة اللي إحنا قاعدين بنعمل فيها تخطيط. أجت دائرة أراضي إسرائيل وبتكون الله احنا ان شراكة مع الارض، وهي الدار انبنت بما معناه بان جزء ارضنا بشراكتنا، واستصدروا امر هدم. المخطط اللي عنا اطلع لهم في عنا اراضي مش مبني عليها اكثر من 10 دونم ونص. ما بتقدر تقول انه تعرف انتوا بنيتوا بالمنطقة ما ظلش عندي بدي اهد محل الارض الليلي. مش مستعدين يسمعوا، مش مستعدين يتعاونوا، مش مستعدين كل وري.
0: من المتوقع أن تشهد منطقة كفاريون اليوم احتجاجات واسعة مع وصول قافلة مركبات احتجاجية تنطلق من 19 موقعا في أنحاء البلاد، وتسير ببطء باتجاه سجن رقم 10 العسكري احتجاجا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي بعدما هدد رئيس شاس أري درع ورئيس داجل هاتورا موشي غافني بدعم حل الكنيسة الأسبوع المقبل إذا لم تتخذ خطوات عملية لإقرار تشريعات تتعلق بطلاب المعاهد الدينية ووقف اعتقالهم. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يجريان مباحثات بشأن مشروع تجريبي يحظى بدعم الولايات المتحدة، ويقضي بتسليم قوات الجيش الإسرائيلي أجزاء من مناطق جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. وبحسب المصادر، فإن عناصر الجيش اللبناني الذين سيتولون الانتشار في هذه المناطق سيخضعون لعمليات

0: تدريب وتدقيق بإشراف أمريكي في إطار الترتيبات المقترحة لضمان تنفيذ الخطة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، معتبرا أن اقتصادها تضرر بشدة وأن تعافيها سيستغرق سنوات. وأضاف أن نحو 90 مليون برميل نفط يعبر يوميا عبر مضيق هرمز. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة بسبب الهجمات التي تعرضت لها خلال فترة التفاوض، لكنها ما زالت مستعدة للحوار والسلام. وفي الرياضة، دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخ كأس العالم بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من البطولة. وقاد رونالدو منتخب بلاده إلى فوز كاسح بـ5 أهداف دون مقابل على أوزبكستان، مسجلا هدفين رفعا رصيده إلى 10 أهداف في بطولات كأس العالم. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليلة. ختام الموجز. الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فراس خطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا في ساعتنا الثانية 7 دقائق بعد الساعة 10، نحن نواصل معكم غرفة الأخبار. وقبل أن نعود إلى ملفاتنا التقليدية، مرات هيك الدولة بتخليناش هيك أن نعيش حياتنا الطبيعية وأن نستمر برنامج طبيعي. قضية الهدم في مصمص، إذن آليات الهدم تحيط بالمنزل المهدد هناك، عدد من الشبان يتواجد هناك، وبطبيعة الحال نحن يعني الآن نتجه إلى هناك. وينضم إلينا الآن الأستاذ عبد محميد من أقرباء صاحب المنزل. يعطيك العافية عبد.
2: الله يعطيك.
1: يعني شو الوضع عندك إسا؟
2: وضع سيء جدا، حاصر المنطقة من كل الجهات، هجموا علينا زي الكلاب المسعورة، ضربونا وضربوا أصحاب البيت وضربوا كل من كان يتواجد هناك، قنابل غاز، قنابل صوتية في الهروات، يعني ضربوا الشباب ووطحوهم على الأرض وصار قبطوا عليهم، وفي عنا إصابات، يعني إصابات، والوضع سيء جدا جدا.
1: والحدث بعده مستمر عبيد؟
2: الحدث ما زال مستمر، الحدث ما زال مستمر، في تجمهر هون للناس، ولكن استعمال القوة المفرطة قبال الناس الآمنين وبالذات على مدخل باب مدرسة ابتدائية.
1: والطلاب بالمدرسة عمليا؟
2: الطلاب بالمدرسة طبعا، صلاة الضغط وسمعوا أصوات القنابل، وصار في الأولاد الطعموا يعني من قلب المدرسة من جوا، لأنه الأطلس قنابل كان حد من عباد المدرسة.
1: يا الله.
2: وعم
1: تحكي على
2: لا في احترام لأطفال صغار، ولا في احترام للمدارس، ولا نفسيات، ولا نهائيا كل حيوانات بشرية وماشي في الشوارع.
1: طب احكي لي، هني إسا محاصين منطقة بلشوا هدم ولا يعني استعدادا؟
2: استعدادات
1: عمليا. بعدوك عن منطقة محيط المنزل هنا؟
2: بعدونا كثير عن منطقة محيط المنزل.
1: وصل الأمور هديات، يعني حسموا الأمور اللي انتوا واقفين على الطراف وهن جوا، ولا كيف الإشي إذا بتقدر توصلنا؟
2: يعني هاي الناس واقفين هون جنب الشارع وهم عاملين الحواجز، وطبعا الهروات جاهزة ومجهزين بنادقين، وكل واحد يتحرك بحط البندق بندقية في وجهه.
1: وانتوا قديش بعاد عن هين؟
2: احنا بعاد يعني امطار بسيطه،
1: وهن واقفين عمليا، هن محوطين المنطقه هناك واقفين حواجز، انتوا بريت هاي الحيز. يعني انت قديش بعيد عن البيت اذا بدي اسالك اسا؟
2: انا بعيد عن البيت ما يقارب 100-150 متر.
1: انت شايف شو عم بيصير جوا؟
2: لا مش شايف نهائيا.
1: مش شايفين؟
2: البيت مغطى من بيوت ثانيه.
1: البيت مغطى من البيوت الثانية، هن غادي محاصرين الموضوع، والحكي رايحين على هدم مؤكد عمليا، الآليات موجودة. شو في بقلب البيت إسا من ناحية إغراء
2: إشي؟ ولا إشي انقام من البيت.
1: ولا إشي انقام من البيت.
2: ولا إشي انقام من البيت. ولا إشي. يعني راح يهد البيت على كل الأغراض اللي فيه.
1: وأنت عم تحكي على بيت اللي كان مسكون عمليا؟
2: بيت من طبعا طوابق وعائلتين، كل
1: غرض،
2: كل
1: لوعين،
2: كل شيء في البيت.
1: وما طلعوا على مدار الفترة السابقة؟
2: لا.
1: طيب احنا بدنا نتابع هذا الموضوع كمان شوية، رح نكون معكم. سيد عبد محميد من أقرباء صاحب المنزل، انت عم تحكي على قضية يعني جدا ممكن ان تتطور هذا اليوم. اشكرك الان. اشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية. رح نرجع نحكي معك.
2: ماشي، شكرا.
1: طيب هيك لتلخيص بهذا الموضوع، يعني الحدث لا زال مستمر، قوات هدم كبيرة تتجه إلى قرية مصمص قبالة أم الفحم. نتحدث عن العشرات من عناصر الشرطة من الوحدات الخاصة، دائرة أراضي إسرائيل، كان هنالك آليات التي دخلت لهدم المنزل عائلة أبو شهاب الموجودة هناك. فبالتالي نتحدث عن يعني أمر لهذا الهدم، وعلى ما يبدو التنفيذ. نتحدث عن بيت مسكون من عائلتين، صار له فترة طويلة مسكون، كنا قد تحدثنا مع صاحب المنزل بالأمس حول هذا الموضوع، هذا ما قاله لنا.
2: بيضغط علينا لحتى احنا ننفذ اوامر الهدم في ايدينا واحنا بنرفض هذا المطلب. احنا بنستنى من يوم السبت بساعات المساء بنستنى ننتظر في رد مستعجل من المحكمة العليا، وللأسف الرد لحد الآن بعد ما وصلنا. دائرة الأراضي إسرائيل عم تضغط من أجل هدم هذا البيت. الجواب اللي عندنا هو إنه موضوع سياسي، موضوع عنصري. إحنا بنواجه عنصرية واضحة جدا في عملية هدم في البيوت في الوطن العربي، وللأسف الشديد عم تنهد عن مئات البيوت شهريا وبشكل صامت. أصحاب البيوت بهدوا بشكل صامت، وإحنا قررنا نقوم في هبة شعبية ونوقف هاي الحملة المسعورة من قبل لدائرة الإجراءات ودائرة أراضي إسرائيل. للأسف حتى القضاء لم ينصفنا بالرغم من حصولنا على كل الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن القضاء لم ينصفنا. إحنا اليوم في هبة جماهيرية، في تواصل مع الجماهير، في تواصل مع اللجان الشعبية، تواصل مع...
1: طيب يعني هذا الوضع في قرية مصمص، وكنا أيضا تحدثنا بالأمس يعني تطرقنا إلى هذا الموضوع بشكل كبير، وكنا قد تحدثنا أيضا مع رئيس مجلس طلعت عارة، لنستمع إلى ما قاله.
3: هذا انبنى قبل 12 سنة وحصل على كل التراخيص اللازمة. أجت دائرة أراضي إسرائيل ريم اللي الناس بيعرفوها باسم منهال، وادعوا بشراكة في الأرض إلى نواحي 30% من الأراضي. قبل سنة ونص بلشنا تخطيط بهذا المتحام، في إلهم بالبروتو 17 دونم ونص. إحنا بكي عنا عملية تخصيصات خاصة 40% بهذا المتحام، بيطلع لهم 10 دونم ونص للمنهال أو لريمة لدائرة أراضي إسرائيل في هاي المنطقة اللي إحنا قاعدين بنعمل فيها تخطيط. أجت دائرة أراضي إسرائيل وبتكون طلع إحنا إن شراكة مع الأرض، وهي الدار انبنت بما معناه بإن جزء أرضنا بشراكتنا، واستصدروا أمر هدم. المخطط اللي عنا أطلع لهم في عنا أراضي مش مبني عليها أكثر من 10 دونم ونص. ما بتقدر تقول إنه تعرف أنتوا بنيتوا بالمنطقة ما ظلش عندي بدي هد محل الأرض الليلي. مش مستعدين يسمعوا، مش مستعدين يتعاونوا، مش مستعدين كل وراك. يعني هسا المحامي موجود بمحكمة العليا، لازم تستصدر قرار خلال ساعات، وإحنا كمجلس قمنا بالتخطيط بشكل كامل. طبعا التخطيط أنت بتعرف بوخ السنوات.
1: إذن كان هذا محمد جلال إخبارية الذي تحدث قبل يعني وصول آليات الهدم إلى منطقة مصمص. بالفعل إذن نتحدث عن

0: وضع صعب الآن يعني، وقوات كبيرة من الشرطة مدججة موجودة في المكان في منطقة مصمص، ونحن عمليا سنتابع هذا الموضوع لحظة بلحظة. طبعا يعني على مدار هالساعة احنا في حال كان هنالك تطورات او بدأ الهدم سينتقل البث ايضا الى مصمص. قبل ذلك نعود إلى ملفاتنا. في غرفة الأخبار، سجل الدولار ارتفاعا جديدا أمام الشيكل متجاوزا حاجز 3 شواكل للمرة الأولى منذ أشهر، في ظل تأثير الأسواق بتطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة بما في ذلك المفاوضات والتوترات. دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية، صباح الخير.
1: صباح الخير لك للمستمعات والمستمعين.
0: دكتور أنا بدي أسألك هيك، بدي أرجع معك يعني شغلات هيك جدا جدا بدائية في قضية الشيكل والدولار. شو اللي بحدد ارتفاع؟ كيف بتقرر يرتفع الدولار وينزل الدولار ويقوى الشيكل وينزل الشيكل؟ لأنه هذا سؤال قبل ما نقول ارتفع، الناس بتعرف أنه بيرتفع وبينزل وبتفحص، ولكن مش عن جد الأسباب ومن يقرر، من يحدد شو سعر الدولار اليوم؟
1: أولا السوق، قوانين العرض والطلب، عندما يكون طلب كبير على الدولار فبطبيعة الحال يرتفع السعر، وإذا كان في بيع للدولارات واستثمار بأمور أخرى ومسارات أخرى للإدخار أو للاستثمار فبيكون تراجع في الدولار. هذا أولا محليا في إسرائيل، ولكن هناك أيضا أسباب عالمية. يعني تصور أنت اليوم إذا بنحكي على الدولار، عندما تحدثنا عن تراجع الدولار كان تراجع عالميا بسبب اقتصاد الولايات المتحدة وطبع الدولارات بشكل كبير جدا، وثالثا هناك تأثر كما ذكرت يعني في الحديث بالأجواء السياسية الأمنية، كل هذه الأمور تؤثر على الدولار، لأن الدولار هو العملة الوحيدة ممكن أن نقول عالميا اللي هو منتشر في جميع أنحاء العالم ويتأثر بما يدور في الجلوبال،
0: يعني يتأثر بهذا الموضوع. الآن في إسرائيل عم نشوف أنه أنت عم تحكي عن حروب، طب كيف الحرب الدولار بنزل والشيكل بيقوى، علما بأنه إسرائيل أيضا طرف في هذه الحرب، لماذا يقوى الشيكل؟
1: صحيح، يعني إذا بنشوف أنه في هبوط بالمخاطر السياسية الجغرافية الأمنية بنشوف أنه الدولار بيرتفع، الشيكل بيرتفع، فبصير في يعني توجه إلى الشيكل. لكن الآن نرى أن يعني في هبوط في الشيكل، وهذا السبب هو أول ارتفاع مثلا على الفائدة في بالدولار. اليوم إذا أنت بتستثمر الدولار عالميا ففي رفعت نسبة الفائدة على الدولار، فهذا بضعف الشيكل. ثانيا يعني المخاوف من اندلاع مواجهات وأمور ملفات أمنية هي تدعم الدولار على حساب الشيكل، وهذا طبعا يؤثر محليا. ولكن أريد أن يعني أؤكد فراس بأن يعني أنا مش شايف اليوم نحن نتحدث عن انهيار الشيكل على سبيل المثال. في عوامل اثنين بيظلوا يدعموا الشيكل، وهن أولا قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يدعم دائما الشيكل بسبب الصادرات، وثانيا احتياطي النقد الأجنبي اللي موجود في بنك إسرائيل. نحن نتحدث عن 238 مليار دولار في خزينة بنك إسرائيل، فهذا بيعطي نوع من الضمان للشيكل. فبنشوف انه في ارتفاع طفيف، يعني احنا اليوم نتحدث عن بين 2.9 ل 3.1 شيكل مقابل الدولار، معنى ذلك انه في نوع من الاستقرار في هذا المجال. وكما تعلم هناك من يربح ومن يخسر، اذا حبيت نتحدث عن الموضوع
0: من يربح ومن يخسر، هيك في سؤال اخير
1: هاي مهمه يمكن للمستمع. اولا الرابحون هم اولا المصدرون وقطاع الهايتك، عندما ترتفع قيمة الدولار فبطبيعة الحال اللي بيصدر بالدولار فبيتقاضى أكثر شواكر إقبال الدولار، هذا أولا. السياحة طبعا إلى الوافدة يعني إلى البلاد، فبيكون هون الدولار بصير يسوى أكثر مقابل الشيكل، فإذا أنت سائح من خارج البلاد يمكن أن تربح. الأشخاص الذين طبعا يتقاضون أجورهم بالدولار، وفي مجموعات من هذا النوع، فبطبيعة الحال إذا ترتفع الأجور. وبالمقابل كما تعلم هناك من يخسر. أولا نحن كمستهلكون يعني المستهلك المحلي في البلاد بده يشوف أنه المنتجات المستوردة ارتفع سعرها بسبب ارتفاع قيمة الدولار، مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية، الهواتف، الملابس، أمور أخرى اللي تأتي من خارج البلاد، فنحن ندفع سعر أكثر. نعم. أيضا إذا أنت بك تسافر إلى خارج البلاد بك تشتري دولارات ولا يورو ولا عملة صعبة.

0: تصرفها طبعا راح تكلف أكثر لأنه الفنادق بتكلف أكثر. وثالثا المستوردون، المستورد من خارج البلاد بطبيعة الحال سيستورد البضاعة بالعملة الصعبة وخاصة بالدولار، فسيدفع أسعار أعلى. يعني هناك دائما أرجوحة بين من يربح ومن يخسر في هذا
1: يعني الأمر. إيه، شكرا على هذا الدرس الاقتصادي دكتور رمزي حلبي المختص في الشؤون الاقتصادية، شكرا لك.
0: أهلا بك، شكرا.
1: إذن كان هذا حول الدولار والشيكر. نذكر بعنواننا الرئيسي لهذه الساعة هو أن آليات الهدم متجهة أو موجودة الآن، تحيط المنزل المهدد بالهدم في قرية مصمص، وعلى الرغم من الإجراءات ورغم من التراخيص ورغم من كل المسارات القانونية التي تحدث عنها رئيس مجلس طلعت عارة جلال غبري الذي تحدث عن هذا الموضوع بشكل كبير، وأنه يعني كان هنالك نوع من يعني عدم الإصغاء وعدم التعاطي مع هذا الموضوع. نتحدث عن بيت اللي تسكن عائلتين، الأغراض لا تزال فيه، وقوات الشرطة ودائرة أراضي إسرائيل تحيط بالمكان. وتحدثنا أيضا قبل قليل إلى أحد أقرباء صاحب المنزل الذي تحدث أيضا عن اعتداءات على المتظاهرين أو على المحتجين في قرية مصمص.
2: هجموا علينا زي الكلاب المسعورة، ضربونا وضربوا أصحاب البيت، ضربوا كل من كان يتواجد هناك، قنابل الغاز، قنابل الصوتية في الهروات، يعني ضرب الشباب ووضعوهم على الأرض وصار قبطوا عليهم، وفي عنا إصابات، يعني إصابات، والوضع سيء جدا جدا. الحدث ما زال مستمر، الحدث ما زال مستمر في تجمع رهان للناس.
1: طيب، كان هذا عبد محميد نخرج صاحب يعني قريب أصحاب المنزل. نخرج إلى فاصل ونواصل معكم.
3: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
10: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: إيروكا يعني أوبتيكا.
13: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
14: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
1: إذن نواصل معكم غرفة الأخبار، والآن إلى موضوع آخر. طبعا نحن نعيش هاي النشرة بموازاة التطورات في قرية مصمص وقضية الهدم. يشهد قطاع الزراعة تحولات متسارعة بين الماضي والحاضر في ظل تراجع أعداد العاملين فيه وعزوف الكثيرين عن امتهان هذه المهنة، كما يواجه المزارعون تحديات متزايدة بسبب تقلب أسعار المنتجات الزراعية على أثر التقلبات المناخية، ما ينعكس على استقرار القطاع ومستقبله. جمال دياب، مندوب المزارعين في منطقة شمال، صباح الخير.
15: صباح النور.
1: يعني ماذا يعني مندوب المزارعين؟ شو بالضبط يعني، من هم المزارعين؟ مندوب أمام من؟ يعني اشرح لنا شوي عن وظيفتك وعن لقبك قبل أن نخوض في هذا الموضوع.
15: أخي العزيز، أنا

0: أساس مزارع في أراضي طمرة، مثلا قبل تقريبا 40 سنة في الأراضي طمرة مختلف أنواع الزراعات مثل بندورة، خيار، كوسة، قرع، شمام وغيرها. اليوم إحنا كمزارعين تقريبا إحنا أيتام، يعني ما في إلنا أبو ما في إلنا أم كمزارعين بالدوائر الحكومية مقابل الدوائر الحكومية الرسمية. على سبيل المثال في بداية حرب 7 أكتوبر مع غزة طلبت منا الوزارة الزراعة ومجلس التسويق والخضروات إنه نرمم الحمامات أو الجيوبات البلاستيكية دفئات نزرعها بندورة وخيار غيرها بسبب حظر تركيا تصدير الخضار التي كانت كل السنين التي خلت تصدرها إلى إسرائيل بسبب الحرب. وكذلك في الأردن حصل هناك تلوثات في مياه الري للمنتجات الزراعية ومنعت السلطات الإسرائيلية استيراد أي نوع من الخضروات من الأردن. لجأت إلى المزارعين
1: المحليين
0: المحليين على أساس أنه يعطونا منح ويعطونا مساعدات لترميم وبناء دفيئات جديدة، ولكن فعلنا ما طلبوا منا وحتى الآن لم نحصل على أي تعويض أو أي مقابل ذلك.
1: يا الله، طلبوا منكم تزرعوا وتدبروا الأمور وقدحوا لكم بعدين.
0: طبعا الهدف انه احنا حتى ما يكون في نقص في الخضروات والفواكه في البلاد. احنا لبينا الطلب وعملنا المطلوب، وحتى حدث انه اللي حصل انه كان في هناك فائض في المنتجات الزراعيه خلال فتره الثلاث سنين الاخيره، وبالذات في هذه الايام خاصه نحن الان في فتره ركود في تسويق الخضروات بسبب درجات الحراره بسبب الحرب المستمر منذ ثلاث سنين او اكثر.
1: كيف يعني هاي القصه انه في فائض بسبب الحرب؟ عاده بيكون في نقص بسبب الحرب.
0: لا، الفائض نتيجه انه النات ما كانت تطلع الاسواق. لاحظنا انه كان اغلب الاوقات في هناك حظر تجول او المكوث في الملاجئ وفي البيوت المحميه، وكان هنالك نقص في الزبائن او قله من الناس التي كانت تخرج الى الاسواق للتسوق. وما حصل ان تراكمت الكميات من فتره من شهر الى شهر، من يوم الى يوم، من فتره الى فتره، حتى وصلنا لدرجه ان هنالك فائض كبير حتى في جميع حتى بالفواكه. نحن مزارعين خضروات، في هناك فائض في الأسواق وتدني في الأسعار. إذا حدا ذكر إنه الأسعار غالية أي أخبار خاطئة أو مغلوطة، إلا إذا كانت شبكات التسويق وأصحاب الدكاكين الخضار والفواكه يستغلون المستهلك ويطلب منهم مبالغ أو أسعار.
1: لا، أنا شخصيا عم بقول لك يعني خيار البلدي كان 14 شيكل، إسا بتجيبه بأربع شيكل ونص وإلى آخره على الأقل في بعض الدكاكين. أنا بديش أمره على الأسعار، أنا بهتم بهذه الأمور، بس إنه واضح إنه في هنالك انخفاض في أسعار الخضروات، ولكن أنت تقول هذا الانخفاض بسبب أزمة مش بسبب انفراج أو بسبب مساعدات أو بسبب أمور.
0: لا، بسبب أزمات معينة، وكذلك بسبب كثرة الزراعة في هذا العام. نحن لاحظنا أن السلطة الفلسطينية أو مناطق الضفة الغربية استغلت الظروف التي منعت تركيا من تصدير الخضروات إلى إسرائيل، وكانت كل جل أراضي الضفة الغربية بكاملها حتى في الجبال حتى في حوالي البيوت في الحدائق زرعت في منتجات خضار مثل الخيار، كوسة، بندورة، وفلفل وفصول وغيرها. وهذا أدى إلى فائض إضافي للمزارعين اللي في الداخل، فائض إضافي فائض على فائض، مما أدى إلى كثرة العرض وقلة الطلب.
1: وإنت برأيك إس هذا الوضع لوين راح يستمر هيك؟ لأنه بالآخر هذا من حسن المستهلك، بس لكن أنت بتقول لسوء حظ المزارعين، ولكن من حسن حظ المستهلكين، إذا فهمت عليك.
0: نعم، أكيد المزارع دائما هو الضحية، المزارع دائما الضحية، والضحية الأولى، الضحية الثانية في أحيان معينة المستهلك. لماذا؟ لأن أصحاب الدكاكين أو مسوقين الخضروات وشبكات التسويق تستغل المستهلك والمزارع في آن واحد. يأخذون البضاعة بأسعار زهيدة من المزارع ويبيعونها أحيانا في أسعار مرتفعة جدا، مما حتى كما ذكرت كيلو الخيار اليوم 4 شيكل ونص البلدي، وقبل مدة قبل أشهرين أو ثلاثة كانت 14 شيكل، لأنه ما كان في إلا غير في مناطق الأغوار. اليوم في خيار اللي هو في كل مناطق الضفة الغربية، وفي بلادنا في خيار اللي هو خيار بلدي بالتمنى.
1: آخر سؤال، أنت حكيت أنك أنت من طمرة، وإحنا أنا متذكر أنا صغير لما كنا نمر من حد طمرة في زراعة

0: الأراضي بمنتجات زراعية.
1: يعني أنت السوق من عام إلى عام. نشكرك جزيل الشكر على هذه الصورة، وعن جد يعني هيك حطت لنا النقط على الحروف في أكم من شغلة. أشكرك في هذه المرحلة على هذه الإضاءات. إذا يعني جمال ذياب مندوب المزارعين في منطقة الشمال، شكرا لك. بدنا نظل بنفس الموضوع وبدنا نشوف يعني قضية الناس اللي باتصال مباشر مع المستهلكين. نظمي شلاطة، تاجر وصاحب محل خضروات في مدينة عرابي، يعطيك العافية نظمي.
2: هلا بيك خيار،
1: كله تمام، أمورك تمام؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: ممتاز. يعني الآن أنت عندك محل بيع الخضروات وما إلى ذلك، كيف عم تشوف الإقبال وكيف عم تشوف التجارة بالموضوع بآخر فترة؟
2: طلع حاليا الإقبال ضعيف جدا، وإحنا متعودين تقريبا كل سنة كل سنة بهذول الشهرين بضعف الشغل، بضعف الشغل لأجل الأولاد المدارس اللي هي بتفورس اللي هي دائما بتستهلك فواكه، خلينا نقول
1: زواويد طبعا
2: على المدرسة. لما بروح على المدرسة طبعا باخذ قسم من الفواكه والخضروات، السعني لما بيعطلوا ساعتها بعطش في مجال إن تحط المرة للأولاد، لأن مش متسهلين على المدرسة، موجودين في البيت مجرد تعمل لهم فطور عادي، وبتظل الفواكه مش مستهلكة كيف لازم. هاي واحدة. شغل الثاني اللي هي بالنسبة للأسعار، الأسعار ما فيش ولا حدا بقرر السعر، السعر بتقرر كذلك، بتقرر حسب الكمية، حسب المنتوج، كمية المنتوج وحسب الطلب. اليوم لما انت في عندك طلب للمنتوج، المنتوج بخف، لما بخف بدي يرفع سعره. ولما ولما المنتوج مثلا ما فيش طلب طبعا بده يقل السعر تبعه، ولما الكمية المنتوج قليل السعر بده يرفع. وين فإسه هون عمليا احنا عندنا كل سنة في موسم اللي هذا موسم بعل، موسم بعل اللي هذا بيجي عن طريق برتوي، عن طريق الشتوية اللي مرقت. كل الفلاحين اللي هني خلينا نقول الصغار اللي بيزرعوا بالحواكير، بيزرعوا بالسول، المحلات اللي فيها شري، بيستغلوا هاي الفترة عشان يزرعوا فيها، لأنه طلعش عندي المنتجات غير بهاي الفترة اللي هي بعدية الشتوية، بتكثر الخضرة، تكثر الخضرة، وبنفس الوقت فيش إقبال لأنه فيش طلاب مدارس، وفي عطلة صيفية وفي صيف مش زي بأيام الشتوية، بيختلف الوضع.
1: طب وهذا اللي عم بيحكي عنه إنه يعني لما ترخص إسا بهاي الفترة الخضرة رخيصة نوعا ما بسبب هذا الاشي انت عم تقول انه يعني بزيدش الاقبال هذا الموضوع لانه الازمة موجودة.
2: اخرى مرة الكمية الخضرة بتزيد والطلب بخف. بتزيد ليش بتزيد؟ لانه حسب كيف قلت لك انه هذول المزارعين المحليين اللي هن بيزرعوا بعدي الشتاء اللي هن بعل، وبنفس الوقت ما فيش طلاب مدارس، وبنفس الوقت في مناسبات واحتفالات الناس بتلتهي فيها، وما فيش مدارس اللي الناس تأخذ زواويد مثلا ملكية المرة لتروح تعمل غدا وتعمل عشاء للأبو، يعني في استهلاك. هنا عمليا ما فيش لا في طلاب مدارس، وبنفس الوقت في أعراس واحتفالات الناس ملكية فيها، وبنفس الوقت في كمية زراعة أكثر من كالعادة.
1: هذا اللي حكى عنه جمال ذياب مندوب المزارعين. عندي سؤال يمكن بحيرني وبحير الكل، بتفوت على حسبة معينة أو على محل خضرة بتلاقي كميات كبيرة من الخضرة، وبتلاقي في براد كبير دائما لهاي الخضرة. انتوا اصحاب محلات الخضرة، طب الخضرة قديش بتصمد؟ يعني في حال ما كانش بيع، الكمية اللي بتكون هاي اللي انتوا دافعين حقها وين بتروح؟
2: طلع هذا براد الخضرة الموجود بالحسبة، هذا موجود مش لتخزين، هذا موجود بس ليحفظ البضاعة ما تستعجلش بالذبلان او بالخربان. يعني هذا بنستعمله بالدكان ليوم يومين، يعني لازم نكون مفضيين ومجددين غيره، هذا بس عشان يحفظ البضاعة من إن ما تستعجلش وتستهلك. وإحنا بهاي الفترة ما منكثر كميات، لأننا عارفين إنه إحنا الإقبال خف، لما الإقبال خف إحنا عمليا منخفف الكمية اللي منجيبها. هذا البراد مش براد تخزين، كان البراد بنفتح وبتفكر كل يوم، يعني هذا بس محافظ
1: على الأمور هيك شوي، ضلها رشيقة،
2: بحافظ على الأمور يوم يومين ثلاثة مش أكثر من هيك. شايف علي؟ بعديها الخضرة إذا ظلت بالبراد ساعتها بتخرب، أو بتروح بسعر واطي شيري شيري، أو بتروح بتنتقل مثلا لمطاعم، الإشي اللي بيظل فيه فايدة بإمكانها تنتقل لمطاعم عشان يستهلكوها أكثر عشان تمشي أكثر. طبعا الإشي اللي بيظل ساغ مش الإشي اللي بينفعش، الإشي بينفعش بروح بنظر التاجر صاحي لهي الأشياء، ما بيصير يدب كميات وهو فيش إقبال
1: بالفعل. طيب احنا يعني واعيين لهذا الموضوع، اشكرك جزيل الشكر على هذه الاضاءات، نتمنى لكم ايضا ان يزداد الاقبال وان ندعم مصالحنا.

0: المحلية في كل بلد وفي كل قرية. نظم شلاطة تاجر وصاحب محل خضروات في عرابي، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: الله معكم.
0: طيب عن نعود إلى الملف الأساس في هذه الساعة، عمليا قضية الهدم في مصمص. ينضم إلينا الآن رئيس اللجنة الشعبية المتواجد أيضا هناك، يعطيك العافية أستاذي. إذن محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في مصمص الأوض في أم الفحم، شو الوضع عندكم إسا الآن في مصمص؟ طبعا بلد بحد
1: كل المنطقة مسكرة كلها تحول البيت، إحنا قادرين نوصل للبيت بشكل مباشر، في جنب البيت مدرسة وفي كثير سيارات اللي هي للطاقم التدريسي للمدرسة، بعدين بكيبوا بالسيارات بالجرافات بالقوة وضربوا صاحب البيت وأجل سيارة الإسعاف أخذته على المستشفى. والوضع حرج جدا هنا، وإحنا هنا مئات مش طالع بدنا نعمل إشي، محوطين المنطقة مش مخلينا نقرب حول البيت حتى. يعني
0: قريبين أنتوا على البيت إسا ولا كيف الوضع؟
1: ناس قريبين طبعا، إحنا يعني على أقرب نقطة مسموح لنا نقدم عليها.
0: وشايفين ولا مش شايفين؟ لأنه سمعت أنه مغطى البيت.
1: لا لا لا، البيت نفسه ما ببين من الشارع، لأنه بدك من الشارع تفوت أخرى اتجاه مشان توصل للبيت. هم مسكرين الشارع الرئيسي تقريبا، يعني مش الشارع الفرعي. وفي مناوشات وفي صياح وفي محاولة إنه الناس تقدم، مش مخلين حدا.
0: ومش مخلين.
1: متوحشين ومستفرسين يعني. ساعتين كنتوا مستعدين قاعدين بكموا السيارات بالجرافات، يعني تخيل انت يجوا على سيارة حكا 200,000 شكل كموا بالجرافة يزتوها جنب.
0: وبلشوا يهدوا ولا بعدهن؟
1: لسه بدهم، مش قادرين يوصلوا للبيت بسبب السيارات.
0: طيب الآن يرد يعني بيان من الشرطة أن الشرطة أمنت قوات من مركز شرطة أم الفحم لتنفيذ أمر الهدم.
1: أنا شرطة أم الفحم، يمكن شرطة المركز كلها هنا فوق 1200-1500 شرطة موجودين هنا، اللي أجوا إشي طلع من مشارف، إشي من أم الفحم، إشي من عين إبراهيم، من 100 منطقة ومنطقة. يعني في ناس صوروهم ووقفوا السيارات وكملوا مشي على مصمص، يعني وحدات كاملة، يعني إشي بجاب الخيال، إشي مش طبيعي، يعني وكأنه جايين على حرب.
0: كلياته هذا عشان هدم بيت،
1: كله هدم بيت. أما لما بنقتل شخص أو لما بصير جريمة بنقتل 10 في أسبوع، بتشوفش ولا إيكو تحركت في هذا الكيان مشان يكشف الجريمة ومشان يمنع جريمة، مشان يهدموا بيت اللي فيه ترخيص بيت لأنه المنهال هيك جاي على باله. يمكن أنا أخذ هاي الشك، فأنا بدي أعيد القسمة إنه يمكن هاي تطلع لإلي هد مشان نقسم من جديد. هاي هذا بالموضوع إنه هون شوف وين الظلم، شوف وين الجبروت.
0: الهدف إنه نهد وبعدين بنحكي،
1: نهد بعدين بنفكر كيف بدنا نقسم. رغم إنه في قسمة مش معجبتهم من القسمة لسه.
0: محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، إحنا رح نتابع معك هذا الموضوع في حال التطورات. يعني واضح إنه البلد على صفيح ساخن، وأنت تقول بأنه
1: على صفيح ساخن. الله يكون بعون العالم.
0: أي مدرسة هي اللي موجودة هناك؟ أي
1: مدرسة؟ المدرسة الابتدائية مصمص بالحارة الغربية.
0: المدرسة الابتدائية مصمص بالحارة الغربية.
1: الغربية أبو شهاب هناك فوق.
0: يعطيك ألف عافية محمد، إحنا بنتابع هذا الموضوع معك كمان شوي.
1: يعطيكم العافية، سلامات.
0: طيب إذن يعني القوات التي تتواجد، الشرطة الإسرائيلية أيضا أصدرت بيان قالت فيه بأنها يعني ستتجه أيضا إلى تنفيذ أمر الهدم في هذا الصدد، وبعد قليل يعني إحنا سنوافيكم. محمد أبو يسر محميد يتحدث عن وضع صعب، وكان عبد محميد أيضا من أقرباء أصحاب المنزل كان قد تحدث إلينا قبل قليل، نسمع يا محمد شو قالوا.
2: هجموا علينا زي الكلاب المسحورة، ضربونا وضربوا أصحاب البيت، ضربوا كل من كان يتواجد هناك، قنابل غاز، قنابل صوتية في الهروات، ضربوا الشباب ووضعوهم على الأرض وقبضوا عليهم، وفي عنا رباط والوضع سيء جدا جدا. في تجمهر هون للناس، استعمال القوة المفرطة قبال الناس الآمنين بالذات على مدخل باب مدرسة ابتدائية، ولا إشي كان من البيت ولا إشي، يعني راح يهد البيت على كل الأغراض اللي فيه. طبعا طبعاً طوابق وعائلتين كانوا كبار، كل
0: غرض، كل وعي، كل شيء في البيت. طيب إذن هذه الأصوات تأتينا من مصمص، في هدم هنالك، وأيضا يعني الأمور تتجه نحو التصعيد، على أمل يعني الأمور هيك ما تخرج عن السيطرة، لأنه قريب من مدرسة، قريب من أهالي، قريب من منطقة هناك. فإحنا رح نتابع خلال هاي الساعة وقبل ذلك يعني مع الوضع في قرية مصمص. نخرج إلى فاصل ونواصل.
3: العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية، وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6، خاضع للأنظمة.
11: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
14: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
0: إذن عدنا، راديو الناس 103.3 107.8 FM. طبعا نحن في تغطية شبه مفتوحة بكل ما يحدث في قرية مصمص، في كل ما يتعلق في آليات الهدم المتجهة إلى المنزل، توترات كثيرة، الشرطة تعتدي على المحتجين هناك بشكل كبير بحسب ما يقوله شهود عيان صاحب المنزل، بحسب ما قالوا لنا تم الاعتداء عليه، وأيضا علما بأنه يعني كان هنالك يعني محاولات للتوصل إلى حل وسط، ولكن دائرة أراضي إسرائيل الشرطة قرر ما يعني ما يعرفون أن يقرروا أنه الهدم هو الحل في هذه المرحلة، وسط احتجاجات كثيرة على مقربة من مدرسة وما إلى ذلك. سنعود طبعا إلى هذا الموضوع الذي يرافقنا على مدار هاتين الساعتين، والآن إلى موضوع يعني أيضا مهم. لوحت نقابة الممرضات في البلاد بإعلان نزاع عمل قد يتبعه إضراب إذا لم تباشر وزارة الصحة مفاوضات فورية لمعالجة النقص الحاد في الكوادر التمريضية، وتقدر النقابة العجز بنحو 2200 ممرضة معظمهن في المستشفيات، إلى جانب نقص في خدمات الصحة، صحة الطلاب، عادات رعاية الأم والطفل. فيروز غبري ممرضة بقسم العناية المركزة للأطفال، يعطيك العافية.
15: يعافيك، أهلا، صباح الورد.
0: يعني بداية فيروز، هيك أنت ممرضة وأنت عمليا في ظل الاحتجاجات هذا، يعني شو هيك تشرحي لنا المشكلة باختصار.
15: حب أعرف عن نفسي بالبداية. أنا فيروز ذياب أبو شتية، أم ممرضة قبل أي لقب آخر. بآمن إنه الرحمة ما بتقل أهمية عن العلاج، وإنه أجمل ما في مهنتنا هو العطاء، إنه يكون الإنسان سند للإنسان في أكثر لحظات الحياة ضعف وقلة حيلة. فمن هنا بيبدأ أهمية مهنة التمريض. حاليا التلويح للإضراب إنه إحنا بدنا يكون الممرض المريض أولويتنا، وتحقيق هذا بحتاج إنه الممرض كمان ننظر له بعين الرحمة، لأنه كثير أحيانا منواجه صعوبات في نقص الكوادر الطبية، في نقص ال سامعني؟ أنا مش
0: نعم، أنا سامعك طبعا سامعك. فيروز سمعتيني أنت؟
15: كان معك انا
0: يعني طيب ممتاز. الان انت بتشعري بالنقص، في نقص على حوالي 1200 ممرضه في المستشفيات
15: طبعا
0: يعني...
15: احنا المفروض انه نخفف العبء عن الطواقم، احنا بنطالب بتحسين ظروف العمل، الحد من اكتظاظ الاقسام، كمان تحسين الاجور، الحوافز كمان.

0: كمان بما يتناسب مع شو إحنا بنقدم، مع حجم المسؤولية كمان، توفير بيئة يعني تكون آمنة، حماية للطواقم من الاعتداءات. كثير بتسمعوا عن طريق منصاتكم الإعلامية قديش الممرضين أحياناً بيتعرضوا لعنف كلامي، لعنف جسدي، لكثير أشياء منشوفها صباحاً نهاراً ليلاً.
1: بالفعل يعني هذا الموضوع، يعني انت وشو الخطوات الاحتجاجية؟ بس احنا بنسمع كثير عن ممرضين وممرضات في الجامعات الفلسطينية وجامعات اخرى ايضا، جامعات اسرائيلية عم بتخرج، وهذا الاشي مش عم بيزيد؟ فيش توظيفات يعني بالعمل؟
0: صراحة أنا بحكيها علنا، يعني نحن من نرى التمييز العنصري، كثير ممرضين اللي هم مع جنسيات أخرى بتلقوا أفضلية في أنهم يتوظفوا قبل أي ممرض عربي مع الأسف الشديد. يعني كثير أحيانا الممرض اللي بيجي من جامعة أمريكية من مكان خارج البلاد بينظروا لإله بنظرة أقل، وهذا جدا يعني مع كل أسف يعني بنواجهه وبنشوفه. صعوبة النقل بين الممرضين اللي بيشتغلوا بالمركز إنه ينقلوهم مثلا للشمال لأماكن أكثر أقرب لبيوتهم، في كثير سلبيات.
1: وإنت عم بتحسي، إذا بدي أسألك سؤال أخير بسبب هذا النقص، احكي لي عن حالك، إنت كيف عم بتحسي الأمور؟
0: صراحة كيف أنا عم بحس الأمور، الممرض في البداية هو مش مجرد موظف في المستشفى، هو الشخص اللي هو موجود أكثر شيء قريب للمريض. يعني المريض ممكن يشوف بكل وردية، الدكتور بيشوفه خمس دقائق معدودة لا أكثر. يعني نحن بنرافق المريض لا يقل عن 8 و9 ساعات. أنا بحكي لك أنا ممرضة بشتغل في قسم العناية المكثفة، فنحن بالذات يعني بتقدر تكون ملتصقين في المريض، يعني ما بنتركه غير لفرصة اللي هي لا تزيد عن 20 ماكسيموم 30 دقيقة. يعني فعندك 7 ساعات ونص أو 8 ساعات ونص اللي انت بتكون بجانب المريض.
1: احنا رح نتابع هذا الموضوع بشكل كبير. اشكرك الان جزيل الشكر على هذه المداخلة. اذا كنت معنا يعني فيروز زغبرية، ممرضة بقسم العناية المركز للأطفال، شكرا لك، يعطيك الف عافية.
0: العفو اخي، اهلا فيك، يعطيك العافية.
1: طبعا يعني هذه تنضم الى سلسلة الاحتجاجات. نعود الى ام الفحم مع الزميل فادي مصطفى اللي كنا لازم نحكي معه رياضة في ذلك الوقت، ينضم الينا الان متواجد في مكان الحدث. شو الوضع عندك فادي؟ صوتك ما في ارسال يا فادي، لو تكون ارسال صعب لو بتوقف في محل هيك لنقدر نحكي معك.
2: الان هل تسمعنا في راس؟
1: نعم.
2: الان قوات الشرطه تاتي محاوله اعتقال احد الشباب من مصمص، لانه فقط يحتاج، وصدقني منظر لم اشاهده، يعني شفنا عشرات الهدم في المجتمع العربي، هناك سلسله من السيارات اللي يعني تعيق عمليا الوصول الجرافات الى البيت، فما كان من الجرافات الا انها بلشت يعني تجرف السيارات مع السيارات جديده حديثه تم جرافتها ويعني القائها الى الهاويه. صور لاحقا، وهناك تعتيم اعلامي يعني غير مسبوق توصلنا مع الناطق الرسمي للشرطه.
1: خليك بقى واخذ بمحل، عم تحكي شيء مهم فادي، خليك بمحل فيه هيك.
2: الان احنا بمنطقه مصمص العليا، والاستاذ هنا ضعيف للاسف، واللي بحكي انه حاولنا التواصل مع الشرطه لنقول له احنا مجموعه صحفيين نريد الوصول الى البيت، ولكن حتى يريد تعتيم اعلامي على ما يحدث. الان بالامكان القول ان الجرافات وصلت نقطه الصفر الى البيت، وفي كل لحظه للاسف بانتظار اوامر الهدم. كانت هناك محاوله لاعاقه، يعني الناس وضعوا سياراتهم لاعاقه تحرك الجرافات، فما كان من سائق الجرافة إلا أنه جرف السيارات الواحدة تلو الأخرى وألقاها وتدحرجت على رأس الجبل. يعني أشياء فعلا صعبة للمشاهدة، وستصلكم الصور. يتم جرف السيارات لشق الطريق والوصول إلى البيت، والآن طبعا الجرافات بخط صفر. والآن أسمع للأسف الشكوش الكبير الذي يبدأ الضرب، باعتقادي أنه الهدم بدأ الآن. كل أمل أنه طبعا يعني مخطئ، ولكن الصوت يسمع الآن يشطر القلوب، والنساء هنا صرخات النساء والدعاء طبعا بحق المظلوم. طبعا كنت بعثت لكم بعض الصور لامرأة تريد الوصول إلى بيتها، يعني علم شوية أغراض لإلها، فحاولوا الشرطة أيضا منعها من الوصول إلى بيتها، والصور موجودة عندكم. قالت له أنا ابنة صاحب البيت، وفعلا حاولت الوصول، والآن نسمع بشكل واضح وسط هذا الضوضاء شاكوش الهدف.

0: الذي باشر العمل في هذه الساعة. قلنا الجرافات كانت قد توصلت واستصعبت الوصول إلى البيت بفعل وجود سيارات، ولكن ما كان من سائق الجرافة طبعا إعاز من مدير هذه الحملة الشرسة إلا أن قال له أجرف ولا تبالي، وفعلا رأينا السيارات تسقط باتجاه ما تتدحرج من الجبل واحدة والأخرى وفتح
1: الطريق. كم سيارة عم تحكي؟ أنت عم تحكي على المشهد يوم القيامة، يعني عم تحكي على مشهد اللي هو يعني
0: ثلاث سيارات تم جرفها على الأقل، الجيب الأبيض اللي تدحرجت اتجاهنا رأيناه بأم عينينا وقلنا لهم يعني أعطوا الحق لصاحب الجيب يعني الوصول، قالوا لا المنطقة مغلقة. تخيل يعني نحن مجموعة صحفيين نملك البطاقات الحكومية ونملك البطاقات اللي لازم تخولنا للدخول، فوصلنا مع عضنا الرسمي ولكن المنطقة مغلقة، الشرطة لا تعطينا. إذا أردت أن تستمع بعض الأصوات الآن، الناس يحاولوا فقط التواصل مع القائد الشرطة ليقولوا على الأقل يعطينا الإمكانية للوصول. هناك حالة مثل الاستنفار واعتقال أحد الشباب للأسف.
1: إحنا معك فادي.
0: واو، لا حالة إغماء على الشباب. ما مدى تكون سليمة؟ هو من أقارب البيت والآن يتم تقديم الإسعاف. إسعاف يا شباب، يتم تدريج الآن الأشياء لهذا الشخص الذي طبعا لم يحتمل هذا الخبر وسمع صوت الشاكوش يسقط أرضا، رجل طبعا كبير في العمر، هذا المنظر المؤلم ويسقط أرضا الآن.
1: مش سامعينك فادي، كمان مرة هيك خلينا ننتبه لقضية الإرسال. نعم، يعني احنا اذا بدنا نلخص ما يحدث الان، خليك معنا فادي، احنا سنلخص هذا الوضع الان. يعني بحسب شهود عيان، بحسب شبكة مراسلين يعني المنتشرة هناك، نتحدث عن يعني صوت الشاكوش بدأ يسمع، منع ايضا الصحفيون ومواطنون واقارب الاهالي المنزل من الاقتراب الى ساحة الهدم، والسيارات اللي عم بيحكوا عنها تقريبا ثلاث سيارات تم تجريفها والقائها من على سفح المنطقة هناك اللي بتيجي منطقة عالي شوي، ورأوها تتدحرج بحسب شهود عيان تحدثوا لراديو الناس في هذا الصدد. إذن يعني نتحدث عن مشهد صعب في قرية مصمص. هذه المشاهد يعني قضية الهدم تصمم دائرة تراضي إسرائيل علما بأنه يعني القضية مش بالضبط، مش فيش ترخيص، هنالك ترخيص ولكن في قضية قسمة مع دائرة أراضي إسرائيل وما إلى ذلك، وفضلوا الهدم على أن يكون هنالك حل آخر. وكنا قد تحدثنا مع رئيس المجلس طلعت عارة حول هذا الموضوع ورئيس اللجنة الشعبية، لنستمع إلى ما قاله رئيس اللجنة الشعبية قبل قليل في أم الفحم حول هذه القضية.
2: المنطقة مسكرة كلها حول البيت، نحن نقدرين نوصل للبيت بشكل مباشر، في جنب البيت مدرسة وفي كثير سيارات اللي هي الطاقم التدريسي للمدرسة، بعدين بكيبوا بالسيارات بالجرافات بالقوة وضربوا صاحب البيت وأجل سيارة الإسعاف أخذته على المستشفى. مش طالبين نعمل إشي، محوطين المنطقة مش مخلينا نقرب حول البيت، حتى يعني فوق 1200-1500 شرطة موجودين هون، اللي أجوا إشي طلع من مشارف، إشي من الفحم، إشي من عين إبراهيم، من 100 منطقة ومنطقة، يعني في ناس صوروهم ووقفوا السيارات وكملوا مشي على مصمص، يعني وحدات كاملة، يعني إشي بجاب الخيال، مش طبيعي يعني.
1: وعبد محميد أيضا كان هناك من أقرباء صاحب المنزل.
3: هجموا علينا زي الكلاب المقهورة، ضربونا وضربوا أصحاب البيت، ضربوا كل من كان يتواجد هناك، قنابل الغاز، قنابل صوتية في الهروات، ضربوا الشباب ووطحوهم على الأرض وقبضوا عليهم، وفي عنا رباط والوضع سيء جدا جدا، في تجمهر هون للناس، استعمال القوة المفرطة قبال الناس الآمنين بالذات على مدخل باب مدرسة ابتدائية، ولا إشي كان من البيت، ولا إشي، يعني راح يهدوا البيت على كل الأغراض اللي فيه، طبعا طوابق وعائلتين سنة كبار.
1: إذا هذه هي الصورة التي تأتينا من أم الفحم. هذا أيضا المعلومات، ربما نعود يعني بعد قليل إلى أم الفحم. يعني إذا تلخيص الصورة الآن، يعني بحسب ما يقوله شهود عيان هناك وبحسب ما يقوله مراسلونا، القوات الهدم على ما يبدو بدأت بهدم المنزل. هذا الحديث انه يعني مصدره الصوت الذي ياتي، لانه الناس الموجوده هناك مش قادرين يوصلوا للبيت، فبالتالي نحن يعني هنالك نوع من التخمينات. طبعا اذا بدا شاكوش الهدم يعمل هناك، فبطبيعه الحال نحن نتحدث عن بدايه عمليه الهدم، منع الناس من الوصول الى تلك المنطقه، منع اصحاب المنزل ايضا من الاقتراب، منع كل هؤلاء من

0: الدخول وكانوا على مقربة من مدرسة. حاولت عدد من السيارات الدخول أو وقف الموضوع ووقف وصول الآليات الهدم، ولكن الشرطة بدل من أنه يعني أن تأتي وأن تجد حلا من أجل فتح الطريق، أمروا صاحب أو سائق الديناين الموجود هناك بأن يدحرج هذه، أن يزيل هذه السيارات من الطريق، وهنالك ما تدحرج أيضا إلى أسفل السفح. يعني ستتضح الصورة فيما بعد، هذا ما قاله يعني زميلنا فادي مصطفى حول الموضوع. فادي مصطفى مرة أخرى ينضم إلينا، شو الوضع فادي الآن؟ تطورات الدقيقة الأخيرة؟
1: التطورات أنه واضح أنه بدي أشكر أحد اللي دخلت إلى أحد البيوت لشرق طائفة، والآن إطلاق نار باتجاه المتظاهرين، محاولة التفريق طبعا مع ارتفاع صوت الشاكوش، شاكوش الهدم تسمع الآن إطلاق النار 1-4 قنابل حتى الآن بين الجمهور في رأس، يعني طبعا الجمهور والنساء اقتربوا حول الاتفاق، هلا وعسى الآن أن الرصاص يقترب أيضا منا، وكما تشاهد طبعا كما تسمع في رأسي هنا الجماهير لبت النداء وجاءت وقالت لا يمكن أن يكون هذا الهدم، ولكن للأسف أرى الدخان وأرى الضباب والهدم والشاكوش، يعني أكثر من آلة، أكثر من عملية إحاطة بالبيت هنا، والآن يصل رئيس المجلس محاولة تهدئة الوضوء الأوضاع، ولكن قوات الشرطة بتعزاز كبير، كلما طبعا نرى صراخ أكثر يأتي كمية كبيرة من الشرطة، الهدم مستمر، الصراخ مستمر، والاعتقالات، الاعتقالات حتى الآن مستمرة. وقلنا لكم مع ضربة الشاكوش الأولى أحد أقارب طبعا أصحاب البيت لم يحتمل هذا المنظر، أغمي عليه وقدموا للإسعاف، وتبعنا الآن وبالطريق لتلقي العلاج، منظر مؤلم حزين. وكنت قد وصفت لك فراس أنه الأهل، أهل بطبيعة الحال وضعوا سياراتهم بجانب البيت على وعسى تعيق عملية حركة الجرافات، فما كان من قائد العملية ومن سائق الجرافات إلا أنه بدأ بجرف الجبات السيارة تلو الأخرى، دحرجها كما هي بما فيها سيارات مغلقة، دحرجها يعني فقط دفعها ودحرجت باتجاه الناس، منظر صعب جدا. فقالوا للناس يعني معك أمر هدم، هل معك أمر هدم واحد في منا، هل معك أمر بدحرجة السيارات والاستعلاء والاستخفاف اللي عند الشرطة طبعا على اختلاف أشكالهم ولهجاتهم لا يمكن أن يطاق. فسمعنا الصراخ وسمعنا الدعاء من النساء، والآن إطلاق مجدد للنار، محاولة تفريق،
0: عمليا يعني إطلاق قنابل صوتية وإطلاق قنابل صوتية، قنابل غاز، في غاز ولا فقط
1: غاز؟ غاز، ولكن الغاز يعني يندمج مع الإشي الأصعب وهو الدخان، يعني منظر هذا الدخان لهدم هذا البيت المكون من 5 طبقات صعب جدا للغاية وصفه. يعني أرى هنا نساء قد يعني جلسنا على قارعة الطريق، فقط الدموع واليدين اللي الأعلى، ويقول يا رب يا رب، وهذا بس على حج إيش عم تعمل، تقول هذا السلاح الوحيد الذي نملكه الآن، ماذا يمكن أن نفعل أمام عشرات بل مئات الشرطة؟ هاي معتقل 2-3 معتقلين حتى الآن يتم اقتيادهم بوحشية، يعني أنت اعتقال شخص بإمكانك اقتياده إلى السيارة، ولكن وحشية وضرب الآن يتم اقتياد وهي شخص كبير في السن حتى الآن أيضا يتم اعتقاله. والآن محمد جلال رئيس المجلس وطبعا بعض الوجهاء يحاولوا تهدئة الموقف، ولكن الشرطة كلما اقتربوا الناس، يعني تخيل بعدونا عن الهدم حوالي 200 متر ونحن في قاع الجبل والهدم في أسفل الجبل، يعني حاولت الارتقاء إلى أحد السفوح لأرى أحد السفوح البيوت لأرى، ولكن المنظر في رأس هذا الدخان وهذا الضباب واضح أنه عملية الهدم بلشت، والشاكوش يصن في الأذان وفي القلوب، وطبعا هذا المنظر لا يمكن احتماله، فرأينا طبعا هناك حالات من الإغماء ورأينا الاعتقالات وإطلاق النار المستمر.
0: أشكرك جزيل الشكر فادي مصطفى زميلنا، يعني سنعود إليك
1: حزين.
0: إذن مع موجز الأهم الأنباء على الساعة سنتابع هذا الموضوع، إذن نأتي إلى ختام ساعة الأخبار، سنتابع طبعا تغطية أم الفحم، محمد مجادي طاري ونسمح بوصف وليد زعبي ومحمد زيدان في التحرير، إذن محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية ورياض فضل في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعتين، كونوا آمنين، وعلى رأس الساعة سنواصل أيضا ما يحدث.
2: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
3: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما،
2: احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع، السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
4: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف

0: رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. باشرت آليات الهدم التابعة للسلطات الإسرائيلية بعمليات هدم منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص قبل قليل، وأفاد شهود عيان بأن المنطقة تشهد مناوشات وحالة توتر وحالات إغماء وبعض الاعتقالات من قبل الأهالي في قرية مصمص الذين وصلوا إلى محيط المنزل لدعم العائلة في ظل هذه الحالة أو هذا الحدث، بعدما باشرت آليات الهدم التابعة للسلطات بعمليات الهدم في المنطقة. ينضم إلينا الزميل فادي مصطفى للوقوف عند آخر التطورات والتفاصيل. أهلا بك فادي.
1: تحياتي رجاء عليك ولكافة المستمعين، تحياتي لك.
0: نعم، يعني ما هي
1: يوم حزين يمر على
0: يوم حزين
1: يمر على قرية مصمص والمجتمع العربي. قبل حوالي 25 دقيقة بالتمام سمعنا الضربة الأولى للشكوش العملاق الذي بدأ بشق هذا البيت وقصمه، وطبعا عملية الهدم التي انطلقت قبل حوالي 25 دقيقة. احتجاجات الناس اللي كانت هون رافقوها قوات كبيرة من الشرطة بإلقاء القنابل الغازية وقنابل طبعا تفريق المظاهرات، وحتى الآن هناك العديد من الاعتقالات والصور تأتيكم طبعا تباعا. بالمجمل نحن تواجد في أسفل الجبل، والبيت الذي باشر في الهدم يعني يرتفع منه حوالي 150 متر، فمن الصعب أن ترى، أنت لا ترى سوى الضباب، لا ترى سوى هذا المنظر الصعب للغبار الذي طبعا يشطر البيت. والآن رأينا أيضا محاولات لابنة صاحبة البيت تتوسل للشرطة تقول على الأقل يعطوني محاولة الدخول يعني أجل بعض الأغراض، إلا أنه طبعا تعاملت الشرطة منعت منها وقالت على الأقل أشوف بيتي عم يهدم. أيضا هذا المشهد الصعب اللي أيضا قمنا بتصويره، منعونا أيضا من الوصول إلى البيت، وقلنا الطريق كانت مسدودة رجاء، فما كان من سائق الجرافة بإعاز من قائد الشرطة إلا أن قال له اجرف ما في الطريق، فبدأ بجرف السيارات الواحدة تلو الأخرى ودحرجها إلى قاع الجبل. سيارات جديدة مغلقة لأصحابها اللي كانوا وجاءوا ليعتصموا، بداية انقضوا على خيمة الاعتصام رغوها من ما كان فيها، وثم جرفوا السيارات وهكذا شقوا الطريق إلى المجنزرات الكبيرة وآليات الهدم. والآن الضباب الشديد الذي طبعا يغيب على القلوب في البداية وهذا الضباب الدخان الذي ينبعث، وكلما أتكلم معك أكثر كميات كبيرة من الدخان تنبعث، لأنه البيت بطبيعة الحال بيت كبير، بيت مأهول في كثير من الأغراض وعملية الهدم مستمرة.
0: صوت يعني نتحدث عن بيت واحد فادي يتألف من عدة طوابق، كم عائلة تسكن في هذا المبنى؟
1: المعلومات تقول أنه هناك عائلتين تسكن في هذا المبنى، وكنا طبعا قبل دقائق حكيت لك في ضربة الشكوش الأولى أحد أصحاب البيت لم يحتمل فغشي طبعا أغمي عليه وسط هذا المنظر، سقط بين الجميع، منظر صعب وتم تقديم الإسعاف. وتخيلي هذا الصعوبة، أنه بيتك يهدم وأنت لا تملك أي شيء، أنت بعيد 250 متر عن البيت الذي يهدم، عن كل ما جنيت في حياتك، عن كل ذكرياتك، عن كل أحلامك، يهدم أمام نصب عينيك، فما كان إلا من هذا القريب إلا طبعا أغشي عليه. طائرات ترافق التصوير، طائرات درون ترافق التصوير، وعملية محكمة للشرطة. وأقول لك دخلوا مصمص من كافة المناطق، من طريق أم الفحم، من طريق المعسرة، من

0: الطريق الغربية ومن طريق مشارفه قوات هائلة من الشرطة أغلقت الأبواب ليطوقون المنطقة، والآن طبعا الهدم للأسف مستمر
1: للأسف. نعم أشكرك جزيل.
0: والاعتقالات كذلك.
1: الاعتقالات يعني من أفراد العائلة
0: المتظاهرين؟ لا المتظاهرين كل من فقط. يحاول نعم. كل من رسموا خط وكأنه خط يعني وهمي، قالوا كل من يجتاز الخط سيتم اعتقاله. فتخيل هذا الذل. الناس بالمجمل أرادت الاقتراب إلى البيت ولو متر واحد، كل من اقترب متر واحد أو كل من رفع صوت أمام الشرطة تم اقتياده، والصور تأتيكم صور سابقة للاعتقالات طبعا.
1: أشكرك جزيل الشكر فادي مصطفى أخير. زميلنا في راديو الناس على كل هذه التفاصيل، وسنتابع طبعا بطبيعة الحال كل تطور ومستجد. كنا قد تحدثنا مع عبد محميد من عائلة صاحب المنزل في مصمص، وروى للزميل فراس خطيب في غرفة الأخبار يعني ما يمر على العائلة صباح هذا اليوم.
2: هجموا علينا زي الكلاب المسحورة، ضربونا وضربوا أصحاب البيت، ضربوا كل من كان يتواجد هناك، قنابل الغاز، قنابل الصوتية في الهروات، ضربوا الشباب وطحوهم على الأرض وطارق قبضوا عليهم. في عنا رباط والوضع سيء جدا، في تجمهر هون للناس، استعمال القوة المفرطة قبال الناس الآمنين بالذات على مدخل باب مدرسة ابتدائية، ولا إشي كان من البيت ولا إشي، يعني راح يهد البيت على كل الأغراض اللي فيه. طبعا طوابق وعائلتين سنة كبار، كل الأغراض كل وعيهم كل إشي في البيت.
1: كما تحدثنا أيضا مع رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محميد.
3: المنطقة مسكرة كلها تحول البيت، احنا نقدرين نوصل للبيت بشكل مباشر، في جنب البيت مدرسة وفي كثير سيارات اللي هي الطاقم التدريسي للمدرسة، بعدين بكيبوا بالسيارات بالجرافات بالقوة وضربوا صاحب البيت وأجل سيارة الإسعاف عرفتوا على المستشفى. مش طالع بدنا نعمل إشي، محوطين المنطقة مش مخلينا نقرب حول البيت، حتى يعني فوق 1200-1500 شرطي موجودين هون اللي أجوا إشي طلع من مشارف إشي من أم الفحم إشي من عين إبراهيم، من 100 منطقة ومنطقة يعني، في ناس صوروهم ووقفوا السيارات وكملوا مشي على مصموص يعني، وحدات كاملة يعني، إشي بجاب الخيال، مش طبيعي يعني.
1: في السياق أيضا كنا قد حدثنا لرئيس مجلس طلعت عارة محمد جلال إخباري، وقال إن البيت حصل على الرخص اللازمة وإنه المجلس تقدم بمخططات تنظم قضية البناء والشراكة مع دائرة أراضي إسرائيل، إلا إنه السلطات رفضت جميع الحلول المقترحة.
4: البيت هذا انبنى قبل 12 سنة وحصل على كل التراخيص اللازمة، أجت دائرة أراضي إسرائيل ريملي الناس بيعرفوها باسم منهال، وادعوا بشراكة في الأرض إلى نواحي 30% من الأراضي. قبل سنة ونص بلشنا التخطيط بهذا المتحام، في إلهم بالبروتو 17 دونم ونص، إحنا بكى عنا عملية تخصيصات خاصة و 40% بهذا المتحام، بيطلع لهم 10 دونم ونص للمنهال أو لريمي اللي دائرة أراضي إسرائيل في هاي المنطقة اللي إحنا قاعدين بنعمل فيها تخطيط. أجت دائرة أراضي إسرائيل وبتكون طلع إحنا إن شراكة مع الأرض، وهي الدار انبنت بما معناه بإن جزء أرضنا بشراكتنا، واستصدروا أمر هدين. المخطط اللي عنا أطلع لهم في عنا أراضي مش مبني عليها أكثر من 10 دونم ونص، ما بتقدر تكون إنه تعرف أنتوا بنيتوا بالمنطقة ما ظلش عندي بدي هد محل الأرض الليلي. مش مستعدين يسمعوا، مش مستعدين يتعاونوا، مش مستعدين كل وراك. يعني هسا المحامي موجود بمحكمة العليا، لازم تستصدر قرار خلال ساعات، وإحنا كمجلس قمنا بالتخطيط بشكل كامل طبعا، والتخطيط أنت بتعرف بوخ السنوات.
1: في وقت سابق من يوم أمس كنا قد تحدثنا مع صاحب المنزل يوم أمس السيد محمد أبو شهاب.
5: الشرطة عم تضغط علينا لحتى احنا ننفذ اوامر الهدم في ايدينا، واحنا بنرفض هذا المطلب. احنا بنستنى من يوم السبت بساعات المساء، بنستنى ننتظر في رد مستعجل من المحكمة العليا، وللأسف الرد لحد الآن بعد ما وصلنا. دائرة الأراضي إسرائيل عم تضغط من أجل هدم هذا البيت. الجواب اللي عندنا هو انه موضوع سياسي، موضوع عنصري، احنا بنواجه عنصرية واضحة جدا في عملية هدم في البيوت في الوطن العربي، وللأسف في الشديد عم تنهد مئات البيوت شهريا وبشكل صامت. أصحاب البيوت بهدوا بشكل صامت، وإحنا قررنا نقوم في هبة شعبية ونوقف هاي الحملة المسعورة من قبل لدائرة الإجراءات ودائرة أراضي إسرائيل. للأسف حتى القضاء لم ينصفنا بالرغم من حصولنا على كل الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن القضاء لم ينصفنا. إحنا اليوم في هبة جماهيرية، في تواصل مع الجماهير، في تواصل مع اللجان الشعبية، تواصل مع وسائل التواصل والصحافة.

0: إذن السلطات الإسرائيلية باشرت بهدم منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص بعدما أصدرت قرار المحكمة قرارها صباح هذا اليوم برفض الالتماس الذي قدم لوقف الهدم يعني قوات معززة من الشرطة التي تطوق البلدة والقرية من جميع الاتجاهات والمناطق وسط حالة من التوتر وحالات إغماء، وعلى ما يبدو أن صاحب المنزل أغمى عليه ونقل إلى المشفى بعدما يعني لم يتحمل أن يرى هذا المشهد، أن يرى بيته يهدم أمام عينيه صباح هذا اليوم. وهناك أيضا حالات اعتقال من قبل الشرطة، اعتقال لعدد من الأهالي في المنطقة الذين جاءوا للتضامن ولدعم العائلة في ظل هذا الظرف. وطبعا اللجنة الشعبية كانت في القرية قد دعت الأهالي إلى المشاركة في الاعتصام المفتوح والتواجد المكثف في محيط المنزل، إلى أنه ذلك لم يمنع السلطات من عملية الهدم وهدم المنزل، منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص، الذي يعني على بحسب أقوال رئيس مجلس طلعت عارق كان قد حصل على الرخص اللازمة. في خبر آخر، لقي رجل في 60 من عمره مصرعه متأثرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في بلدة نيشر بمنطقة حيفا هذا، وكانت قد هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للرجل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. من المتوقع أن تشهد منطقة كفاريون اليوم احتجاجات واسعة مع وصول قافلة مركبات احتجاجية تنطلق من 19 موقعا في أنحاء البلاد وتسير ببطء باتجاه سجن رقم 10 العسكري، احتجاجا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي بعدما هدد رئيس شاس أري درعي ورئيس داجل هاتورا موشي غافني بدعم حل الكنيسة الأسبوع المقبل إذا لم تتخذ خطوات عملية لإقرار تشريعات تتعلق بطلاب المعاهد الدينية ووقف اعتقالهم. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليل. ختام النشرة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس بنضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
3: في برنامج كيف الحال نحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

اختار امي الاسواق غلطوا يا مساكين حبوك الزابي والاكذب مني.

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي

نشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز.

0: يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهيبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6 خاضع للأنظمة.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلا في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب، رغم امتلاكها تراخيص بناء، وذلك بسبب ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض وفق الادعاء. وقال شهود عيان أن الشرطة تمنع أصحاب السيارات المركونة من إبعادها عن محيط عملية الهدم، ما أدى إلى وقوع مناوشات بين الأهالي وقوات الشرطة المتواجدة في المكان. وقالت مصادر محلية إن الشرطة اعتدت على المعتصمين وطردت الجميع من الخيمة، كما أغمي على صاحب المنزل ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج. هذا وتحاصر القوات الإسرائيلية القرية، وقامت بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المنزل المهدد بالهدم، ونصبت عدة حواجز في المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب والوصول إليه. لقي رجل في الستين من عمره مصرعه متأثرا بجراحه الحرج إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في بلدة نيشر بمنطقة حيفا. هذا وكانت قد هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للرجل، إلى أن جميع المحاولات باءت بالفشل. من المتوقع أن تشهد منطقة كفاريون اليوم احتجاجات واسعة مع وصول قافلة مركبات احتجاجية تنطلق من 19 موقعا في أنحاء البلاد، وتسير ببطء باتجاه السجن رقم 10 العسكري احتجاجا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي بعدما هدد رئيس شاس أري درعي ورئيس ديجل هاتورا موشي جافني بدعم حل الكنيسة الأسبوع المقبل إذا لم تتخذ خطوات عملية لإقرار تشريعات تتعلق بطلاب المعاهد الدينية ووقف اعتقالهم. في السياق، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير لقاء مع حاخامات من التيار الديني الصهيوني بمشاركة عدد من كبار القادة العسكريين. وأكد زمير أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يعاني من نقص يقدر بآلاف المقاتلين، مشددا على الأهمية العملياتية الكبيرة لتوسيع دمج النساء في المناصب القيادية والقتالية، ومؤكدا أن الجيش سيواصل العمل على تعزيز هذا التوجه. أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يجريان مباحثات بشأن مشروع تجريبي يحظى بدعم الولايات المتحدة ويقضي بتسليم قوات الجيش الإسرائيلي أجزاء من مناطق جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. وبحسب المصادر، فإن عناصر الجيش اللبناني الذين سيتولون الانتشار في هذه المناطق سيخضعون لعمليات تدريب وتدقيق بإشراف أمريكي في إطار الترتيبات المقترحة لضمان تنفيذ الخطة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، معتبرا أن اقتصادها تضرر بشدة وأن تعافيها سيستغرق سنوات. وأضاف أن نحو 90 مليون برميل نفط يعبر يوميا عبر مضيق هرمز. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة بسبب الهجمات التي تعرضت لها خلال فترة التفاوض، لكنها ما زالت مستعدة للحوار والسلام. وأكد أن برنامج الصواريخ الباليستية لم يكن ضمن المفاوضات ولن يكون مطروحا في أي مباحثات مقبلة، مثمنا مساهمة إسلام أباد في التوصل إلى مذكرة التفاهم. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليل. ختام الموجز لحظات، وألقاكم في برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. تعبير قاعد دست. كثيرا ما نسمع عبارة من قاعد دست في لغتنا الدارجة، فما هو الدست؟ وهل لهذه الكلمة جذور وسياقات فصيحة؟ الدست لها معان كثيرة، ومنها اليد ووحدة القياس الذراع.

0: والثياب والورق وصدر البيت أو المجلس، واللفظة معربة وتحديداً عن الفارسية. وفي اللغة العربية تم التصرف باللفظة وشاع استخدامها بمعنى الديوان، ومجلس الوزارة ورئاسة مستعار من هذه، ومنها جاءت لفظة الدستة بمعنى الحزمة والإناء الكبير. وفي العامية كثيراً ما يدخل في سياق حديثنا تعبير من قاع الدست، والدست المقصود هنا هو وعاء نحاسي كبير للطبخ يتسع قعره ويضيق أعلاه، وقاع الدست أسفله وهو المكان الأقرب من مصدر الحرارة، وفيه يكون الطعام أقل جودة من حيث الشكل والمذاق، فيأتي التعبير قاع الدست كتوصيف لأصعب وضع ممكن أو أبعد أو أعمق مكان. فنقول مثلاً ضربوا ضربة من قاع الدست، والأستاذ جاب أسئلة في الامتحان من قاع الدست، وأخيراً تمنياتنا لكم بأوقات طيبة ليست من قاع الدست.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. كونسرت مع الياس مرجي.
2: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
3: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
2: أو مقابلة نسيها الزمن.
4: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافه هيك هالخدود حمر، قلنا لا شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
5: قلت له فضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
2: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
3: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج كيف الحال. حلقة خاصة ومونديالية بامتياز، اليوم رح نرافقكم فيها على مدار الساعة على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. هالمرة رح نحكي عن المونديال من جانب آخر مختلف نوعا ما. على أرض الملاعب في معارك مختلفة، بس في معركة أخرى أنتوا ما بتشوفوها بتدور بعقل اللاعب وبقلبه، معركة إلها علاقة بالثقة والخوف، بالتركيز والضغط، بالإسراع.

0: الاستقرار والانكسار. كم لاعب من عالمنا أو بالعالم وحول العالم صنع المجد وبرز ونجح لأنه انتصر أولاً على نفسه؟ هون تحديداً بتبدأ قصة التدريب الذهني. هذا العالم أصبح اليوم جزء أساسي من صناعة الأبطال. لهيك اليوم عم نستضيف معانا في استوديوهات راديو الناس في برنامج كيف الحال شخصية كرست جهودها لمساعدة اللاعبين على اكتشاف قوتهم الداخلية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحويل التحديات لفرص للنجاح من داخل خبرته بالأساس كلاعب كرة قدم. بسعدنا وبيشرفنا أنه نرحب بضيفنا الكريم، لاعب ومدرب كرة قدم 20 سنة خبرة في تدريب لاعبي كرة القدم، مدرب ذهني للاعبين، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الرياضية ومدرب كرة قدم بأشبال وشبيبة اتحاد سخنين. بدي أرحب معاي اليوم بعلاء أبو صالح. أهلا فيك.
1: أهلا فيك ولجميع المستمعين.
0: إحنا مبسوطين بداية أنك موجود معنا اليوم. يعني مهنة استثنائية خليني أقول، مش موجود كثير، مدرب ذهني للاعبين كرة القدم. إحنا عادة متعودين نشوف مدربين للعب،
1: مدربين لعب، مدربين لياقة، في كثير مدربين
0: صح؟ لكن مدرب ذهني لا. قبل ما نروح على تدريب الذهني ونفهم أكثر عن هذا العالم وعن هذا المجال، خلينا شوي هيك يعني بسيرة ذاتية قصيرة عنك أنت على كيف بلشت رحلتك. أنت كنت لاعب كرة قدم وأنت اليوم بتدرب كرة قدم وبتدرب تدريب ذهني، كيف بلشت المسيرة؟
1: هات نبلش. أنا كلاعب كرة قدم، أول شيء علي أبو صالح من سخنين، لعب اتحاد أبناء سخنين فوق 11 سنة. أنا بلشت بصف تاسع ألعب فوتبول، نونا عن باقي اللعيبة اللي ببلشوا من جيل صغير وببلشوا بمدرسة فوتبول. أنا بلشت بصف تاسع، بصف 11 كنت ألعب اتحاد أبناء سخنين. فدايما بحط هاي أنا رسالة للعيبي، إذا أنا غذرت بصف تاسع أبلش فوتبول، بصف 11 أكون بالاتحاد، أنت اللي بلشت من جيل صغير ومعك الأساسيات أنت أكيد بتقدر. بس أهم إشي أنه عن جد العامل الذهني كثير مهم، أنك أنت بدك تشتغل على حالك كثير، طبعا من ناحية التدريب وإحنا بنشتغل بنحكي في عنا إن شاء الله. فوصلت للاتحاد ولعبت مع مدار السنين، يعني كان عندنا لحظات كثير منيحة ولحظات صعبة ولحظات ضغط، وكنا نمر بهاي كل العوامل الذهنية بس ما كناش عارفين انه هاي اشي ذهني اللي احنا لازم نشتغل عليه. فبعدي ما بلشت تعليم، انا خلصت فوتبول بلشت تعليم لقب اول لقب ثاني، هناك تعلمنا علم النفس الرياضي. وقلت حطيت اصبعي عليه، قلت هذا الاشي الناقص عندنا خاصة بالوسط العربي. كثير بالوسط اليهودي كثير في منين، بس احنا قليل جدا. وهنا قلت هاي الفرصة انه انا اشتغل على اللعيبي واحاول اطلع من خبرتي واطلع للعيبي قديم نقدر لعيبي ليصل لمحلات عالية.
0: جميل. ومن بعد ما لعبت قررت انك تدرس هذا المجال وبلشت تدرب تدريب ذهني بالإضافة لتدريب لعب كرة قدم.
1: بالضبط. أنا أول شيء بلشت تدريب ذهني، تدريب كرة قدم، بعدين تدريب ذهني، بعدين عملت لإلي مشروع اللي هو كابتن علاء، اللي قطعة البازل الناقصة للعب كرة القدم، اللي هنا عملت تدريبات، عندي تدريبات شخصية فردية. الهدف هون إنه أعطي باكيج كامل للعيب من ناحية ذهنية، من ناحية كرة قدم، من ناحية تكتيك طبعا. فقديش بقدر أعطي كل
0: الجوانب
1: اللي يقدر يصل لمحلات بعيدة.
0: طب وإذا نركز سمعك هيك على التدريب الذهني في كرة القدم، أنت بتحكي أنه نشتغل على اللاعب من الداخل، شو يعني؟
1: تدريب أول شيء كيف بيقولوا الفوتبول من لعب بالرأس قبل الإجر. شنو التدريب الذهني؟ هو أنك أنت تدرب الدماغ قديش بيقدر يساعد الجسم كيف يتطور وكيف يقدم أدائه. يعني قبل كان يجي لعيب نقول هذا اللعيب قوي ذهنيا أو هذا اللعيب عنده شخصيته قوية هيك خلق، بس كيف مع الأيام وهي زمان كانت بالرياضة الجديدة هتنقول الحديثة كله تغير، صار يعرف الواحد أنه لا، في إمكانية أنك ترفع ثقة اللعيب بنفسه، في إمكانية

0: إمكانية أنك تخفف ضغطه، في إمكانية أنك تحط لك أهداف، يعني مش بس خلص كيف أنت بتخلق أنت بتكمل فيها، في شغلات اللي أنت بتقدر تتمرن عليها زي كأنك بتمرن عضلة عادية.
1: يعني هل التدريب الذهني لازم يكون بالتوازي مع التدريب الجسدي واللياقة البدنية والتدريب على اللعب؟
0: 100%. يعني أنا بحكي مثال، في عنا لعيبة كانت تيجي عنا على سخنية على الاتحاد اللي هني مثلا يطلعوا من النوعر، ونشوف انه لعيب موهبي يعني ممكن بسنة سنتين يصل للتوب باسرائيل، والمدربين يثقوا فيه ويعطوه فرص. يعني في لعيب اللي انا بتذكره بدون ذكر اسامي اللي كنا نقول خلاص هذا اخرى سنة بصل لفريق كبير باسرائيل، السنة البعدية بصل اوروبا. بس كل مرة كانوا يعطوه يلعب كان يفوت مربط، مش قادر يطلع 20% من اللي عنده
1: من قدراته.
0: فبعديه باربع سنين خلص فوتبول. وهي اللي أنا بشتغل عندي أكثر بشتغل مع كنت لعيبة صغار شبيبي وأشبال، عشانه في يعني معلومة اللي هي بتخوف شوي، إنه من جيل 13 لجيل 18-19 تقريبا 40% من اللعيبة بتخلص فوتبول. فهي اللعيبة اللي بتخلص فوتبول في منها اللعيبة اللي هي ممكن يكونوا كثير مناح وممكن يصلوا لمحلات بعيدة، بس لسبب معين هن قرروا انه يخلصوا. فكان إلي مهم انه قديش بقدر، يعني بالذات عندنا بالوسط العربي، انه احاول هقلل من هاي النسبة.
1: كيف بدورك انت كمدرب ذهني كيف بتساعد لاعب عم بتراجع من ناحية أدائه في اللعب بسبب شيء معين خلف الكواليس، ضغط نفسي معين، إشي عم بمر فيه؟ كيف أولاً كيف بتلاحظ يعني إنه في تغيير بالأداء، في تراجع بالأداء، وكيف بتبلش تساعده؟
0: ملاحظة أول شيء ممكن عن طريق التدريبات، ممكن عن طريق اللعب يكون مبين لعيب. أول شيء يعني مهم، يعني لعبة الفوتبول كرة القدم هي لعبة كثير الواحد كثير بنبسط فيها. يعني مش بس بروح يلعب ويتمرن كيف، لا الواحد بروح ينبسط. فإذا اللعيب أنت شايفه دائما متعود أنه هو مبسوط رايح وبيضحك وكذا، وفجأة أنت بتشوفه باللعبة كثير عصبي أو كثير ملوش خلاق يحكي مع حدا، أو دائما هيك شادد حاله ودائما بتطلع على المدرب، بأي لحظة ممكن يتعصبن على الحكم، أي قرار حكم بيحكيه فممكن يطلع هذا. فهنا بيبين قديش اللعيب في إشي معين. فكمدرب وأنا كثير يعني رسالتي برضو للمدربين إنه يحاولوا يحتوا اللعيب، يعني قديش بيقدر يحتوا اللعيب، حاولوا يفهموا شو الإشي من وراء الضغط الموجود. ممكن عن جد أشي صغيرة هي اللي تغير الفرق، تعمل فرق.
1: ممكن يكون فعلا تعامل المدرب يأثر على نفسية اللاعب وعلى أدائه؟
0: طبعا. يعني أنا مثلا في شغلة اللي هي يعني صارت معي موقف اللي يعني تعلمت عجلدي كيف بقوله. في لعبة كانت مهمة عنا بالشبيبي، وبتعرف لعبة مهمة كثير، فبتعطي أنت موتيفيشن للعيبة
1: وبتضغط
0: تحفيز وبتشد ويلا وبدنا نعمل وبدنا وإحنا أحسن وإحنا كذا. وبعطي يعني هات نقول إرشادات للعيبة بشكل شخصي. ففي لعيب اللي هو المفروض هو يعمل لي الفرق باللعبي، لعيب اللي هو كثير مهاري
1: ومعتمد عليه
0: ورحت احكي معاه انا، شفته انه يعني في عنده رجي مش قادر يتحرك كذا. فالاوفر موتيفيشن اللي كان عندنا بالاجتماع حس يعني ضغطه كثير. قلت اوب، وقفت قلت له شايف كل اللي حكيناه جوا، انساه، فوت على الملعب اعمل اللي بدك اياه بالملعب، انا بعرف شو انت بتقدر تعطي، اعمل. باللعبه غلبنا 2-1، جاب جول وعمل وان اسيست.
1: يعني التحفيز اشتغل عكسي.
0: اشتغل عكسي. فبدنا نعرف احنا كل لعيب، يعني كل لعيب بحد ذاته يعني قصه، فكل بدك تعرف كيف كل واحد تحكي معه. في لعيب اللي انت بدك تحمسه. يعني انا كلعيب مثلا كان عندنا احمد قسوم بنساهاش، قبل كل لعبه يجي يقول لي هزني. أنا كنت أجي يعني هيك هو بحس بينه وبين حاله أنه أنا إسه جاهز اللعب. بس في لعيبة لا، بدك تحكي معه شوي شوي وبدك تعرف كيف تمشي
1: تتعامل معه. كل واحد بحسب شخصيته
0: صح،
1: وبحسب خلفيته يعني ومحيط اللي هو جاي منه كمان،
0: حسب مرات الوظيفة اللي بيلعب فيها،
1: وحسب الوظيفة اللي هو بيلعب فيها داخل الفريق.
0: إذا بيلعب دفاع مش زي لعيب هجوم أو لعيب خط وسط اللي هو مهاري بدك شوية جارية شوي تعطيه المساحة تبعته. لعيب دفاع لا، بدك تحكي مع الموتيفيشن، تحكي معه يكون قريب، يكون يعني بيختلف الإشي
1: كل واحد.

0: له تعامل مختلف عن الثاني. بدي أروح حكى لتقارير عم تنشر مؤخرا كثير، عم بشوفها كمان بوسائل إعلام على منصات التواصل الاجتماعي بما يتعلق باللاعب ليونيل ميسي. كثير عم بنحكى عن طفولته وعلى قديش الأشياء اللي مر فيها من ناحية صحية، كان عنده مشاكل في النمو وكان كتوم ما يحكي، وهي تركيبة الأشياء اللي هو مر فيها كطفل. تقارير تتحدث أنها هي كانت الحافز الأساسي ليكون هداف يعني من الدرجة الأولى. سؤالي لإلك، كيف فعلا ممكن عن جد أزمة صحية أو نفسية تخلي شخص يبدع في محل آخر بهذا الشكل؟
1: أول شيء ميسي يعني حالة استثنائية، تنقول هو كريستيانو رونالدو يعني بيقدر الواحد يحط هناك شوي عجانب.
0: ميسي كريستيانو بعد شوي
1: لو عم نحكي على الجانب الذهني مجبورين نحكي على كريستيانو رونالدو
0: أكيد يعني. طبعا
1: ميسي هتنقول المهارة اللي عنده يعني هي طغت بالرياضة يعني يعني الإشي كان واضح جدا قديش في عنده فوتبول يعني من جيل صغير. فهذا العامل اللي كان المشكلة اللي عنده من ناحية نمو خلته أنه يعني هاي الإشي اللي كان ناقصك إحنا حلينا لك المشكلة، هات إسا ابدع، أعطي خذ اللي أعطي أعطي اللي عندك. فمن جيل صغير هو لقى الدعم من ناحية
0: العائلة بالبداية،
1: العائلة طبعا وطبعا بلده، بعدين الفريق اللي أعطاه يلعب، بعدين طلع برشلونة من جيل صغير خلص يعني علموا عليه أنه هو هذا اللعيب القادم لبرشلونة، هذا دي يعمل فرق من جيل صغير. فكان في عليه يعني كثير في كان في ضغوطات عليه طبعا، بس مع مرور الوقت هو مع الإنجازات اللي بيسويها، إنجازات صغيرة وإنجازات كبيرة، ثقته بنفسه بترتفع أكثر وأكثر، وهذا الإشي بيخلي إنه يعطي اللي عنده.
0: هاي النقطة التقارير ركزت على نقطة إنه هو ما كان قليل الكلام لكن بده يبرز بطريقة أخرى ويتميز، والطريقة اللي كان يتميز فيها ويبرز فيها هي طريقة اللعب على أرض الملاعب، نجاحه باللعب على أرض الملاعب. وهون هاي النقطة يمكن اللي أنا بدي أتوقف عندها، قديش ممكن إنه شخص صعب عليه مثلا يعبر عن شيء نفسي هو بمر فيه، بس بأدائه هو بيكون يعني رائع وبيعمل أداء كثير جميل وصح صحيح. يعني
1: نرجع لنفس قصة اللعيب المهاري اللي قبل شوي حكيت عنه، إنه بالذات هذول اللاعبين يعني في يعني هيك بيكونوا كثير هاديين وبيحاولوا يركزوا بالإشي اللي عليهم. طلع إذا بنطلع ميسي مش كثير، هو ذكي كثير يعني خرافي يعني، فمش كثير بقعد يعني يركض ورا اللعيب ويعمل دفاع ويعمل كذا، بحاول يأكل معاه شوية وقت عشان يقرأ الصورة كبير، يشوف وين لازم يقف، يشوف وين اللعيب وين في ثغرات فاضية اللي هو يوقف يخطي الطابة فيها وخلص بوقف غاد، بقول للعيب يعرفوا انه انا موجود هنا، بس تصلكوا الطاب ويعملوا واحد اثنين واعطوني اياه غاد،
0: بصب تركيزه كله.
1: فبعدي هو يعني بيقرأ، هات نقول من ناحية ذهنية هو قاري 3-4 خطوات لقدام. وهي اللي احنا بنحكي عنها، كثير لعيبي اللي هني بيفكروا عندنا بمجتمعنا بالفوتبول بفكروا انه بلكي غلط، بلكي اخذت طابي وخسرتها، بلكي اعطيت باص غلط، فبصير كل تفكيره انه يعني اذا اخذت طابي بدي اغلط فيها. فبس تاخذ الطابي ويعطي باص غلط بفوت بدوامه اغلاط، بصير يغلط، بصير يقول مياني انا قلت بدي اغلط وغلطت، معناتها انا مش هالقد منيح انه انا اقدر اعطي باص او انا اعمل تمريري او كذا، فبيكمل هذا الشيء يدحرج،
0: قل الثقه بالنفس
1: بصير فيه هبوط. فمهم جدا، وهيك بصير مع ميسي ولاعيبه كثيره، انه هون بحط حد انه انا بدي اعمل شغلات معين، يعني انا بدي اعمل سكانينج، انا بدي اخذ طابي، انا بدي اعطي باص، يعني هات نقول اوامر، أنا 1-2-3
0: بخطط
1: لين وبعمل بدون ما أفكر أكثر من اللازم على شغلات اللي هي جميل. ممكن تشتت انتباهي.
0: جميل، إحنا رح نكمل، رح نروح لفاصل ونرجع من الفاصل ونكمل مع كريستيانو رونالدو، لأنه مجبورين كمان نتوقف عند هذا اللاعب الأسطورة مع كابتن علاء أبو صالح. إعلان قصير ونرجع، تروحوا اشتبعوا.

0: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مش حلم، BYD بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية، وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
9: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، حلقة مونديالية بامتياز. بحلقة اليوم احنا معانا كابتن علاء أبو صالح، لاعب ومدرب كرة قدم ومدرب ذهني للاعبي كرة القدم، وعم نخصص حلقتنا لليوم لنتعمق بعالم التدريب الذهني وكيف له تأثير على أداء اللاعبين على أرض الملعب. قبل الفاصل حكينا عن اللاعب ليونيل ميسي وعن أدائه وطفولته واللي مر فيه بالطفولة وتأثيره على أدائه في اللعب. بدنا نروح لكريستيانو رونالدو اللي مؤخرا عم بمر هيك في حملة إعلامية ضده عم بتكون بسبب يعني الألعاب اللي كانت مؤخرا في المونديال. كثير ادعاءات، كثير صحفيين كمان انطلقوا بتقارير ضده، وفي ما بعرف إذا هي إشاعات بس خلينا نقول عم بيكون في أنباء كثير إنه الفريق البرتغالي، يعني الانتقاد جاي من زملائه داخل الفريق وانتقادات من زملائه داخل الفريق اللي عم تنتشر بشكل كثير كبير في العالم. مش بسيط، هذا ضغط كثير كبير في يعني خضم المونديال والألعاب المونديالية. كيف ممكن يتأثر كريستيانو رونالدو باللعب بسبب هاي الحملة الإعلامية؟
1: أول شيء نقول عن الضغط اللي احنا بنحكي عن وسائل الإعلام، سيف ذو حدين. يعني صح انه لعيب بسهولة ممكن يعمل ارقام كثيرة ويصير عنده كثير متابعين وكثير مشجعين لإله، وهيك صار طبعا مع كريستيانو رونالدو. بس من ناحية ثانية انه هذا بيعطي سهولة اكثر للناس تنتقد ويبعثوا ويطلع كل واحد المدرب اللي بداخله ويحاول يزيته على عيب على رونالدو ولا غيره يعني طبعا. بس الاشي المميز برونالدو انه هو يعني استثنائي. من ناحية ذهنية هو باخذ كل انتقاد لإله، كل واحد حكى معه، كل واحد كل خلاف صار موجود إن كان بالفريق أو بالصحافة أو كذا باخذه كتحدي. فهو بينه وبين حاله بصير يقول أنت يعني بتنتقدني، إنه أو في كثير جمهور اللي كانوا ينادوا عليه ميسي ميسي ميسي عساس ينتقدوه أو يضايقوا. فبالنسبة له بتنادوا ميسي فيش مشكلة، أنا اليوم بجيب بروحش بلا ما أجيب جول عشان أنا يعني أسكر كل هاي الأمور اللي موجودة.
0: شفنا يعني امبارح فوز

0: كلمتين من ناحية فوتبول بس هو عمالي وصل الرسالة للعالم انه انا هون موجود، انا المسؤول هنا، انا بعدني رونالدو، انا مسيطر، وهون اللعيبة فيش خلافات بيناتنا، احنا عيلة واحدة. هاي الرسالة من ناحية ذهنية اللي يوصلها.
1: وفي هل هاي الفكرة اللي هو عم بحاول يوصلها او بيشتغل بطريقة غير مباشرة عشان يوصلها للناس، في حدا عم كمان بيرشده بيرافقه بهاي المرحلة على حتى يوصل رسائل بهاي الطريقة؟
0: طبعا معظم
1: يعني تركيزه على كثير أشياء، يعني في ضغط طبعًا. مش بالضرورة يكون هو غادر يعني عن جد يسيطر حرفيا على حالته كمان النفسية وعلى كل الضغط اللي قاعد هو بمر فيه.
0: طبعا هو بنادم يعني بالآخر طبعًا. بيقدرش يتحمل كل الضغوطات الموجودة بالدنيا، بالذات بلعبة الفوتبول في ضغوطات كبيرة، يعني إن كان من جمهور، إن كان من لاعبين، إن كان من إدارة، إن كان في كثير كثير أمور اللي هي بتضغط، غير طبعا الإشي العائلي اللي هو بيكون هات نقول سري اللي كثير لاعيبة بتقدرش تحكي عنه. فهو بيكون كل معظم اللاعيبة الكبار في عندي المدرب ذهني اللي هو بيرافقني بشكل شخصي. مش شرط يحكوا عن الفوتبول، يعني أنا بعرف إنه مثلا ميسي عنده مدربة ذهنية اللي بيحكوا شيلي عن الرياضة، بيحكوا شيلي عن الفوتبول،
1: يعني
0: بيحكوا عن شغلات ثانية اللي هي بيطلعوا، يعني شغلات اللي هي بيطلعوا من هذا الضغط الموجود، بيطلعوا من ضغط الفوتبول، مباريات، كؤوس، كل هاي الأمور بحاول قد ما بيقدروا إنه يزحوها
1: يبعدوا عنها. هاي معلومة مثلا أنا ضفت لكثير وبتخيل لكثير ناس إنه مدرب ذهني اللي بدربك بس من غير ما يحكي ولا أي إشي عن الرياضة أو عن اللعب نفسه أو عن أدائك باللعب.
0: مهم جدا برضو كمدرب ذهني كل ما أنت قعدت مع اللاعب وخليته هو يحكي أكثر منك هنا الإشي بيكون ناجح أكثر. إذا أنت كمدرب ذهني بترتله 1 2 3 4 بدك تعمل هيك بدك تعمل هيك بدك تعمل هيك، هو مو بيطلعش اللي عنده. الهدف إنه قديه بيقدر اللعيب يطلع كل اللي جواته، وساعتها أنت بتحط يعني بتأشر على كم من شغلة اللي لازم تشتغل عليها وبتشتغل عليها.
1: حلو. إذا رحنا للي صار مع المنتخب الأردني من بعد يعني خسارته والخيبة الأمل اللي كانت عند الشعب الأردني وحملتها يعني على لاعب
0: حارس
1: واحد في الفريق وعلى شخص واحد، وكأنه كل هاي الخسارة حمل مسؤوليتها شخص واحد داخل الفريق، كيف ممكن فعلا الحارس يتعامل مع هيك ردود فعل من قبل الناس والجماهير اللي يعني حملت أمالها يمكن للمنتخب؟
0: هنا يعني كل لعيب يعني مختلف الاشي كيف بمر فيه وكيف بيتحمل، بس انا حسب رايي يعني حتى يعني كحارس مرمى هو يعني الاغلاط بالفوتبول بتصيرش من واحد اثنين، يعني معظم الاغلاط بالفوتبول بتصير سلسلي طبعا. واحد ما الثاني ما سكرش عليه الثالث فهيك بصير الاخطاء. وهنا بقصة الحارس يعني صارت كثير، يعني بالذات الحراس المرمى العبء عليهن كبير، يعني الضغط عليهن كبير، مجبور يكون في عنده مدرب ذهني اللي يخفف هاي التوترات، يرجعه، يعطيه، يرفع له ثقته بنفسه. إذا بيكون ثقته بنفسه كثير كثير نازلة، مجبور شوي شوي يرفع له ثقته بنفسه، طبعا عن طريق انه يعني يحكي له قديش، مش يحكي له، يفرجيه قديش انت ممكن عن طريق فيديو لإله، ممكن يعني كثير واحدة من الطرق هي انك انت مرات تقعد مع اللعيب تفرجي فيديو على لعيب اللي هو مثلا بحبه، لعيب بنفس الوظيفة، لعيب اللي أو لعب لإله مثلا اللي كانت قبل اللي هو كان كثير منيحة، ببلش يرتفع شوي شوي من ثقة بالنفس. وبس يبلش يلعب مهم جدا لما يرجع على اللعب الجاي أو الفترة الجاي إنه يبلش يعمل شغلات بسيطة يكون ثقته بنفسه، زي الليجو قطع على قطع على قطع عشان تبني مجسم. حلو. شوي شوي بيبني الثقة بنفسه.
1: سؤال لك، بما أنك رفقت لاعبين يعني من أعمار مختلفة، خلينا نقول في يعني أنت بتحكي في جيل المراهقين هو بالأساس، بس يعني أنت بترافقهم بمراحل تطورهم وكل هاي الأمور، في فرق بين الأجيال بتحس؟
0: طبعا، بالذات إحنا بنحكي على جيل مراهقة شوي ما بتحسيهن فوق وشوي بتحسيهن انه خلص انا بديش اكمل

0: فوتبول، يعني مرات بحس حاله من مباراه انا نجم، انا هذا مع صور مع بوزت
1: بالذات جيل المراهقه، لانه في تغييرات كثير بتمر على هذا الجيل، ومش سهل، بمرق بكثير تحديات يعني.
0: صح 100%.
1: ممكن هذا هو السبب الاساسي.
0: السبب الاساسي هيك. بس يعني انا الصراحه بحب اتعامل مع هذا الجيل، بحس انه هذا الجيل عمال يبني شخصيته، يبني يعني احنا بصير معاك انت بتقدر شوي شوي تشتغل معاه كيف ما لازم يعني. على الامور اللي يعني امور كثيره اللي عن جد ممكن الواحد يطور من هذا من هاي اللعيبه.
1: حلو حكينا هيك، انت كيف ممكن تلاحظ اشياء معينه على اللاعب وتستنتج من خلالها انه في عم بمر بشيء معين خلف الكواليس. بدي هيك تحكي لي، حكيت لنا عن اللاعب اللي انت لاحظت ودعمته وعززت وكانت النتيجة مرضية بالنهاية، صار معك موقف عكسي ممكن انه شخص يعني رغم الدعم والتعزيز اللي كان من قبلك اتجاهه الى انه اداؤه ما كانش، كان تراجع بالاداء؟
0: طيب احنا لما تعلمنا بالتعليم كانوا يقولوا لنا يعني شغلة مهمة إنه نوصلها للأولاد وللأهل، إنه إحنا مش دائما نقدر نفيد، عشان إنه يعني أنت بتعطي زي كيف اللي بيعطيه الواحد بيعطيه كيس بحط فيه مهارات وبيعطيه شغلات، بس بالآخر حسب كيف اللعيب إيش اللعيب بده يأخذ منه. فأنت بتعطي اللي عندك، بتعطي الماكسيموم اللي عندك، واللاعب بتشوف أنت كيف الإشي بتمشي. بس لحد هسه الحمد لله يعني أنا يعني بالعكس يعني في عندي 4 لعيبة كانوا بده يخلصوا فوتبول وبعدين كملوا، وإسا هن جيل نوعر وفي إشي بده يطلع يعني موافق يطلع من منطقة الراحة ويروح على فرق ثانية يعمل امتحانات اختبارات للتدريب، فيش عندهم أي مشكلة ويسافروا يعني متقدم. هذا الإشي يعني ببسطني كثير يعني.
1: شعور بالاكتفاء كثير. جميل جدا. كابتن علاء، بتتذكر موقف أثر فيك كمدرب وغير بطريقة تفكيرك ممكن؟
0: يمكن حكيت عنه قبل شوي عن اللعب الأوفر موتيفيشن. كثير أثر يعني. أنا وقتها وقفت، أول شيء ظليتني صافن يعني إنه شو عملت غلط يعني أنا. بعدين شوي قلت يعني أنا فت هيك اندفعت أكثر من اللازم إنه أنا بدي أغلب وإحنا اشتغلنا منيح على هاي اللعبة. فوقتها أنا قلت خلص، لا لازم، عرفت إنه لازم كل واحد أشتغل معاه لحاله كمدرب يعني طبعاً. وكل واحد يعني أخذ عارف كيف أنا أصله عن طريق هذه نقول آليات مختلفة،
1: أدوات مختلفة. في لاعب هيك بتتمنى لو دربته أو تدربه؟
0: انتو حطيتوا صورة إسا أنا ابتسمت يعني. أدريانو فعلا. أنا مشجع للبرازيل يعني من صغير، وكثير كنت أحبه لأدريانو يعني. يعني كنت أقول خلاص هذا أحسن لاعب بالعالم القادم، فيش إشي ناقصه، دبابة بشرية، إجر شمال رهيبة، وكنت أشوف إنه عن جد هذا النجم القادم. وفجأة بعد وفاة والده انهار. فهذا الجبل انهد يعني هيك مرة واحدة، بطلنا نشوفه يعني، انقطع شيلي وخلص فوتبول وطبعا لجأ لكثير أمور اللي هي شغل الشوارع وشغل يعني. كان هو أكثر واحد حابب كنت أداربه.
1: تأثرت وانت تحكي عنه. تأثرت كثير حتى على يعني قديش انه حياة اللاعب وتطوره وأداؤه وحياته كلها كاملة من كل الجوانب الشخصية والمهنية إلها كمان كثير تأثير على الجمهور. وهي النقطة مهمة نحكي عنها، انه اللاعبين في مراهقين بيشوفوهم، في أطفال بيشوفوهم وبيحبوهم وبيشجعوهم ومن جمهورهم ومن داعمينهم وبتأثروا فيهم بحياتهم بتفاصيل معينة بتصير، وقديش هم لازم يكونوا حارسين يمكن على كل إشي بيطلعوه لبرا للناس، لأنه فعلا يعني أقل أبسط الأشياء وأكبرها بحياتهم ممكن تأثر على طفل الإجابة أو سلبا.
0: صح.
1: على الجهتين. فهاي نقطة جدا مهمة.
0: مين فينا بنسى زيدان بكأس العالم لما
1: طبعا
0: لما يعني هي حدا بنساها ليش؟ عشان زيدان بالنسبة إلنا يعني يعني أسطورة اللي كله بيحبه يعني، اللي بيشجع الريال واللي بيشجع البرازيل واللي بيشجع أي دولة وأي فريق كان يحب زيدان، وهذا الإشي أثر كثير يعني إنه
1: نعم
0: إنه ظلت هاي إنه ليش زيدان عمل هيك. يعني في كثير لعيبة اللي صارت يعني إنه هذا اللي إحنا كنا شايفينه أعلى إشي يعني يغلط هاي الأغلاط، فمنرجع ومنقول إنه إحنا بني آدمين ومنغلط، واللعيب صح إنه بحاول قد ما بيقدر ينتبه على تصرفاته، وفي كثير ناس حواليه اللي هني بيساعدوه إن كان أهل إن كان مدربين ذهنيين وكذا، بس بالآخر في أغلاط اللي بتصير وعادي
1: فوق السيطرة وعادي خارج وعادي عن السيطرة وتمام هيك تمام. جميل، مع هاي النصيحة للأسف نكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم كابتن علاء أبو صالح، يعني كان لقاء رائع، كشفت لنا جانب وعالم آخر من حياة يعني لاعبي كرة القدم، اللاعب ومدرب الكرة كرة القدم ومدرب ذهني للاعبي كرة القدم والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الرياضية علاء أبو صالح، كنت معنا بحلقة خاصة من برنامجنا كيف الحال، شكرا لوجودك
0: شكرا
1: معنا.
0: شكرا لكم، بسطت كثير.
1: شكرا لك. إلى اللقاء. طيب رح نطلع على فاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم، ومكملين بعد مكملين بحلقة مونديالية، تروحوش لبعيد، خليكم معنا.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. الأحذية الوردية شو قصتها؟ أسئلة كثيرة عم تطرح حول ألوان أحذية اللاعبين بالمونديال وسبب اختيار اللون الوردي في التصميم. الجواب حول هذا الموضوع في التقرير اللي أعدته الزميلة ميرال صفدي.
1: لفتت الأحذية الوردية الزاهية انتباه الجماهير خلال المباريات الأولى من كأس العالم، وظهر عدد كبير من اللاعبين وهن لابسين أحذية متشابهة اللون رغم اختلاف الشركات المصنعة لإلها. وأثار هذا الأمر تساؤلات كثيرة حول سبب اختيار اللون الوردي تحديداً. قامت شركات تصنيع المعدات الرياضية مثل نايك، أديداس، بوما، نيو بالانس، وسكيتشيرز بإطلاق إصدارات خاصة من أحذية كرة القدم باللون الوردي ضمن تجهيزاتها لكأس العالم. وبالرغم من أنه البعض اعتبر الأمر مجرد صدفة، إلا أنه تشابه الألوان بين مختلف العلامات التجارية بيشير لوجود أسباب تسويقية وفنية وراء هذا الاختيار. ووضحوا المسؤولين بشركة نايك أن الطلب المتزايد من اللاعبين والمستهلكين على الألوان الجريئة كان السبب الرئيسي لاعتماد اللون الوردي، فهي الألوان بتمنح اللاعبين شعور أكبر بالثقة وبتساعدهن على التميز داخل الملعب. وكمان حكوا أن اللون الوردي بيرتبط بأذهان الكتار بالمهارة والجرأة، وهذا اللي بيخليه خيار جذاب للرياضيين. وبالإضافة لهيك بتميز هذا اللون بوضوحه الشديد على أرضية الملعب الخضراء، سواء بالنسبة للمشجعين في المدرجات أو للمشاهدين عبر شاشات التلفزيون.

ومن العوامل اللي ساعدت على اختيار اللون الوردي كمان عدم وجود أي منتخب بيلبس زي وردي بالكامل في البطولة، وهذا اللي بيخلي الأحذية بارزة أكتر وملفتة للانتباه. بيعكس هذا الموضوع أهمية التسويق الرياضي ودور الألوان بالتأثير على اللاعبين والجمهور، وكمان بيوضح كيف بتستخدم الشركات المصنعة عناصر التصميم والألوان لتحسين ظهور منتجاتها وزيادة انتشارها. والخلاصة، ما كان انتشار الأحذية الوردية بكأس العالم أمر عشوائي، هو أجى نتيجة دراسات تسويقية وفنية اللي هدفها تعزيز ثقة اللاعبين وبتخلي الأحذية أكثر وضوح وتميز داخل الملعب. ونجح هذا الاختيار بجذب انتباه الجماهير وإثارة النقاش حوله خلال البطولة.

0: وجمعتنا مع فقرتنا الخاصة بالمونديال وبفترة المونديال مع الزميل عرين نصار. أهلا عرين.
1: أهلا يا رجاء.
0: كيف الحال؟
1: اليوم تمام التمام حرفيا, هاي بالمعنى الحرفي.
0: طاقتك بالعالي اليوم.
1: خلاص طبعا ضمن الدون, شفنا الأداء اللي بنحبه, فإحنا مبدئيا بأقصى درجات السعادة.
0: حلو حلو حلو. بتأمل أنك سمعتي من شوي شو حكينا مع كابتن علاء حول يعني لاعبك المفضل.
1: طبعا هاي كانت إضافة معلومات, بس هو العقلية هاي أنا درستها كلها وحافظتها مبدئيا.
0: حلو حلو. طيب عارين منروح لفقرة اليوم. اليوم عن إيش موضوعنا؟
1: اليوم رجاء بدنا نحكي في سؤال انطرح آخر فترة بالمونديال على مواقع التواصل الاجتماعي, إنه هل الأقمصة تاعت المنتخبات بتحمل رسائل سياسية؟ والجواب كان آه. وكيف بلشت القصة؟ بلشت القصة بقميص هايتي اللي الفيفا قررت أنها تحضره من كأس العالم 2026, لأنه كان بيحمل صورة المدافعين يلي نجحوا بثورة عام 1804, وهي رسالة وجهها اللاعبين منتخب هايتي للعالم بأنه هن بيفتخروا بحقبة زمنية هن عاشوها وتحرروا فيه من العبودية بعد بعد هزيمة جيش نابليون. والفيفا بطبيعة الحال بتحاول دايما تفرض قوانين اللي هي بتمنع وبتحد من الرسائل السياسية والأشياء اللي بتوحي إلى ذلك من خلال الأقمصة أو من خلال الشعارات السياسية اللي تحكى داخل الملعب وبين الجماهير.
0: بس تفوت السياسة بيخرب كل شيء
1: طبعا.
0: بس كيف فعليا بيتم اختيار قمصان اللاعبين؟
1: هي الفكرة إنه حتى بعد حظر قميص هايتي رجعوا باحثين بالموضوع, بلشوا يسألوا أسئلة عن كل أقمصة المنتخبات مش بس قميص هايتي, إنه هل عن جد الفيفا نجح بأنها تحضر الشعارات السياسية أو الرسائل السياسية اللي بتم طرحها عن طريق الأقمصة؟ والجواب طلع لا. يعني في كثير منتخبات نجحت بتمرير رسائل من خلال الألوان والرموز اللي موجودة على أقمصة المنتخبات تبعتها المشاركة في بطولة كأس العالم.
0: حلو.
1: وأول هاي المنتخبات الأرجنتين. الأزرق والأبيض هي راية الثورة الأرجنتينية, وهاي الألوان أجت نسبة للقائد مانويل بلغرانو اللي قاد الجهود العسكرية والسياسية لتأمين استقلال بلاده بعام 1812.
0: حلو. يعني مش زي ما أغلب الناس بتفكر بتربط البلوزة بعلم الدولة.
1: صحيح. بغالبية الحالات في طبعا في تناسق ما بين لون العلم للدولة ما بين لون بلوزة المنتخب, ولكن في رسالة دائما بتكون من وراء اللون حتى نفسه, حتى لو كان في تشابه. على فكرة في منتخبات اللي لون القميص تبع المنتخب يختلف عن لون علم الدولة, وهي كمان رح نتطرق لها كمان شوي. واللون الأزرق الأزرق الفاتح والأبيض بالأرجنتين اعتمدوا بلغرانو الشارة العسكرية لبلاده وقت ما لتمييز جنوده عن القوات الإسبانية وقت ما كان في صراع بين الطرفين. وهي الألوان اللي تحولت لاحقا لعلم الأرجنتين, هذا اللي كنا نحكيه قبل شوي. وبالتالي كنوع من الاعتزاز بهاي الفترة اللي عاشها الشعب الأرجنتيني, تم اعتماد هاي الألوان لأقمصة المنتخب تبعهم في كأس العالم. ومن الأرجنتين لإسبانيا. إسبانيا قصتها كثير حلوة, أنا شخصيا حسيت بتواصل بينه وبينها. إسبانيا اختارت اللون الأحمر لون العلم الإسباني, ولكن ليش تم اختيار هذا اللون؟
0: نعم.
1: لأنه إسبانيا كدولة أجبرت على ارتداء اللون الأزرق بعد نهاية الحرب الأهلية.

0: بعام 1939 بقرار الدكتاتوري من نظام فرانشيسكو فرانكو اللي كان يحكم إسبانيا بهذيك الفترة.
1: نعم.
0: ومنعهن من لباس اللون الأحمر تحديداً. ليش؟ لأنه كان بهذيك الفترة اللون الأحمر برمز للجمهوريين والشيوعيين اللي بطبيعة الحال أي حاكم فاشي بحبش هاي النوعية من الأنظمة. وقرر أنه يحضر هذا اللون في إسبانيا. فبعد تحررهن منه وتحديداً بعام 1947 قررت إسبانيا بأنها تلبس اللون الأحمر كزي كرسالة وتعبير عن التحرر من نظام فرانشيسكو فرانكو يلي هو كانت فترة أو حقبة زمنية اللي فيها كثير الظلم والاضطهاد في إسبانيا.
1: فالشغل
0: طبيعي بدنا نعبر عن آرائنا من طريقة لباسنا. واليابان كمان قصتها كثير حلوة. اليابان بلبسوا الأزرق النيلي. بالرواية اليابانية في بحكوا أنه الساموراي الياباني اللي هن المحاربين اليابانيين كانوا بصبغوا الأدرع الحديدية تبعتهن باللون الأزرق النيلي من الداخل. في رواية عندهن أنه اللون الأزرق بيحمي كأنه من العدو أو بتسبب بحماية الجنود بما معناه. فهن اعتمدوا هذا اللون كمان للباسهن
1: لباسن في الملاعب
0: ولباسن في الملاعب لباس المنتخب تحديدا. وكمان الحلو بالموضوع انه اليابان اللون الازرق هو بيلبسوه كمان بطبيعه الحال يعني هو يعتبر لون اللي هو شوي محبب لإلهن لانه
1: مفضل عندهم
0: بربطهن صحيح بالاساطير اللي هي الروائيه التاريخيه تبعت دولتهن. وبكرواتيا كرواتيا يعني ذكرت لكم مودريتش انس حاليا هيك لمع بعيناي. كرواتيا لابسين لباس اللي هو شطرنج احمر وابيض زي لوحة الشطرنج اللي بتم اللعب عليها. المربعات الحمراء والبيضة على القميص الكرواتي مش عبثية. بحسب أساطيرهن الوطنية وقع الملك الكرواتي ستيفان بأسر دوج البندقية في القرن العاشر. وعشان ينال حريته اتحدى الأشخاص اللي كانوا أسرينه بلعبة شطرنج وفاز على 3 جولات متتالية. فبعد ما نجح بالفوز طبعا على أسري تم تحريره.
1: جميل.
0: فتكريما لهاي الشخصية التاريخية بحياة الشعب الكرواتي تم اعتماد هاي الرسمة على قميص منتخبهن الوطني.
1: جميل.
0: بالمونديال.
1: جميل.
0: فهاي القصص كلياتها بتخلينا نكتشف انه صحيح في دايما قوانين صارمة وظاهرة للناس وانه احنا بنمنع الشعارات السياسية بهدف اللي هي فصل الرياضة عن السياسي.
1: طبعا.
0: ولكن مش عن جد الفيفا نجحت في ذلك والشعوب قدرت تعبر عن رسائلها عن حكاياها الوطنية عن حتى في اساطيرها زي اليابان كيف ما بيعملوا من طريق لباسهم ووجودهم داخل الملعب.
1: جميل. عندي سؤال مجبور اساله عارين يعني انا عندي حب استطلاع وكثير ناس بتخيل شو قصه الرقم اللي بيكون على البلوزه بلوزه اللاعب
0: الرقم اللاعب
1: رقم اللاعب بترتيب يعني في
0: مش بترتيب لا هو غالبا في على فكره منتخبات وانديه اللي بتمنع ارقام معين انها تنحط على الاقمصه وكل واحده في لها روايه يعني شو بيكون متعلق بسياسه الفريق نفسه وفي اشياء اللي هي مثلا اللي في روايات اللي انا سمعتها قبل انه زي فال سيء فبتم الابتعاد عن الرقم الفلان مثلا اللي بتم منعه ولكن بغالبيه الاحوال اختيار الارقام بتم بين اتفاق ما بين المنتخب أو النادي وما بين اللاعب نفسه وأكيد في إلها رسالة مش كثير أنا مطلعة على هذا الموضوع ولكن
1: مش موضوع الرسالة بس توصل دائما في أسئلة حول يعني
0: صحيح
1: حول الأرقام
0: توصل مرات شكر. لرمزية يعني مرات مثلا إذا في لاعب بيختار أو بتغير الرقم يعني اللاعبين اللي اليوم إحنا بنعرفهم بأرقام معينة ببدايتهم ما كانوش بيحملوا نفس الأرقام
1: بالضبط
0: وبعد ما يوصلوا لنوع من النجومية زي كأنه بكون واحد من شروطهم إذا أنا بدي أدخل على فريق جديد بدي أخذ نفس الرقم لأنه بتحول لأيقوني كأنه
1: جميل
0: فزي كيف لما بدك تحكي مثلا ميسي بختار لك رقم 10 وانا اسف اني بديته على رونالدو عشان ابين فيه شويه حياديه وكريستيانو رونالدو ببين رقم 7 فانه هيك بالعقل الباطني بصير في نوع من ربط ما بين اللاعب نفسه وما بين رقمه.
1: جميل جدا. طيب هيك بنكون يعني وصلنا لنهاية فقرتنا ولنهاية حلقتنا كمان. بدي أشكرك عرين وبدي أشكر مستمعاتنا ومستمعينا وبدي أشكر جميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار وأنا كنت معكم في الإعداد وتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة كونوا على السمع دائما إلى اللقاء.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: تستمعون إلى راديو الناس.
7: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. هدم منزل مرخص في مصمص يثير موجة غضب، والشرطة تعتدي على المتواجدين في المكان وتتسبب بإصابات وأضرار. ضريبة الأرنونة تشغل الشارع بين مطالبات برفض الزيادات في الناصرة وقرارات التخفيف عن سكان فطيرة. ووزارة المالية تبلور مسارا جديدا للمصالح المتضررة من جرائم الابتزاز والخاوة، التفاصيل بعد قليل. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، ولكن بداية بطبيعة حال نذهب ونكون مع ما حصل منذ ساعات الصباح، ولكن منذ ساعات ومنذ أيام في بلدة مصمص، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية منزل عائلة أبو شهاب في القرية، فيما شهدت المنطقة مناوشات وحالات توتر وإغماء حالات في عقاب استخدام قوة الشرطة قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتواجدين. وكان هناك فيديو جدا ومثير جدا للجدل، قيام الجرافات بطبعا إزالة المركبات التي تواجدت في الشارع بشكل يعني لا يشاهد إلا في مناطق أخرى من العالم. وكانت اللجنة الشعبية في القرية قد دعت الأهالي للمشاركة في الاعتصام المفتوح والتواجد المكثف في محيط منزل مرخص مهدد بالهدم بذريعة ملكية طبعا دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض، وذلك فيما أمهلت السلطات الإسرائيلية العائلة ساعات قليلة لهدم المنزل. وحول هذه الأوضاع وما حصل منذ ساعات الصباح نذهب إلى ضياء الحاج يحيى مراسلنا في المثلث المركز. أهلا ضياء.
1: نعم أهلا بك فرات وكل المستمعين.
0: ضياء، إذن شاهدنا اعتداء على المواطنين بعد الهدم، شاهدنا أيضا اعتداء على المركبات، أي على الإنسان وعلى الحجر.
1: نعم بالفعل فرات، يعني في هذه اللحظات أتواجد في محيط المنزل، طبعا الشرطة أغلقت كل المداخل والمخارج المؤدية إلى منطقة المنزل، ليس فقط إلى المنزل الذي كانت تهدمه. طبعا المنزل هدم بشكل كامل، قبل قليل أنهت السلطات والجرافات هدم المنزل، وفي هذه الأثناء يعني تتم عملية انسحاب قوات الشرطة من منطقة المنزل ومن محيطها. طبعا قوات كبيرة من الشرطة تواجدت في منطقة المنزل وقامت بإغلاق كل المداخل والمخارج كما ذكرنا، ومنعت المركبات من الاقتراب إلى المنزل. طبعا قوات كبيرة من الشرطة ووحدات حرس الحدود ووحدات اليسام أيضا التي تواجدت قامت بحماية الجرافات التي يعني الآن تمر من أمامنا فرات الجرافات، يعني أكثر من 4 جرافات قامت بعملية الهدم وسط اعتداء على السكان الذي تخلله أيضا إطلاق قنابل صوتية والاعتداء أيضا بالأيدي من قبل قوات الشرطة. طبعا بحسب الشهود عيان أيضا كان هنالك عدد من الإصابات نتيجة الاعتداء. طبعا بالإضافة إلى ذلك قامت الشرطة باحتجاز مسن أيضا بذريعة أنه قام بعرقلة عمل الشرطة. طبعا كما ذكرنا أن الجرافات تقوم الآن بالانسحاب، فيما يعني لا تزال قوات تؤمن هذه الجرافات وتؤمن خروجها من منطقة المنزل. بالإضافة إلى ذلك يعني لا يزال يتواجد العشرات من أهالي قرية مصمص وأيضا نشطاء من المجتمع العربي يتواجدون في محيط المنزل وأيضا في قرية مصمص، وحتى هذه اللحظات يعني حالة من التوتر، وقد نقول يعني أنها أيضا يعني قرية مصمص يشهدها حالة

0: من الحزن أيضا إذا يعني هذا المنظر منظر البيت الذي يوم أمس يعني كان عامرا ولكن اليوم تحول إلى ركام.
1: وبالفعل ضياء يعني كما تذكر العائلة وكما تابعت أنت أيضا الحديث عن منزل مرخص ولكن هناك مشكلة مع دائرة أراضي إسرائيل.
0: نعم بالفعل يعني المنزل لديه كل التراخيص اللازمة وكل المستندات وهذا ما اطلعنا عليه، بالإضافة إلى أن المنزل أيضا يملك ترخيص للكهرباء ويملك ترخيص للمياه، لو لم يكن لديه رخص للبناء لما كان قد حصل على رخصة للكهرباء ورخصة للمياه. الإشكالية هي على إشكالية الأرض، أرض دائرة أراضي إسرائيل، تدعي دائرة أراضي إسرائيل أن هذه الأرض التي بني عليها البيت هي تابعة لها، ولكن يعني في محيط المنزل هنالك مساحات كبيرة لدائرة أراضي إسرائيل وأيضا لأهالي قرية مسمص أو أصحاب المنزل، بالإضافة إلى ذلك إلى أن أصحاب المنزل يعني يقولون أنهم كانوا قد قدموا الكثير من يعني البدائل والخطط البديلة، إلا أن كل هذه البدائل قامت السلطة برفضها ورفضتها رفضا تاما، يعني حتى أن الاقتراح الأخير الذي كان قبل 3 أيام وقدم أيضا للمحكمة العليا تم رفضه من قبل السلطات الإسرائيلية التي يعني أصرت على الهدم. إضافة إلى ذلك يعني يقول أيضا السكان فرات أن توقيت الهدم هو رسالة تحدي أيضا لكل من تواجد في المنزل، وأنه يعني يأتي في ظل النهار وليس خلسة في ساعة الفجر كما كنا معتادين على عمليات الهدم الكبيرة.
1: نشكرك على هذه المداخلة ضياء حاج يحيى مراسلنا في المثلث والمركز. نذهب الآن إلى ما قاله صباحا والقريب صاحب المنزل الذي تعرض للهدم عبد محميد، حيث أشاد بالحملة الشعبية والتضامن الكبير الذي لعب دورا في تأجيل تأجيل ليس بتأجيل كبير والطويل ولكن كان له مفعول ولو بسيط.
2: الأجواء كانت مشجعة في التواصل معنا، كان في عدد كبير من الأهالي ومن الزائرين في هاي الهبة الجماهيرية من منطقة مسموس ومنطقة أم الفحم ووادي عارة ككل، وحتى من منطقة الجليل توافدوا امبارح على خيمة الاعتصام. احنا اللي بنعرفه ان الشرطة شافت هاي الهبة الجماهيرية، ولما شافوا هالقد كمية الناس وكمية المشاركين والمتضامنين والهبة الجماهيرية غيروا البرامج تبعتهم، وكنا عارفين ومعلومات ما كانوا بدهم يجوا اليوم الصبح. احنا في حراك مستمر لحد الان والتواجد ان شاء الله على مدى 24 ساعة. بنتأمل انه نتلقى اجوبة ايجابية من السلطات القضاء. المجلس المحلي داعمنا طبعا معنا في هاي الوقفة وتضامنا وتخطيطا يعني كمان.
1: ينضم الينا محمد جلال غبري رئيس مجلس طلعت عارة، اهلا بك. استاذ محمد اسمعني. نحن يعني نعين هناك مشكلة في الإرسال في تلك المنطقة، نحاول من جديد ربما محمد جلال إغبرية، وإن صح ذلك فسنعود إليه رئيس مجلس طلعت عارة. هناك مشكلة في الإرسال وما بالكم أنه الآن تقوم سلطات تتواجد بشكل مكثف هناك إن كان شرطة أو سلطات الهدم من أجل القيام بإتمام ما قالته وما سمته بهدم لهذا المبنى ولهذه البناية. ربما نعود من جديد محمد جلال إغبري رئيس مجلس طلعت عارة. أستاذ محمد معي؟
3: سمعك.
1: الآن أفضل يعني تعقيبك على الحاصل.
3: لا الوضع المضبوط غير مريح، حتى اليوم هم تقريبا أنهوا عملية الهدم. أنا أتحدث عن موضوع ثاني مختلف، أنا طبعا الدار هدمت بظلم فيها رخصة كله تحدثنا فيه معكم، اللي بدأ أذكره اليوم أنهم أجوا اليوم الناس من حقهم التظاهر والاحتجاج السلمي، ولا أي حدا ضرب أي فجأة ولا واحدة ضرب أي شرطي، ولكن مع ذلك أول ما أجوا الشرطة والجنود على الشباب اللي قاعدين بالخيمة بدون أي سؤال نزلوا فيهم ضرب بالعصي، وصار في عنا ناس اللي توجهت للعلاج طبعا ما حتى، وبعدين بعد ما ضربوهم صار كله يبعدوا الغاد ويزكوا فيهم، يعني ما حتى طلبوا شغل بسيط، وكان كل الوقت استفزاز. تم اعتقال 3 شباب حتى الآن بدون أي سبب ولا أي شيء. تطلع علي يعني أقول لك يعني أول مرة بشوف عملية الهدم كلها غلط بغلط، عملية استفزاز، ولكن عملية الهدم حتى الناس انهم يجوا يحتجوا بشكل سلمي، ولا اي حدا عمل غير بشكل سلمي، واقفين قاعدين يتهجموا عليهم بشكل همجي وبشكل بربري للأسف.
1: وبعد عملية الهدم هذه طبعا تعامل الشرطة واضح وبدون أي تغيير من سياسات. السؤال التعامل الآن مع كل ما يتعلق بقضية الأرض بالمسكن، قضية هذا المنزل، هي ليست قضية عائلة واحدة أو مجتمع معين أو منطقة معينة.
3: صحيح. طبعا أنا اللي بدي أحكي هيك، في الفترة الأخيرة عندنا بالمجتمع العربي، عندنا حتى طلعت عارة، كان في أوامر هدم وفي ناس أجوا هدموا بيوتهم بيديهم، وكان دائما في تخويف طلعوا بده تكاليف لآخره. على هاي الأثر صارت وتيرة عالية من الهدم، صارت لوجو دار ورا دار. إن اللجنة الشعبية وطبعا بدعم كامل المجلس من المركة اللي عم بكفي، إحنا الناس بدها توقف السيرش إنه كل واحد كل ودي له أمر هدم يروح يهدي بداره، وصار سهل للشرطة يمر مر الكرام موضوع الهدم. اللجنة الشعبية قررت لا المرة لا ستوب، احنا لحد هنا بكفي، احنا بدناش بالتنسيق الكامل مع العائلة. طبعا احنا طبعا حمل كبير، مأساة كبيرة على العائلة اللي اليوم بدون مأوى، ولكن احنا من كلك احنا بدعم المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مصمص قاعدين رايحين جدا كل التعاون والدعم لهذه العائلة.
1: وانا حسن متابع معكم، شكرا لك على هذه المداخلة محمد جلال الغبرية رئيس مجلس طلعت عارة. إذن هذا هو الحال، هذا هو الوضع، ليس منذ ساعات الصباح بل في الأيام الأخيرة، في الساعات الأخيرة، في السنوات الأخيرة، في كل ما يتعلق بقضية الأرض والمسك في المجتمع العربي. ينضم إلينا دكتور حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل. أهلا دكتور حنا.
4: أهلا وسهلا.
1: يعني لا تنفك ولا تتوقف السلطات عن ملاحقة يعني حتى الإنسان اللي بده يبني وبده يعيش حلم حياة، وهنا نتحدث عن بالفعل حلم سرعان ما تحول إلى ركام. دكتور حنا.
4: صحيح، أنا بالأمس قمت بزيارة خيمة الاعتصام والتقيت بصاحب البيت الذي تم هدمه اليوم وبجمهور غفير من أهالي مصمص ومن المنطقة الذين جاءوا للتضامن معه، ورأيت البيت أيضا. وصحيح ما تقولوا أنه حلم الإنسان في أن يجد هذا المأوى وهذا المسكن يعيش فيه مع بيته ومع أهله أيضا لا يقوى على الصمود في هذه المرحلة، ومع حكومة بن غفير الذي يستعمل مؤسسات الدولة والسلطة من أجل أن يهدم أحلام وواقع وحاضر ومستقبل المواطنين العرب في هذه البلاد. وأخص هنا وأوضح، وطبعا ربما أوضح ذلك أيضا الكثير من المتحدثين حول هذه القضية، أننا أمام قضية فقط مع شعور بسيط بشكل إيجابي يمكن إيجاد حل لهذا البيت ولاستمراريته، على اعتبار أنه البيت بني حسب ترخيص ومزود بالكهرباء وهناك كل المواصفات التي يمكن الاعتماد عليها لتقول أنه هذا البيت هو ابن الحياة. ولكن في هذه المرحلة وفي هذه الفترة بالذات كل الاحتمالات وكل الإمكانيات وكل الهوامش التي يمكن استعمالها من أجل إبقاء مثل هذا البيت على في الحياة لا يتم الأخذ بها بعين الاعتبار. كذلك في المحاكم أقول التي تأثرت بأجواء الشوفنية العنصرية العامة، ولذلك قضي الأمر على هذا البيت وتم إصدار أمر الهدم وتم تنفيذ الهدم.
1: إذن شو البديل؟ يعني دائما نتحدث عن أشياء وتخطيطات وأمور ومشاريع بديلة، ما هو البديل بأن يقوم الإنسان المواطن العربي ببناء حلم، ببناء بيت على أرض هي تابعة له وإن لم يكن له لبلدتي لأجدادي؟ شو نعمل؟ شو الحل دكتور حنا؟
4: عندي جواب من شقين. الشق الأول هو يعني تأكيد على ما تقوم به المجالس المحلية العربية مع المطالبة بأن تقوم أكثر بالقيام بواجبها في مجال إعداد المخططات الهيكلية والعمل بشكل حثيث ومتواصل مع لجان التنظيم وبتدخل شخصي من المسؤولين في السلطات المحلية من أجل التقدم بإطرار هذه المخططات والمصادقة.

0: عليها لتمكين الناس من استصدار رخصة بناء. أقول ذلك وأنا أعرف وبما في ذلك في مصمص بالذات أن هناك اهتمام بإعداد مخططات هيكلية وتقديمها والمصادقة عليها، ولكن أطالب في مصمص وفي غيرها بالمزيد المزيد. ولكن جوابي الآخر، أقيموا القائمة المشتركة، أقيموا أمل المواطن العربي في هذه البلاد أن هناك قوة سياسية ديموغرافية واعية تريد أن تؤكد وتقف على حقها في البقاء وفي التقدم في هذا الوطن، وهذا لا يتأتى بالخلاف والصراع ما بين هذا الحزب وذاك الحزب. أقيموا القائمة المشتركة حتى يشعر المواطن العربي أن لديه فرصة في التأثير على السياسات العامة للحكومات المقبلة. هذه الحكومة طبعا ميؤوس منها كليا على اعتبار أنه ربانها هو بن غفير ويساعد أيضا سموتريتش، ولكن للمستقبل نريد أن نفتح فتحة أمل للمواطن العربي، وفتحة الأمل هذه هي القائمة المشتركة التي تتمثل ب 15 إلى 16 إلى 17 عضو كنيست، تشكل قطب في الكنيست لا يمكن تجاوزه، ويكون أيضا سبب في تغيير السياسات. يعني نحن لاحظنا وعشنا مرحلة كان فيها مشاركة في الائتلاف للأحزاب العربية لحزب عربي، ولكن ما هو تأثيره على المدى البعيد؟ صفر، على اعتبار أنه نحن نرى ماذا يحصل اليوم. نحن نريد أن نحدث تغيير في السياسات، تغيير مستدام في السياسات، بحيث أنه إذا حصلت هذه الحكومة أو هذا الائتلاف يبقى السياسة الجديدة التي يشارك المواطن والحزب والأحزاب العربية في رسمها، من أجل أن نحفظ مستقبلنا ونؤمن مستقبل الأجيال المقبلة.
1: وبما يتعلق دكتور حنا، هنا يعني نتحدث عن دور السلطة والسياسة الممنهجة، السياسة العنصرية الخبيثة ضد المواطن العربي. السؤال الذي يطرح دور، وأنت تحدثت قليلا عن دور السلطات المحلية، هل رؤساء السلطات على وعي ودراية كاف من أجل التعامل مع مثل هذا الملف، الذي يعني هناك من يعتقد بأنه يعني بحاجة لكتاف أكبر من كتاف بعض رؤساء السلطات؟
0: باعتقادي السلطات المحلية العربية ورؤساء السلطات المحلية العربية لا يمكن تحميلهم ولا ذرة مسؤولية عما يحصل. باعتقادي في السنوات الأخيرة السلطات المحلية العربية قامت بدورها بشكل ممتاز في إعداد المخططات. الآن طبعا يجب الاستمرار في ذلك، ولكن لأعضاء لرؤساء السلطات المحلية لوحدهم وهم يعيشون في جزر محاطة بالتمييز لا يمكن أن تتحقق الأمور الإيجابية، بمعنى الترخيص وبمعنى منح الناس فرصة البناء المستقر والثابت. يجب التعاون ما بين رؤساء السلطات المحلية العربية وبين أعضاء الكنيست، ما بين القائمة المشتركة القوية التي يتعاون بها رؤساء السلطات المحلية مع أعضاء الكنيست في تغيير السياسات العامة بشكل عام وبشكل تفصيلي، بحيث أنه يمكن لحالة خاصة من هذا النوع أن تحصل على الترخيص وأن تحصل على الثقة وتستمر في العيش، وأن لا يتم هدم البيت بشكل وحشي كما رأيناه اليوم.
1: وضحت الصورة دكتور حنا سويد، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.
1: قبل أن نذهب إلى فاصل فقط نذكر كل من ينضم إلينا الآن وهو في طريقه إلى مكان عمله أو من إلى أو إلى من اللي بدكم إياه، هل أنتم جاهزين مستعدين ليوم الازدحامات والاختناقات القطري؟ سيكون هناك ازدحامات مقيتة في عدة شوارع بين شارع رقم 6، ويعني يشاهد من قبل الآن من يتابع في الشبكات الاجتماعية صور لمركبات إن كان في طبرية أو في مدن أخرى تستعد للمشاركة فيما يسمى قافلة الغضب ضد تجنيد الحارديم وضد الخدمة العسكرية للحارديم. ستتجه هذه القافلة إلى سجن عوفر، حيث يعتقل هناك رافضي، يتم اعتقال رافضي الخدمة العسكرية. وفي السياق هناك حديث عن أنه 2500 مركبة تم تسجيلها ستشارك، ولكن الحديث عن أكثر من ذلك، 4000 مركبة كيف ستتعامل شرطة السير، كيف ستتعامل الشرطة مع هذا الموضوع؟ من المتوقع وأكرر

0: ومن يتابعنا أن يبني لنفسه لهذا اليوم برنامج خاص، لأنه سيكون ازدحامات مرورية لساعات وساعات طويلة، هاي ناهيك وإضافة عن الساعات التي يعلق فيها كل مواطن في هذه البلاد وكل سائق في ساعات العادية من وإلى العمل. نخرج إلى فاصل طبعا، وبعد الفاصل سنكون مع ضابط في شرطة السير ليشرح لنا وأكثر تفصيلا بكل ما يتعلق بالازدحامات، وأيضا سنكون مع مواضيع أخرى.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية، وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6، خاضع للأنظمة.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة، السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيك؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي،
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
11: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. فقط نذكر بهدم المنزل عن منزل عائلة أبو شاب في قرية مصمص، حيث شهدت المنطقة مناوشات واعتداءات من قبل الشرطة على المواطنين، على المحتجين، وأيضا ليس فقط على الحجر وعلى البشر، إنما أيضا على المركبات التي كانت جاثمة أو تقف في المنطقة. لنستمع إلى الأصوات التي وصلتنا قبل قليل من الهدم ومن الاعتداءات. إذن هذا ما كان في مصمص. نذهب الآن إلى ما قامت به لجنة التنظيم والبناء، حيث صادقت بالتعاون مع مجلس محلي في مجلس الكروم على منح أول رخصة بناء لمنزل يقع بين شارع 85 القديم والجديد في البلدة، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات التخطيطية والقانونية اللازمة. ينضم إلينا المهندس زاهي خطيب، حصل على أول رخصة بناء بين الشارعين. أهلا بك أستاذ زاهي.
1: فيك.
0: عن أي منطقة نتحدث فقط للمن؟
1: ماشي، احنا نتحدث عن المنطقة ما بين الشارعين 85 القديم والجديد، المنطقة الجنوبية من مجد كروم.
0: القديم المقصود يعني وين الآن؟ هي ما يعتبر المنطقة الصناعية، وجديد هو الشارع الرئيسي.
1: الشارع الرئيسي الجديد غاد على فكرة ما في منطقة صناعية، بس انه هي منطقة كثير فيها

0: محلات تجارية و...
1: نعم.
0: وكراجات ومش يعني.
1: وانت بيتك وين موجود في المنطقة؟
0: بين الشارعين بالضبط، بين الشارعين 85 القديم وجديد في نص المنطقة تقدر تحكي.
1: والمصادقة من لجنة التنظيم والبناء يعتبر سابقة لممكن تستعمل لبقية ربما المصالح التجارية أيضا مهددة بالهدم وأيضا أصحاب المنازل؟
0: تمام بالضبط. حصلت الحمد لله رب العالمين بفضل كثير جهود من المجلس المحلي ومن لجنة البناء والتنظيم اللي هو أول رخصة بناء في بين الشارعين، وهي ما كان فيه بعدها بالمرة ولا أي رخصة في بين الشارعين موجودة، ويبتنتي كثير فرصة للباقي الدور الموجودة غاد المهددة حتى بالهدم أنه يطلعوا تراخيص حتى المحلات التجارية الموجودة غاد أنه يقدروا يطلعوا رخصة لمحلاتهم وللبيوت الموجودة هناك اللي ما يكون في اي خطر عليهم من ناحيه هدم.
1: طب عمليا شو
0: خلافات.
1: شو اللي عملتوه بالنهايه يعني اسم رح نحكي احنا كمان مع رئيس المجلس ويحكي لنا اكثر، ولكن يعني انت شو الخطوات اللي قمت فيها ربما تساعد من يستمع الينا الان؟
0: طلع اول شيء في شيء بيقولوا له تاريخ اللي هو الرشوي اللي هو بنقدم احنا بعد لجنه البناء والتنظيم خرائط كيف مبنيه الدار كيف موجوده في قلب الارض اللي هي عن طريق مساح مؤهل، والتنظيم طبعا بنظر فيها بشوف انه كل شيء موجود، بيطلب في اللي يتنقم في اللي شروط للرخصه، كل واحد لازم يتمم هاي الشروط حتى يكون معاه رخصة من ناحية طابو للأرض يكون معاه، أو حتى لو يكون شايفين الناس بتفكر أنه مثلا معيش طابو اسم واحد ثاني بقدرش أطلع، لا مش مضبوط، حتى لو واحد معاه طابو باسم واحد ثاني بيقدر يطلع رخصة في تهليق معين اللي بيطلع بيقدروا يمشي فيه، أنه الشخص لازم يكون عنده ناحية الشروط الملزمية عنده تكون موجودة، يعمل خريطة مساحة بيقدر كل واحد يعمل خريطة مساحة للأرض لعنده للدار كيف قاعدة بالأرض، ومن هاي الناحية بيقدر يمشي فيها يشوف إنه التنظيم، على فكرة التنظيم سهل كثير في قصة إعطاء التراخيص بين الشارعين، يعني الحق يقال إنه في كثير شغلات من ناحية عمار في محلات بقلب البلد ما كانتش موافقة عليها إنه يقدر يطلع رخصة إلا تيعمل خارطة مفصلة بين الشارعين، بالعكس إن أعطوا كثير تسهيلات حتى لو واحد مقدم على جاره متر 50 سنتي أي إشي اللي هو بيعرف إنه هاي الحدود وبيقدر يأخذ فيها رخصة، عشان هيك ما الناس تخاف إنه تقدم للجنة التنظيم، بالعكس تجيب مستاع تتوجه للمهندس مؤهل بيقدر يشتغله في لجنة التنظيم في مثابرة يقدم الخرائط اللي له ويبلش في هذا المجال في هذا التاريخ.
1: كم من الوقت استغرقت كل هذه الإجراءات بالفعل الأستاذ زي؟
0: راح أقول لك قديش وقت استغرقت عندي الرخصة، فأنت راح تستغرب والجميع راح يستغرب ومين بيسمعني راح يستغرب، الرخصة بالضبط أكلت معي أنا 3 أشهر. ثلاث أشهر كان في شهر. أول شيء قدمت الخرائط وشو طلبوا مني ما استنيت على الشغل بالمرة، يعني من ناحية إمضاءات من ناحية شريم اللي لازم أجيبها كلها كانت جبتها بالموعد اللي لازم حددوا لي إياته، فكان الإشي كثير صراحة سريع، صراحة كثير سريع، أنا تفاجأت يعني ما توقعت إنه خلال 3 أشهر يكون معي الرخصة عندي، والحمد لله رب العالمين، يعني الإشي كان كثير مسهل وكثير سريع، يعني انت راح تستغرب يمكن استغربت من الوقت.
1: طيب بالتوفيق والنجاح، متأمل كمان غيرك ينجح ان كان في مجد كلهم او في بلدات اخرى.
0: تسلم كثير، وانا بقول للناس ما حدا يخاف، بالعكس يتوجهوا للمهندسين يعملوا خرائط، لانه بعد لجنه التنظيم مش راح تستنى، لانه انطلاقوا هذا المسطح فيقدموا ما يخافوا، حتى لو واحد مشك عنده شك لو 1% انه يمكن ما يطلعلوش يقدم يشوف يفحص، لانه كمان حتى هذا الشك 1% ممكن يكون مضبوط يقول لا، يعني يكون عنده كثير شيء مسهل ويقدم ما يخافوا، لانه الناس بتقول لك رخصه وبتكلفنا وبدناش، لا يفوتوا بهذا الشيء ويقدموا، وان شاء الله الكل ان شاء الله انا بتمنى من كل بيت موجود بين الشارعين من كل مصلحه

0: ممكن في نهاية المطاف، وحتحدث عن هدم قبل قليل في مصمص.
1: نعم، أول شيء توجهنا لمجيكو لأهالينا ببيان. اليوم إحنا ظلنا نفوت 351 منهم و1400 واحد سكن، لأنه كل الدور مبنية حاليا أو واحد بدبني بترطو خطو خاص، وأكبر دليل صارنا رخصة وفي أخوها رخصة. اليوم إحنا كمان توجهنا للناس، إحنا بلشنا نعمل معرفة البيوف، يعني المجاري صرف الصحي بين الحيين. كمان احتاجنا شركة كهرباء، عشان شركة كهرباء تبلش تفوت وتخطط يبقى تشوف العشرات يتوجهوا لها. فاحنا نطلب من الناس اول شيء عشان احنا نطور بين الحيين، اذا من ناحية الصرف الصحي ومن ناحية الكهرباء هي اهم شيء، فنطلب من الناس تتوجه وتعمل رخص وتتوجه لشركة كهرباء، لانه طلب شركة كهرباء اللي يشوفوا عشرات جايين يقدموا لشركة كهرباء عشان يقدروا يفوتوا ويبدوا يطوروا المنطقة. الشغل الثاني كان التنظيم، احنا طبعا نأجل 60 يوم طلعنا بيان للناس احسن المواطن، يعني المواطن فيش حاجة يوفر قضية الرخصة دي بتكلف لانه بتدفع اضعاف مخالفات. فاحنا قدرنا اسأجلنا مع التنظيم انه اعطينا 60 يوم ما يعطيهم فرصة للناس اللي تقدم. فاحنا متوجه الناس يعني عشان نحفظكم من المخالفات، ومدام مصطوع مخالفات عشان كمان نظن.
0: سيد سليم قطع الاتصال مع سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم، طبعا كان يتحدث ويتوجه للمواطن بأن يتقدم ويقوم بالواجب الذي يجب أن يقوم به المواطن من أجل تسهيل كل ما يتعلق بالحصول على رخص. ونحن نتحدث في هذا الموضوع في ظل ما حصل في مصمص، وأيضا في ظل يعني موافقة لجنة التنظيم للمهندس زاي خطيب للحصول على أول رخصة بناء بين الشارعين، شارع 85 القديم وشارع 85 الجديد في بلدة مجد الكروم. إذا نحاول الاتصال من جديد بسليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم، ربما ننجح الآن. نعم هو معنا. أستاذ سليم، كنا نتحدث بالفعل عن أنه يجب تقديم الأوراق وعدم أنه ما يفوت الإنسان في حالة يأس أنه مش راح يزبط معاه، في نهاية المطاف يمكن يزبط.
1: اليوم مش بس ممكن، اليوم أكيد راح يزبط، لأنه إحنا هاي الأرض صارت أرض عمار. 351 دونم بين الشارعين لألف أو سكن هي أرض عمار. كل ما فيه إنه كل مواطن يروح يقدم هندس، يقدم لخرائط، يقدم حسب القانون في طبق قوين الخرائط. إحنا بحاجة نتقدم للسببين. السبب الأول إحنا سبلاش نعمل تصريف المياه الصحي، لكن عشان نقدر نفوت شبكة كهرباء وشبكة المي، شركة كهرباء بتشوف إنه الناس عمال تقدم لها والناس عمال تقدم لها رخص. الشهر الثاني التنظيم كان بده يفوت يعمل مخالفات، طلب منه يأجل وطلب إلى الناس إنه خلاص أول استديو ما عملش شيء يعطي فرصة للناس. فالناس بدل ما توكل مخالفات ما تعرف الشواقل، تكلفة الرخصة من ناحية مصاري بكثير أقل من المخالفات. وعشان أنا أقدر أطور هذا الحي يعني تصرف المياه وتصريف المياه الصحي وشبكة المياه وشركة الكهرباء الأدي مهمة، والكهرباء تفوت وتبدأ تفوت الكهرباء، لابد الناس تأخذ خطوة الأولى هي تروح تقدم رخص، تحمي نفسها من المخالفات، تحمي نفسها من الهد، وتشجع وتأدي إنه نطور هذا الحي. اليوم أي واحد بيقدر يروح يقدم ويأخذ رخصة، كل ما فيه يتوجه لمهندس يقدم رخصة عشان نطور هذا الحي. أما إذا تمنع عمار بدون رخص، ما نتم مهددين بالهد، ما نتم مهددين بغرامات 100,000 شواقل، والبلد وإحنا كمجلس صعب علينا نطور هذا الحي.
0: طيب، ونحن سنتابع معكم بكل ما يتعلق بالأعمال التي يجب أن تقام، ويجب الإجراءات التي يجب العمل من أجل أن يحصل كل مواطن على الحق الأساس في هذه البلاد وفي كل مكان الأرض والمسكن. سليم صليبي رئيس مجلس محلي في مجد الكروم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لجميع المستمعين.
0: نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

0: نشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس

0: أني.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: عدنا إليكم من جديد. شارك عدد من الناشطين وممثلي الهيئات ومؤسسات والفعاليات في مدينة الناصرة أمس في اجتماع تشاوري لبحث قضية نية بلدية الناصرة رفع ضريبة الأرنونة بنسبة 30% في خطوة من شأنها أن تزيد الأعباء الاقتصادية على الأهالي وعلى أصحاب المصالح التجارية التي لم تحصل على تعويض ولا على خطط بديلة للحاصل وما حصل مع هذه المصالح إما من الجريمة وإما من الحرب. طارق إشحاد مدير جمعية الناصرة للثقافة والسياحة سابقا ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: مرحبا طرات إلى كل جميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني هذه الأرنونة وكأنها هي الشاغل الآن وما تشغل بلدية الناصرة واللجنة المعينة فقط، هذا الأمر الذي يمكن أن ينقذ ويخلص الناصرة من وجهة نظرها؟
1: يعني بعد السنة من عمل هاي اللجنة نشوف أنه تخرج إلينا بحل، يعني بفكروا حل سحري بسد الدين المتراكم بالعشر سنوات الأخيرة عن طريق رفع الأرنونة 30%. 30% هدول عملية تم المسابقة عليهم أظن بكرة في جلسة اللجنة أو المجلس البلدي المعين اللي من خلالها إذا تم إقرار هذا الأمر، وأنا أظن رح يتم إقراره، سيرفع إلى وزارة الداخلية للمسابقة عليه. وبنشوف هنا أنه الوحيدين اللي راح يتضرروا هم أهل الناصري، تجار الناصري، كل من يعمل في هاي المدينة في أي مصلحة أو أي عمل ثاني، وهم الناس اللي هم عمليا بنسميهم الناس اللي بتدفع بشكل دائم ما يقارب 50% من الأرنون على مدار سنوات طويلة، فإن راح يتحملوا العبء كمان مرة. يعني اللي مش دافع صار له 10 سنين مش راح يدفع كمان 30 ولا كمان غيره. فالبلدية المفروض انه او الإدارة المعينة المفروض انه ثلاثة حلول اخرى، 30% هذول ما بصير تيجي تحمل العجز اللي موجود للأهل اللي عمليا ما إلي لا شبق ولا عبق في هذا الدين اللي تراكم على مدار سنوات طويلة، واللي سمح بهذا الدين خلال العشر سنوات الأخيرة هي وزارة الداخلية. بلدية الناصرة او اي بلدية ومجلس بلدي ومعروف كل سنة في عندهم إقرار ميزانية بتصويت من أعضاء المجلس والرئاسة وكل هاي الأمور وإدارة البلدية. كل سنة كان هذا التقرير يتحول الميزانية لوزارة الداخلية وكانت صادقة عليه، فهي اللي سمحت باللي إحنا موجودين فيه اليوم. فوزارة الحكومة والدولة إنها هي تسد الدين المتراكم بالعشر سنوات الأخيرة وتعطينا حلول تانية لإنقاذ

0: مديني، خاصة الوضع الاقتصادي وخاصة الوضع الاجتماعي. أنا نشوف أن مصر اليوم وضعها كتير سيء. حلول، موجود حلول كتير اللي ممكن اللجنة المعينة تستعين بالحكومة، ممكن تعمل زيادة جبال للناس اللي ما دفعتها على مدار سنوات طويلة. هذا الأمر ما بنشوفه عم بيصير بالسنة الأخيرة على الأقل مما استلمه. وإحنا بنطالب الحكومة ونطالب اللجنة بإلغاء هذا الأمر الجائحف، ولن نقبل بزيادة 30%، وسنصعد الخطوات أولا كحراك مصر.
1: شو الخطوات المستقبلية بالفعل في وجه هذا التعامل؟
0: طبعا بدأنا من الأسبوع هذا بعدة نشاطات، منها الاجتماعات اللي استمرت معاليا من كل الأحزاب موجودين بالحراك الشعبي، من كل الأطر والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بأهمية المصري وأهمية الحفاظ عليها والدفاع عن حقوق مواطنيها. واحد من الأمور، رفعنا طبعا نوع من عريضة إلكترونية تم التوقيع عليها بالألاف، سترفع لوزارة الداخلية، إضافة لجلسات وأمور أخرى رح تقام في الفترة القريبة مع أعضاء كنيسة من كل الفئات، مع محاولة للوصول إلى الوزراء المختصين. وهي الأمور كلها لا نجم هذا القرار إذا اتخذ بكرة، وإعطائه الفرصة أن يعيد النظر وإيجاد حلول أخرى بتفيد الناصري مش بتضر بأهلها.
1: حسن متابع طارق شحادة مدير جمعية الناصر للثقافة والسياحة سابقا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: في المقابل قررت بلدية الطيري عدم رفع أسعار ضريبة الأرنونة والاكتفاء بنسبة الارتفاع السنوية الإلزامية فقط، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطن، تواجه السكان، تواجه هذه البلاد، تواجه هذه المنطقة، تواجه هذا العالم، تواجه هذا الكون. فبالتالي يعني الصعوبات واضحة للجميع، والسؤال هل هناك من يستشعر ويشعر مع المواطن، يحاول أن يساعد المواطن؟ ينضم إلينا نائب رئيس بلدية الطير وليد ناصر، أهلا بك.
2: وجميل المستمعين.
1: القرار جاء بعد دراسة وبدراية لأوضاع وحال المواطنين.
2: الحقيقة كان في جلسة لإدارة بلدية الطيري وطلعنا على الأمور كيف ماشي بالنسبة لرفع الأرنونة اللي هي الجبائية. فإحنا في الحق إحنا أقل بلد بتدفع يعني التسعير الجباية فيها في المنطقة. يعني بتعطيك مثلا في الطيري بدفع 40 شيكل نقطة 95، في جلجولي 43، في عرابي 45، في كلنسوة 41، في باكة 43. ففي رفع للجباية اللي هو سنوي اللي بيجي طبعا في أمر من وزارة الداخلية اللي هو تقريبا 3% المفروض إحنا نرفع. وفي فرصة هناك للبلديات أنها ترفع نسبة الجباية بالحسب ما هي بتشوف لحد 5% تقريبا. يعني بالمجمل بتكون رفع للجباية 8% على كاهل المواطنين. إذا بيجي نحسبها بالنسبة إن هي جباية وهي مبالغ، يعني للمواطن بجوز هي عبارة عن بعض الشواك على كل متر، ولكن في البلدية بالمجمل العام هي مبالغ اللي بتعد في ملايين الشواكل. فإحنا اخترنا أنه ما نحطش كمان عبء على المواطن ونحافظ على النسبة الموجودة عندنا بالإضافة اللي إحنا مجبورين فيها اللي حسب أوامر وزارة الداخلية بدون ما نضيف عليها أشياء ثانية.
1: أستاذ وليد، لكن بنهاية المطاف إحنا يعني ممكن نتفهم المواطن ليس فقط من حيث العبء، قضية الخدمات التي تقدم خاصة في السلطات المحلية العربية يعني ليست بالأولاء ترتقي لما مقارنة مع سلطات محلية يهودية. أتوافق على هذا التوجه؟
2: صحيح، طبعا أوافق 100%. لأنه إحنا ميزانية الطيرة تعتمد بالأغلب هي على الجباية من المواطنين من بيوت السكن. في البلاد اليهودية ولما في طبعا تصريح وموافقة على مناطق صناعية بيكون فيها الجباية أعلى لأنها مناطق صناعية وبتكون فيها مدخول أزيد عمليا، بصير هي بعد شواق الهامشية الجباية البيتية. إحنا عندنا الأساس هو جباية بيتية، فالخدمات تكون ملائمة للدخل تعيل جبتها البلدية والجباية من البلدية من البيوت، وليس الجباية من مناطق صناعية اللي تعطي الدعم الكامل والقوة الاقتصادية.

0: للبلديات. يعني بعطيك مثل، في جباي موجودة في هرسيليا، موجودة في الطيري، موجودة في محلات تانية، ولكن إذا بنأخذ هرسيليا في المناطق الصناعية الموجودة جنبها، المينة تعيها، فمدخول اللي إلها رح طبعا رح يكون مردوده على المواطنين وخدمات المواطنين. خذ مثل صغير جدا، هي بلدية كفر قاسم، في عندها منطقة صناعية اللي هي مصادق عليها مع رأس العين. يعني كفر قاسم تبدأ الجباية تعيتها مش من أقل من 8 إلى 10 مليون شيكل، تبدأ مش بتبدأ من السفر، هي تبدأ من 10 مليون فوق. فهذا بيعطي مردود طبعا للمردود لخدمات للمواطنين. بينما في البلاد الثانية اللي 99% البلاد العربية محرومة من مناطق صناعية اللي تعطيها دفعة اقتصادية وتعطي البلدية الإمكانية تعطي خدمات حسب الدخل تعيي البلديات، فيحق للمواطن طبعا انه يتضمر انه حتى الجباية اللي بندفعها بناخدش منها مردود 100%. ولهذا السبب احنا على الاقل احنا شفنا انه في سبق، في طبعا في ذنب للبلديات وللسلطة وللدولة، ولكن على الاقل نخفف شوي العبء على المواطن اللي ما تضمر تعيه ما يكونش يعني كبير، هو بحق له وخدمات ازيد بكثير من اللي بوقدها.
1: وليد انا اشكرك على هذه المداخلة، وليد ناصر نائب رئيس بلدية الطيري.
0: شكرا لك عزيزي.
1: ومتعلق بالتطورات في منطقتنا، إسرائيل كانت سيقول قبل قليل الحساب مع الحوثيين ما زال مفتوحا، وأيضا كانت يتطرق لجنوب لبنان ويقول في تصريحاته قبل قليل، تحدث طبعا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كانت، حيث يقول حتى لو كان هناك طلب أمريكي لن ننسحب من جنوب لبنان، لن يعود 200,000 من السكان إلى هناك، أي إلى المنطقة الجنوبية. تحدث أيضا عن الحوثيين، هذا بكل ما يتعلق بالتطورات الأخيرة. ورد رئيس الوزراء اللبناني حيث قال ذهبنا لمفاوضات واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان. بل ورت وزارة المالية مسارا جديدا لتعويض أصحاب المصالح التجارية الذين لحقت بممتلكاتهم أضرارا بشكل مباشر نتيجة جرائم الابتزاز والخاوة في الحالات التي طبعا لا تغطي فيها شركات التأمين هذه الأضرار. ينضم إلينا عمر فندي المدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي، أهلا بك. خلينا نفهم شو المسار وأي أضرار هذا المسار يغطي.
2: يعني صحيح العنوان كبير والنتيجة صغيرة جدا، يعني 30 مليون شيكل لعلاج موضوع الخاوة هي أقل من ملح في العيون،
1: بكفوش مطعمين هذول.
2: هذا هو أنه عن أي أضرار بيحكوا، عن أي خاوة؟ هل بيحكوا عن المجتمع اليهودي؟ ممكن الأرقام هناك تكون 30 مليون، بس المجتمع العربي بدك تزيد صفر أو صفرين. والسؤال الثاني انه في شروط تاخذ التعويض هذا، وخاصه انه جاي من عن طريق سموتريتش وعن طريق سلطه الضريبه، فبالتالي انه مفروض تكون انت مخبر الشرطه ومتشكي وعارف مين اللي طالب منك خاوه. هذا مش الحل، يعني المفروض انه انت بدل ما تعالج، اذا عندي انا مستنقع وفيه في عندي مرض ملاريا، ما بصير تعطيني أكمل، روح نشوف المستنقع.
1: صحيح.
2: تعطيني أكمل أو أقل من أكمل.
1: طب عمليا هي الشروط زي ما أنت قلت إن يكون في شكوى في الشرطة ضد الجهة اللي قامت بابتزازك. هاي الشروط الأساسية ولا في كمان شروط؟
2: هاي الشروط الأساسية.
1: لأنه هاي الأساسية تعتبر تعجيزية يعني.
2: طبعا.
1: أنت مش دائما مش كل حالات يعرف من هو الذي يقوم بالخاوة.
2: حتى لو نعرف، هل مستعد صاحب المصلحة يروح يبلغ
1: كمان؟ صحيح.
2: يعني من المخاطرة الموجودة، يعني وطريقة الحلول اللي بتطرحها حكومة إسرائيل مضحكة. يعني أنت أعطيت مليارات للشرطة اللي مش عم بتساوي إشي، بالعكس عم تدعم إصابات الإجرام، وهنا عم بتعوضهن بفتات.
1: وبرأيك شو الحل؟
2: طبعا الحل واضح، لو انه عصابات الاجرام تعمل على الوسط اليهودي كان تم استئصالها من اليوم الاول. ولكن ريح ومريح جدا للحكومه الحاليه انه تستمر عصابات الاجرام، وشفنا في دعم اكثر من مره، حتى في الشرطه كان في تصريحات انه هيول العصابات مدعومات.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. اعتقلت شرطة 5 أشخاص وأصيب آخرون بعد أن هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلا في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها تراخيص بناء، وذلك بادعاء ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. وقال شهود عيان أن الشرطة قالت

0: عفوا، قال مصادر محلية أن الشرطة اعتدت على المعتصمين وطردت الجميع من خيمة الاعتصام، كما أغمي على صاحب المنزل ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج. هذا وحاصرت القوات الإسرائيلية القرية وقامت بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المنزل المهدد بالهدم، ونصبت عدة حواجز في المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب والوصول إلى المنطقة. انتهت اليوم مرحلة إدلاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشهادته في محاكمته التي استمرت سنة ونصف السنة، وعقدت خلالها المحكمة 98 جلسة شملت استجوابه من جانب محاميه عميت حداد واستجواب مضاد من جانب النيابة العامة. وستشمل المرحلة المقبلة من محاكمة نتنياهو استدعاء شهود، وستعود المحاكمة إلى المحكمة المركزية في القدس بعد أن تم نقلها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بسبب ترتيبات أمنية تتعلق بنتنياهو. أفادت مصادر إسرائيلية بأن عنصرين تابعان لحماس وصلا إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في المنطقة المخصصة لوقوف شاحنات المساعدات الإنسانية. ووفقا للتقارير اعتقل الجيش أحدهما بينما تواصل عمليات البحث عن الآخر. وأشارت المعلومات إلى أن المعتقل لم يكن مسلحا ولم تسجل أي إصابات أو أضرار خلال الحادثة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ولو طلبت واشنطن ذلك وفق تعبيره. يأتي ذلك فيما أنهى الوفدان اللبناني والإسرائيلي في العاصمة واشنطن الجلسة الأولى من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، والتي خصصت للمسار السياسي تمهيدا لانطلاق الجلسة الثانية مساء اليوم للتركيز على الملفين العسكري والأمني. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يجريان مباحثات بشأن مشروع تجريبي يحظى بدعم الولايات المتحدة ويقضي بتسليم قوات الجيش الإسرائيلي أجزاء من مناطق جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. كشف دبلوماسي مطلع على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في تصريحات لوكالة رويترز عن وجود خطط لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج على أن تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. وأوضح دبلوماسي أن هذه المحادثات تختلف عن مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن هناك أيضا مباحثات منفصلة تضم إيران ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق بشأن مضيق هرمز، تركز على ترتيبات إزالة الألغام من الممر المائي الحيوي وآليات العمل المستقبلية فيه. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مصروف العالي مع الزميل ناردين أرمل. يكونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
2: كل 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8.
3: حلو التغيير،
4: والتغيير بس في المونديال
3: كده أجمل بكتير.
4: يلا يا ناصر احكي لنا.
2: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.
5: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
6: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
5: إلى المجتمع والرياضة،
7: جنون كرة القدم.
5: ومن المحلي إلى الإقليمي.
7: مشكلتنا مشكلة واحدة، إن هدم البيوت في النقب، مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف الجريمي.
5: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي

0: يشاركون البرنامج.
1: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
2: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
5: أحلى راديو، راديو الناس رقم 1.
6: بحب راديو الناس كتير.
5: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
7: برامج رائعة بتجنن، مصرية غنية.
8: راديو الناس أحلى راديو
9: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
10: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
11: راديو عصري وشبابي.
12: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
13: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
14: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

103.3 107.8 FM. مصروف العائلة مع ناردين أرملي على راديو الناس.

مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-5577-399. بفكر على حلقة اليوم رح تكتبوا لنا تعليقات 050-5577-399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن مصاريف الصيف الخاصة، وبدنا نحاول نوصلكم شوية أخبار إيجابية من هذا الموسم وشوية تغييرات منيحة كمان شوي بالبرنامج، خليكم معنا. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع. نبدأ مع مشروع تجريبي بايلوت من وزارة المالية لتعويض مصالح اللي تضررت بسبب البروتكشن الخاوة. هاي التجربة نسميها هيك تجربة،

0: اللي فيها وزارة المالية خصصت 30 مليون شيكل تعويض من وزارة المالية بدون أي علاقة لصندوق ضريبة الأملاك اللي بتعوض بحالات حرب مثلاً. هذا التعويض بخبي بين الأسطر اعتراف بفشل الشرطة بالتعامل مع الموضوع. حسب تقرير مراقب الدولي مثلاً، ثلاث أرباع ملفات الخاوة في الشرطة بمنطقة النقب تسكرت بدون حل. هل من هذا المشروع رح يجي الحل وكيف السيرورة رح تكون؟ مش واضح، بس الإشي الأكيد إنه الضرر من هاي الظاهرة شوي أكبر من 30 مليون. شركة إيلون ماسك سبيس إكس دخلت البورصة بنفس أسلوب صاحبها بضجة كبيرة. سبيس اللي تم دخولها للبورصة قبل أقل من أسبوعين جندت في البورصة 75 مليار دولار حسب قيمة سوق للشركة، 1.8 تريليون دولار، قيمة سوقية كبيرة جداً. شركة مظبوط إلها موجودة من 2002 وبتشتغل في مجال الفضاء والإنترنت العالمي وكمان مشاريع كبيرة ضخمة، بس الشركة بالسنة الأخيرة كانت بخسارة 4.9 مليار دولار، لما السنة اللي قبلها كانت بربح 800 مليون دولار. السهم دخل للبورصة بقيمة 135 دولار قفز ل 211 وعاود نزل بشكل حاد لحوالي 150 دولار للسهم. طبعاً في كتير عجقة على الموضوع بين المستثمرين، بس في كمان كتير محذرين إنه حجم الشركة مش واقعي وإنه هاي الفقاعة ممكن تضر بكل سوق الأسهم قريباً وكلنا رح ندفع ثمنها، فبنستنى ومنشوف شو بصير. التأمين الوطني وصل لعجز مالي كبير اللي من المتوقع يكون 10 مليار شيكل بنهاية هاي السنة. الأسباب متنوعة، بس واحد من الأسباب حسب تقرير مراقب الدولي هو ارتفاع مخصصات التمريض السعود. هاي المخصصات ارتفعت من 7 مليار شيكل ب 2018 ل 21 مليار شيكل ب 2025، ضربة 3 خلال 7 سنين. هاي المخصصات اللي بتمول المساعدات اللي بتشوفوها مساعدات اللي بتشوفوهن داخل البيوت، ومخصصات اللي بتتحول لحساب البنك اللي حسب التقرير 85% من اللي بيطلع لهن مساعدة في البيت، مساعدة تمريض، بخدوها كأموال نقدية بحسابهن ومش بمساعدة فعلية بالبيت. حسب خبراء اللي بحللوا معطيات التأمين الوطني، الحل بده يجي من المشغلين اللي لازم يدفعوا مخصصات تأمين وطني، يعني على حساب أصحاب المصالح، بنسب أعلى من شو موجود عندهن اليوم اللي تقدر بأنها أقل ب 30% من شو بندفع بالOECD. حسب التأمين الوطني بيقول الدولة لازم تأخذ مسؤولية على الموضوع، وبدل ما تحط الحق على المحتاجين لمساعدات من التأمين الوطني مفضل إنها هي ترفع جيل الخروج للتقاعد، وهيك منوفر بمخصصات الشيخوخة. شو رأيكم؟ مساعدات التمريض ولا خروج لشيخوخة متأخر أكثر؟ أو دفع يمكن للمصالح أكثر؟ بحلقتنا اليوم في البرنامج بدنا نحكي عن التحديات اللي بترافق بداية الصيف. افتتحنا الصيف طبعاً الناس مبسوطة على البحر وهيك، بس إحنا بنظرة هيك اقتصادية منشوف التحديات المالية من كل النواحي العائلية، من مخيمات ومصاريف صيفية لمنحة العمل والمساعدة في التحضير للمدرسة. عشان نحكي عن كل المواضيع المنوعة هاي، مع في الاستوديو مدققة الحسابات فيروز بكرية ياسين. أهلا وسهلا فيروز.
1: هلا نردين عزيزتي، وهلا بكل المستمعين.
0: شكرا لحضورك معنا فيروز. فيروز، بداية نبدأ إنه العائلة العربية كيف بنفع تتعامل مع غلاء المعيشة دون التنازل عن الأساسيات؟ يعني شو حسب رأيك إني أسرع 3 خطوات عشان نقلص المصاريف الثابتة؟
1: طبعا واضح انه احنا بنحكي عن إدارة ميزانية البيت وكيف احنا نقسم المعاش ونتحكم بالمصاري تبعتنا، بس هاي أساسيات اللي مش الكل طبعا بيطبقها. بس تعال نقول لما عندنا مصروفات ثابتة، اول نقطة انا دايما بقولها امرقوا على كل المصروفات وافحصوها. احيانا بيكون في مصروفات اللي هي مزدوجة، احيانا بيكون في اشياء اللي هي فيش حاجة لإلها، ملان الناس اللي ممكن مأمنين تلفون اللي هو قاعد بال

0: الجرور، فهاي بتكون مصروفات اللي هي يعني هي ثابتة بس مش واضحة إذا فعلا
1: ما فيش إلها حاجة
0: بالضبط. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا استهلاك حكيم، وإحنا بنقدر نشوف إنه بكل مصروف اليوم بحياتنا في نصائح وزي ما بقولوا هيك طرق كيف إنه أنا ممكن يكون استهلاكي حكيم، وهذا بيساعدني إنه أنا أقلص هاي المصروفات. أبسط ما يكون إذا عندي 3-4 شغلات بالبلد أعملها، فبطلع مرة واحدة بعملهن بدل ما أروح 4-5 مرات، فهذا بأثر طبعا بالبنزين، صيانة السيارة. يعني كل مصروف بحياتنا إحنا بنقدر نجيب هذا الجانب عشان نعمل تقليص. وأخرى نقطة اللي دايما بقولها البدائل. هاي أخرى إشي، يعني تعالوا كل مصروف نحاول نشوف إذا في بديل لإله. يعني جبت مثال على البنزين، فممكن إنه في مشاوير أعملها مشي على الأقدام زي ما بقوله،
1: يا فيروز.
0: فهو نوع من الرياضة وعلى الجانب الصحي وبيفيدني. وطبعا بتنفس هواء، تعال نقول مش بالسيارة،
1: أنا وظيفتي أكون هنا الصوت العاطل تبع المستمع اللي يقول لك أنت مرة تمشيتي في بلداتنا العربية مش بالضبط هواء نظيف بكل محل،
0: مش هواء نظيف بس مشيت وكان منحة صحية فديت صحتي تمام وقلصت المصروف تبع البنزين. أخرى مرة هاي اختيارات شخصية، أنا عم بعطي أمثلة، أنا دائما بقول كل واحد يختار شو ملائم لإله. بس كل مصروف ببيتنا بنقدر نبحث فيه ونفحصه، واليوم طبعا موجود عندنا جوجل، كل شبكات التواصل الاجتماعي المعلومات متاحة قدامنا. بقدر الواحد يدور تشات جي بي تي، استهلاك حكيم بالكهرباء، استهلاك حكيم بالبنزين، استهلاك حكيم بأكلنا بشربنا بكل المصروفات،
1: فبجاوب عليها
0: 100%. بضل في قضية التطبيق، إنه هاي النصائح فعلا نخدها ونطبقها، ومش بالضرورة كلها نطبقها بس على الأقل يعني خطوة ولا ثنتين مرة على مرة، بنصير في عنا سلسلة تغييرات بحياتنا اللي هي بتساعدنا على المدى البعيد. طبعا
1: بس احنا تنتين بنعترف أنا وياك إنه الدولة هون هي أغلى من كتير دول، يعني هذا إشي بكل مقارنة بيعملوها من مراقب الدولة لأي شركة أي شبكة تاني كمان بتفحصها، منتجات أساسية موجودة في بلاد مختلفة عنا بتكون أغلى.
0: صح 100%.
1: يعني احنا عارفين هذا الاشي، مش عم نقول انه مش مزبوط، مزبوط
0: في غلاء سيطرة عليه. يعني صح. احنا ما عندنا سيطرة على هذا المحل، احنا عندنا سيطرة على اللي يعني الخطوات اللي تحت ايدنا، يعني كل موضوع الإدارة المالية وكيف نصرف المصاري وعايش منطلعها هات تحت سيطرتي. يعني زي ما بيقولوا في عوامل داخلية وعوامل خارجية.
1: صحيح.
0: فغلاء المعيش هو عامل خارجي انا ما بقدر اتحكم فيه، انا بقدر اتحكم بالاشياء اللي عندي. هو كجزء هو طبعا مش كل الحل بس هو جزء من الحل.
1: طبعا 100%. فيروز لما بنحكي احنا عن ارتفاع في اسعار شبكات المواد الغذائية، يعني كلها عم نحكي بالمنتجات بشكل عام، الخضروات والفواكه على فكرة عم بيقولوا عم تنزل بعض الخضروات إسا، كيف منغير عادات التسوق عنا؟ يعني هل إحنا لازم نتسوق بشكل مختلف؟ هل بدائل محلية عن جد ممكن توفر علينا في الميزانية؟ شو رأيك؟
0: أخرى مرة برضو هنا بعادات تسوق، يعني نصائح ملاني روح مع قائمة، تروح شو أنت جوعان، سلسلة نصائح اللي هي طويلة. أنا من ناحيتي بقول كل حدا يختار شو ملائم لإله. بس واحدة من الشغلات اللي هي مهمة إنه عن جد يكون في تخطيط، يعني ما نطلع بشكل عشوائي. القرارات المالية اللي بتيجي بشكل عشوائي مش مدروسة، هي بالتالي في لها أخطاء. يعني فأنا لما يعني حتى بهذا المصروف يكون في عندي تخطيط. تخطيط بمعنى غير النصائح اللي إحنا وهيك بنعرفها كثير، إنه مثلا في أشياء نشتريها بالموسم مش بالموسم. أوكي. هاي واحد من الشغلات اللي بنشوفها اليوم. ما منتجات اللي هي محلية أو مش منتجات محلية، نعمل مقارنة أسعار. في بعض المنتجات اللي هي محلية بتكون أقل أرخص، فإحنا بنقدر نستخدمها. ومنتجات اللي هي من برية البلاد ممكن تكون أرخص، فأخرى مرة بدنا نعمل مقارنة. بس المعظم بيعملش هاي المقارنات. على قضية الخضرة والفاكهة طبعا في سبب ليش اليوم كمية المحصول هي كبيرة، تصدير لبرا هو أقل، ما فيش طلب. فبالتالي كل إشي هو عرض وطلب، فلما فيش طلب
1: كمية بضاعة كبيرة موجودة في
0: كبيرة، هذا أدى لأنه السعر يكون أقل.
1: صحيح.
0: وهذا منشوفه بكثير طبعا منتجات مش بس بالخضرة والفواكه. بنفس الطريقة حتى كل منتوج إحنا بنستهلكه في بيتنا ممكن تكون عدة شركات اللي مصنعته، فحتى هاي الشركات في اختلاف بالأسعار. وبشكل عام كل تعال نقول كل الفروع للبقالات أو المحلات الكبيرة في عندهم تخطيط حتى كيف يرتبوا الألوان، التدريج، أنا عارفة أنه على مستوى العين تبعنا. صح. كل إشي غالي هو على مستوى العين تبعنا، كل شيء بدنا

0: نياته هو باخر باخر المحل، فيش ساعه، فيش فيش شباك، كلها عشان يعني بالتالي اني مصالح اللي بدنا نبيعه. فمسؤوليتنا احنا كمستهلكين انه هاي المقارنات اعملها، هذا الفحص اعمله، هذا التخطيط اعمله، اطلع مع قائمه اشوف شو انا بحاجه له، بين انه مثلا هاي اخرى إشي اللي هيك تعال نقول بالبلاد العربيه بعده موجود كل قضيه السوق، انه الاسواق اللي هي اكثر شعب ولا أروح على محلاتي اللي هي تعال نقول الفروع الكبيرة. فأخر مرة يعني كل حدا بده يختار شو الملائم لإله عشان يعمل تغيير بعادات التسوق
1: الاستهلاك اللي عنده.
0: عادات الاستهلاك، لأنه عادات إذا إحنا بنستهلك أو بنطلع نتسوق بطريقة اللي هي عشوائية، واضح إنه في ضرر مالي وفي عدم إدارة مالية.
1: فيروز، أنا بفكر العائلات العربية كتير مرات بتستصعب كل الحديث أصلا عن إدارة ميزانية بإشي خاصه بالأكل، بيكون هذا المهرب النفسي. أنا عم بحكي يعني إنه الأكل إشي أساسي ممنوع أنا أخفف فيه، إنه هاي احتياجات أساسية للعائلة، وإذا أنا بختصر أو بقتصر من العائلة أو بقلص بمشتريات العائلة بالغذاء، أنا كأني عم بقصر بواجبي. يعني هاي نقطة كتير كتير كتير حساسة عندهن، يعني من أصعب الأشياء. يمكن أهوان اللي هن يخففوا في أمور تانية، لما بتيجي بتقربي على الغذاء على الأكل حساسة جدا.
0: أكل الأكل الأخرى مش بس يعني على مستوى البيت والعيلة، إحنا وكأنك بعاداتنا الأكل بجمعنا، يعني هو على مستوى بالعراس تبعتنا، بالحفلات تبعتنا، بالمناسبات تبعتنا، العيلة أجت كيف بديش أغديهن، لا واضح إنه هذا
1: هذا جانب اللي هو جدا مهم وحساس
0: 100%. أكثر مرة بالآخر هو طريق التفكير، أو إني أنا بخصص له، إذا هذا محل مهم لإلي فأنا بخصص له أصلاً مسبقاً بالميزانية تبعتي، واضح إنه عملياً في مصاريف ثانية اللي أنا لازم أنزل منها، لأنه بالآخر لازم نتوازن، ممنوع نصرف أكثر من المعاش تبعنا. فإذا هذا بالاهتمامات وبالأولويات تبعتي، وكلمة أولويات هو كلمة جداً مهمة ومفتاح تعال نقول، فهذا بالأولويات ده خصص لها، معناها باقي الأشياء لازم أنزل منها شوي عشان أتوازن. وهون حتى هون حتى هون أحيانا ممكن نلعب بالأشياء، يعني إذا أنا بدي أعزم حدا فبدل ما أعزمه على مطعم ممكن أعمل ببيتي، يعني ممكن أنا ما بعرف يعني آخر مرة ملان حلول، ممكن إذا إحنا نجتمع فبدل ما يكون مني كله أنا يعني على حسابي أنا، فممكن أتفق مع العيلة كل واحد يعمل إشي، فهذا أخر حل يعني. بس إحنا عادة هاي الحلول نستصعبها لأنه بيحطنا بمحل إنه يعني وكأنه اجتماعيا مش
1: محرج ومش متعودين محرج عليه
0: بالضبط، كأني وكأني بخيل، كأنه أنا نحرم. فهي مصطلحات اللي قاعدة براسنا اللي هي بتسبب لنا المعتقدات الخاطئة، فأنا بقول نشتغلوا على المعتقدات اللي براسكو عشان نعرف نعمل تغيير.
1: الجانب النفسي، وإذا أريح لكم تزيدوا المدخول بدل ما تقلصوا المصروف كمان تمام، زيدوا المدخول يمكن غاد التركيز الإيجابي، يعني كأنه على إشي متعلق فيه أزيد المدخول كمان 2000 شيكل وأحل الموضوع، يمكن واضح. يكون هذا اللي هو
0: كل ما
1: الحل.
0: بدي أوسع حياتي فأنا لازم أزيد الدخل.
1: أزيد الدخل. أعزائي عندنا فاصل قصير لإعلانات فيروز، وبدنا نكمل نحكي عن التغييرات بالعمولات، الاقتراح تبع بنك إسرائيل بالعمولات، وعن المنح، منحة العمل وشو تأثيرها ومين بيقدر يقدم لها. بس فاصل إعلانات قصير، خليكوا قراب.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
5: قشرة الشعر

0: هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.

0: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم عم نحكي عن فصل الصيف اللي جاي علينا، هل بكل المصروفات والتأثيرات اللي موجودة، يمكن المونديال كمان بيزيد الأعداد والأكل والضيافة خاصها، مع أنه الساعات تبعته غريبة فمش بالضبط عن جد الناس عم تسهر قباله، بس إذا كان في فيروز حكينا واحدة مع هيك دخول الصيف، واحدة من أغلى المصاريف في العائلة هو حساب الكهرباء، وحساب الكهرباء مزبوط صرنا نلاقي بدائل اللي هي خاصة موجودة في البيت، وفي عنا البدائل تبعت الطاقة الشمسية اللي بعدها مش شائعة كتير بالمجتمع العربي، بس في أخطاء يومية في تصرفات العائلة اللي بتخلي حساب الكهرباء يزيد اللي الناس بتنتبه لهاش.
1: يعني زي مصروف، أي مصروف قلنا كل مصروف ببيتنا إحنا بنقدر نجي نشوف كيف طريقة الاستهلاك الحكيم عشان نقدر نقلص. ملان أخطاء الصيف، وبسبب طبعا بالسنوات الأخيرة كل قضية قديت درجة الحرارة عالية، الناس بتفتح المكيف وبتنساه.
0: مزبوط،
1: ملان الناس بتطلع من البيت وبتنسى.
0: عندي بالبيت كانوا نسينه مبارح.
1: بالضبط. مثلا درجة الحرارة كيف 16 و17 و18، فهي الطبيعي المعدل تبعه بين 24 ل26 صيف شتاء، كل درجة حرارة أقل أكثر ففي استهلاك تقريبا 5% إذا مش غلطانة زيادة بالكهرباء. طبعا هو مش صحي، أخرى مرة دايما أنا بربط عشان نشتغل على راسنا صح ونقدر نغير المعتقدات، إنه كل موضوع تخلص بس من الجهة الجانب المالي، تأخذه من الجانب الصحي، من الجانب البيئي، ملان مفاهيم اللي لكل موضوع الإدارة المالية الصحيحة والاستهلاك الحكيم في إله الأبعاد اللي أبعد بكثير، مش بس الأمور المالية، فهيك بنقدر نغير المعتقدات. فهي أخرى واحدة من الأشياء، إنه يعني لما بكون درجة حرارة مش ملائمة لجسمي فهي مش صحيا بتناسبنيش وبتعمل لي ضرر. كل موضوع مثلا الناس بتيجي، أنا عارفة متعودين الشتاء عشان بسبب بدل الشتاء يستعملوا النشافي، فبيضلوا يستعملوها بالصيف، مع انه صحيا اخرى مره الملابس تبعتنا لازم تتعرض على الشمس ولا الهواء، فلانه اهون يعني. انا عارفه الصبح دي يعملوا قهوه،
0: انا مش عارفه كيف بتصغرش معهن بالنشافي الاواعي، انا بعد نهايه مش قادره اكتشف
1: في ضرر طبعا. بيحتاج كوبايه مي فبيملوا لكم كوبايه. فاخر مره يعني على مستوى يعني لازم الواحد يفحص كل الادوات الكهرباء تبعت ويشوفها، وفي تقارير يعني، وفي على موقع شركة الكهرباء كثير مرات على كل أداة كيف نستعملها بأني طريقة، حتى الغسالة وانت أني ساعات أي درجة حرارة ملان هيك. تعال نقول تفاصيل البيوت، كثير بيوت اللي بيضوها كلياتها وحوالى البيت تمام، وهن قاعدين بغرفة. فخرة مرة انه بيوت، نحن اليوم صحيح. بيوتنا هي كبيرة يعني مش بيوت صغيرة، فخرة مرة هذا استهلاك كهرباء حوالى البيت. اليوم في حلول زي ما قلتي، في سولاري، في قضية انه انا لما بمرق بتطول الكهرباء لما بمرقش، في حلول نوعا ما اللي هي ممكن تكون موجودة. السخان قديش كل قضية اللي على الحيط يعني انه بفحصوش بحطوا هالهواء بضل عمر كلياته، بس لا هو بده صيانة من مرة للثانية، كل سنة كل سنة ونص بده فحص مواسرجي كهربجي، يفحصوا كل اللي
0: تنظيف.
1: فوق تنظيف ترتيب اللي هو بيساعد انه اسرع يسخن، ما ياخذ طاقه كثير للتصين. فيعني هاي تفاصيل بس اخرى مره بدنا نشوف شو طريقه
0: يعني جمع كل التفاصيل اللي عم نقوله احنا، انه الواحد يكون واعي لها يعني. ممكن من كل الاشياء اللي هو عم بسمعها يطبق اشي واحد او اثنين، بس هدول كمان ممكن يعملوا فرق. فيروز من الناس اللي بتيجي عندي على لقاءات شخصيه، واحدة من الاشياء اللي انا بشوفها يعني الناس بتحط عليها مبالغ كثير كبيره هي التأمينات المضاعفة، يعني بيكون في عندن تأمين صحي وتأمين لصندوق المرضى، التأمين المكمل عم بحكي، وتأمين حياة مثلا لما بيكون بطل في حاجة لإله، أو هني مش يعني مش عن جد في حدا معتمد عليه ماديا، وتأمينات صحية مضاعفة موجودة بعدة شركات لأن مش رحين يقبضوا دبل يعني عليها. شو شغلات اللي الناس بتنتبه لهاش أو فجوات هيك في الميزانية اللي بتقولي غاد في كتير مصاري

0: الامتحانات هذا محل اللي احنا ما نقرر لحالنا, ناخذ استشاره مهنيه اللي بيجي بيقول لنا هذا ايش بغطي, هذا شو بيعطينا, هذا شو بقول, هذا بقدر الغيه, هذا بقدرش الغيه, هذا بقدر انزله, هذا بقدر اعمل له دمج مرات يعني, وساعتها بخفف المصاريف. فبالتالي هو بيرجع اخرى مره لقضيه المراقبه وقديش انا عندي استعداد ان اخذ مسؤوليه على حياتي الماليه واعمل تخطيط كامل. واحنا بحياتنا ملان, مش بس هذا المحل يعني, في ملان تعنقول المصاريف اللي هي مستنزفة تعنحكي, أو إنها منطلع بلا وعي. مثلا أخرى هيك مثال يعني, أنا بنحكي على التلفونات, أنا ابني بريت البلاد, فمن ناحيتي أنا مجرد وطلع بريت البلاد أنا وقفت التلفون. ليه لازم, هو معه خط اللي هو بالبلد اللي موجود فيها, فليش لازم أنا أضلني أدفع عليه هنا؟ فملان هيك يعني, لقينها أشياء أخرى بالذات لما أشياء صغيرة, فإنه يعني طيب شو يعني 18 وشو يعني 50 شيكل, بس هي متراكمة بالآخر. ملان ناس على فكرة كرت الفيزا تبعني موقفينه تمام, أو حاطينه بالجرور وهن بعدين بيدفعوا عليه عمولة, فبالتالي برضو هاي مصروفات. فهاي مصروفات اللي بنسميها تعال نقول لك زي ما بقولوا لك منسابة بدون ما احنا 100% يعني مننتبه لهاش بالمرة,
1: صغيرة
0: صغيرة
1: ومنتجاهلها ونقول مش فضيلها.
0: بالضبط مش فضيلها, مننتبه لهاش. واحد من الشغلات اخرى انه في كثير ناس بتتبعش اصلا يعني حساب الفيزا لما بيجي, ما في عنا بيجي تفصيل وتقرير للدفعات.
1: انا بقول لك فهز شو بيصير, بشوف المبلغ بتصدمه منه بصفر, انه بقول شو في عندي اعمل هون, فيش عندي كتير شو
0: يعني أسنوي. يعني كانت واحد من الحالات اللي كان كثير غريبة 1300, الشهر اللي بعده 1700, الشهر اللي بعده 1600. فأنا بسأله إنه يعني هاي دفعت شو, مش واضح لإلي يعني إنه دفع على مين هاي, مين هاد؟ فقولي مش عارف, أنا كل شهر بستغرب من اللي بس بفتش أدقق. فبحساب يعني بفحص بسيط فتنا على جوجل, بيّن إنه كاين مرة شارع على تلفون وحاطت كرت التفاصيل الفيزا, بنته الصغيرة بتيجي تلعب على ألعاب كل الوقت بتشتري ألعاب, وقريب الخمسة آلاف شكل, هو مش من بالمرأة أو ما مش هو شايف الأرقام بس مش عارف شو هذا ومش واصل لأنه يفحصها. بس هاي أخرى مرة مصاري بالآخر,
1: شايف قديش مشغولين إحنا, مشغولين كتير فيروز, ومش عم بكون نستصعب يعني نركز بالموضوع. وأنا بدي أقول لهم, أنا بدي أحكي نصيحة واحدة بس, مش ضروري كل يوم نشغل في الموضوع.
0: لا.
1: مرة طبعا. بالسنة بالسنتين افحص يا زلمة, افتحهن افتحيهن, شوف الفيزا عندك, حسابك بالبنك, امر عليهن واحدة واحدة, مرة بالسنة افحصيها. على الأغلب رح تقدر توقف كتير أشياء ومش رح تشوفيها بعد كمان مرة.
0: 100%
1: واحدة من النقاط اللي عصبنت كتير ناس فيروز بآخر سنتين هو كل موضوع أيام النقاهة, وين ما كنت أروح أخذوا مننا 400 شيكل, أخذوا مننا 400 شيكل, مع أنه تجميد نقاط الضريبة, مع أنه تجميد طبقات الضريبة, أوكي يعني كمان وين الطبقات الضريبة الدخل, وكمان النقاط نفسها, وكمان مخصصات الأطفال, في كتير أشياء اللي هي تجمدت اللي المعنى تبعها المادي هو بالألاف سنويا للعائلة. بس موضوع أيام النقاها كان يزعج دميها في رقاها, يميها في رقاها, لأنه كانوا يستنوها الناس, بتستناها بتستنى وانت بيجي معاه شهر 7-8 وبتقول أخذوا لي منهن واحد,
0: ولأنه شافوه بقسيمة المعاش بشكل مباشر, هي كانت واضحة يعني.
1: بالضبط غاد بتشوفي أنت أنه في إشي يوم هيك راح منك. شو صار مع اليوم, مع يوم أيام النقاهة هاي السنة؟ كل شيء مكمل, كل شيء تمام, ما أخذوش هاي السنة؟
0: هاي السنة بالقرارات أنه لا, هن أخذوا بال24 بال25 26 ما كان في قرار أنه يأخذوا. والتغيير الثاني أنه علوا الدفعة
1: القيمة تبعته,
0: القيمة تبعت يوم النقاهة. بالأساس يوم النقاهة هو كلياته كان بيكون عادة بشهر 7, من محل أنه يعني كل الموظفين عمال بيطلعوا عطلة, فكانوا استجمام نقاهة بهذا المحل يعني, فكانوا يعطوه نياته وكأنه بهذا الشهر عشان يقدروا يستعملوا هاي الميزانية ويطلعوا فيها. التغيير اللي صار انه بال26 في طبعا عندنا القيمه اللي هي او الدفعه اللي هي تتلائم مع الـ القطاع الخاص ومع القطاع العام. القطاع الخاص رفعوا له 451 شيكل بدل 418, وبالقطاع العام رفعوا له 512 او 511 بدل 471. طبعا احنا بنحكي على قيمه يعني الدفعه لليوم الواحد,
1: يعني زياده 30 او 40 شيكل لليوم, واللي بيطلع له 5 ايام او 10 ايام, فهن
0: بالضبط متراكم مع بعض. بس طبعا اخرى مره هاي ال

0: الأرقام اللي بنحكيها هي زي ما بقولوا البروتو، يعني بقلبها في بعض الضرائب وبتطلع على حسب الأقدمية، يعني اللي بيشتغل سنة، يعني صار له طبعا هي بتطلع بعد ما الواحد يكون صار له سنة كاملة بمحل الشغل.
1: اللي أقل من سنة فيش عنده،
0: اللي أقل من سنة بتطلع لهش، اللي صار له سنة فهي بتطلع له على الأول سنة 5 أيام، على السنة الثانية صار له 2 بالشغل، على السنة الثانية بيطلع له 6 أيام، صار له 3 سنين، فعلى السنة الثالثة بيطلع له 7 أيام، وهيك بيكون في قائمة معينة اللي بتقول إنه على حسب الأقدمية كم يوم بيقدر يأخذ بالسنة. طبعا أنا الأرقام اللي حكيتها لها علاقة بإنه وظيفة كاملة، كل واحد حسب نسبة الوظيفة، فمضرب حسب نسبة الوظيفة في القائمة اللي أنا حكيت.
1: طبيعي هاي حكينا أول خبر منيح أول إشي إنه هاي السنة فش أيام نقاها رايحة منكو، وكمان ارتفعوا تقريبا 5% 30 شيكل أو 40 شيكل لليوم الواحد بأيام النقاها، فرح
0: بس تعال نقول يعني ما نشوفهاش بقسيمة المعاش، يعني ما حدا 400 يقعد يحسب 450 ضرب 10 4500، ما نشوفهاش طبعا 4500 لانه في منها
1: كلهم بطلع. كلهم بشوفوا ضريبة الدخل نازلة وبنزعجوا من الموضوع
0: بالضبط، في هون عندنا الضريبة، في عندنا التأمين وكل الضرائب اللي هي إجبارية يعني.
1: بس كمان من ناحية تانية على الأقل السنة ما أخدوش وارتفعت بطلت مجمدة القيمة تبعتها. واحد من أمور اللي هي التسهيلات اللي ما يسمى ماس إشليلي أو منحة العمل بالعربي، اللي هي ضريبة سلبية، اللي هي ضريبة اللي بترجع مصاري للناس. حكينا كيف بأخذوا مننا بقسيمة الراتب، مرات منحة العمل بترجع لنا مصاري. لأي فئات، عن أي سنوات، كيف ممكن يقدموا؟
0: منحة العمل هي صلها كذا سنة، اللي بالأساس أجت من إنه في مصاري بخزينة الضريبة ليلى الناس، يعني اللي بيقدروا يعملوا زي ما بيقولوا استرجاع ضريبة، بس ما كان بيعرفوش عن هاي الأمور، وفي مدة معينة يسترجعوها، فقعدت تعال نقول بالخزينة الدولة، فقرروا إنه يرجعوها بطريقة إنه يشجعوا الناس اللي عندهم معاشات واطية إنه يعلل المعاش. ليش؟ لأنه كل ما ارتفع المعاش فالمبلغ الهبة أو المنحة الشهرية هي بتكبر. كيف بيعطوها؟ في 3 شروط عاد بيعملوها. طبعا العمر فوقي 21 سنة ومع أولاد، وفوقي 55 بس بدون أولاد. شو القصد بدون أولاد؟ إن أولاد لحد 19، يعني المقياس اللي بيخذوه إن أولاد لحد 19. فإذا حدا فوقي 55 وما عندهش أولاد لحد 19 فبيطلع له هاي المنحة. الشرط الثاني هو الدخل، يعني باخذوا زي ما بيقولوا مفحنا الدخل، انه بتطلعوا على الدخل. الدخل له علاقه بالفئه، يعني عاده شو باخذوا مجمل الدخل السنوي بقسموه على عدد اشهر
1: السنه،
0: مش اشهر السنه، على عدد الاشهر اللي اشتغل بالسنه. يعني واحد اشتغل 7 أشهر فما بقسموا على 12، باخذوا على 7. ما هي الفكره انه يشجعوه يطلع الدخل تبعه،
1: انه يشتغل اكثر،
0: انه يشتغل اكثر. فهني باخذوا على كم شهر اشتغل، فبهاي الطريقه بشوفوا قديش معدل الشهري للدخل تبعه، وبتصير الحسابات. فنفرض عائلة اللي هي مع ولدين 3 باخذوا بين 2400 وإشي ل 7000 وإشي، هيك بهذا المعنى. عائلة اللي هن أحادي الولدية مع ولدين أو 3، التفاصيل مش 100%، سمنا حكي كيف ممكن الواحد يحصل على كل المعلومات هاي. فعنده من 1500 وإشي ل 9000 وإشي، يعني هيك بتكون عادة إنه دخلنا ما بين هاي الرقم بالتفحيم هاي. فهن بتطلعوا إنه قديش بيطلع له الهبة. طبعا أزواج بيطلع لهن، مرات ممكن يكون أزواج مع بعض، يعني الزوج وزوجته بيطلع لهن بيقدروا يقدموا، فممكن يصلوا ل 15-16 ألف بالسنة. كيف بقدر الواحد يعمل يشوف هاي الأمور؟ في بجوجل بقدر، في سيمولاتر منحة العمل، أو بالعبرة سيمولاتر معناك عفودة اللي هو تابع طبعا
1: لسلطة
0: الضريبة، بقدر يفوت هناك أنونيم على الآخر بدون رقم هوية بدون إشي، بقدر أحط في أسئلة معينة بسألوني إياها، بقدر أحط التفاصيل، تعال نقول بس ببين لي إذا أنا بيطلع لي أو بيطلع لي شو قديش بيطلع لي. تمام. في إشي الأخرى، الشرط الثالث هو العلاقة بأنه إذا واحد عنده أكثر، يعني عنده بيته وعنده اخرى تعال نقول ملك معين ناخص مكركعين هذا اخرى شرط اللي عندهن يعني زي بقولوا ملكيه باكثر من 50% من ملك ثاني فهن بيطلع لهن هذا المعنى
1: حلو بس احنا بندعو الكل انه يفحصوا يفوتوا على السيمولاتور هذا ممكن بجوجل يوصلوا له

0: عن طريق الآلة الحاسبة بعبوا تفاصيلها ويفحصها
1: أخرى
0: أو عن طريق البريد كمان
1: أو عن طريق البريد. هاي الطريقة الثانية بس البريد حاليا احنا بنقدر نقدم على 24 وعلى 25 البريد اذا مش غلطاني بس عن 25 بس. أوكي. امكانية فحص موجودة عن طريق البريد بيقدر الواحد باخذ هويته ويروح.
0: بدنا نحكي على كمان مساعدة اللي بتكون بالصيف بس بعديه فاصل اعلانات قصير تبعدوش كتير ونرجع لكم.
2: بيرفكتو يعني الكمال وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي, هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا, زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
6: مش حلم. بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي, خاضع للأنظمة.
7: بيلا تشاو, وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
0: أعزائي المستمعات والمستمعين, عم نحاول نخفف عليكم فصل الصيف. معاي بالاستوديو مدققة الحسابات فيروز بكرية ياسين. عم نحكي عن, حكينا عن منحة العمل قبل, حكينا عن أيام النقاهة اللي السنة فيش خصم عليها وكمان قيمة اليوم زادت. بدنا نكمل بكمان موضوع اللي هي منحة الدراسة اللي بقدمها التأمين الوطني للأمهات أحادية الوالدية اللي عندها أطفال من جيل 6 سنين ل 18 قبل الدخول للمدرسة. شو المبلغ المساعد؟ كيف بتم التقديم لإلها؟ هاي
1: هي المبلغ لكل ولد 1200 1204 شيكل. بشكل عام هو بشكل تلقائي يعني, لأنه هاي معلومات اللي هي بتكون أصلاً يعني
0: بيكونوا عارفين
1: بالموقع التأمين الوطني وهن عارفينها يعني. فبشكل تلقائي بيدفعوها بشهر 8 اللي هي قريب على افتتاح السنة الدراسية من الاسم تبعها عشان المساعدة. بس في أحياناً إذا أخرى مرة من كثرة المعلومات الموجودة فدايماً هيك, ولأنه دايماً في تحديث أخرى بهاي التفاصيل, فدايماً بفضل بقول إنه توجهوا أنتوا أو بنقدر نفوت على الموقع تبع التأمين الوطني وهذا بند اللي موجود هناك بنقدر نقرأ كل التفاصيل وفي آلة حاسبة نقدر نحط تفاصيل تبعتنا تفاصيل الأولاد تبعونا فبيبين لنا إذا بيطلع لنا ولا لا. الإمكانية الثانية كل حدا اليوم في عنده ما يسمى الإزور إشي أو المنطقة الشخصية تبعتي اللي إحنا بالتأمين الوطني بقدر أفوت وهناك في عندي إمكانية تعنقل محادثة مع موظف بقدر هناك أطلع أوراق يعني مستندات معينة على عمر الأولاد كل هاي التفاصيل فبقدر أنا أفحص إذا بطلع لي ولا لا
0: مدى أحقيتي
1: بالضبط. صحيح هيك.
0: نيجي لكمان موضوع اللي هو اقتراح من بنك إسرائيل اللي بده يبدأ يسري قريبا اللي هو كل موضوع العمولات البنكية. عمولات البنكية هو موضوع كتير بعصبن كتير مزعج بكل الحسابات احنا دايما منشوفه عمولات على تحويل وعلى سحب مصاري وعلى إيداع مصاري بقلب الحساب بكل عملية بنكية انت بتسويها انت بتدفعي عمولة. في مسارات اليوم موجودة, في مسارات اليوم 10 شيكل 22 شيكل كل واحدة فيهن بتضم عدد عمليات معين, ولكن في تغيير اللي رح يبدأ قريبا. شو بالضبط التغيير اللي أعلن عنه بنك إسرائيل؟
1: بالنسبة للعملات في نقطتين هنا. النقطة الأولى أنه التسميات كثيرة لدرجة ضعنا.

0: يعني حتى اللي بالمجال هن بطلوا يقدروا يعني يستوعبوا كل أنواع العمولات. صح. هاي النقطة الأولى. النقطة اللي ليش أجت كل هذا القرار؟ لأنه بده يكون في نوع من الشفافية، يعني نوع من الوضوح، يعني أنه بالآخر إحنا صح في عنا معاملات بنكية بس مش واضح لإلنا عايش مندفع وقديش مندفع، وبيجي آخر الشهر تعال نقول هيك صرنا إحنا، طبعا هذا برضو مش زمان، صرنا نتلقى تعال نقول رسائل اللي بتقول أنه هذا الشهر كان عندك هالقد عمولات، على شو كيف ليش ما حدا بقدر يعرف. فأجى هذا القرار كنوع من الشفافية أنه بالآخر الزبون أو المواطن يعرف كيف المعاملات وقديش بيدفع العمولات على كل المعاملات تبعته. فالقرار شو هو؟ أنه لحد 100 معاملة بالشهر في يكون اللي هو مسار اللي هو 10 شيكل. وفي طبعا مخذين بعين الاعتبار في فئات اللي هن ما عندنش 100 عندهن تعال نقول معاملة أو ثنتين بالشهر، فهن
1: بدفعوا 5 شيكل
0: والناس اللي هن ما عندهنش بالمرة معاملات فهن بدفعوش. تمام. هيك القرار تنفيذه رح يكون من شهر 10 السنة. طبعا بشكل تدريجي رح يتنفذ لحد شهر 7 السنة الجاي. في بعض المعاملات عم بيحكوا على انها طبعا رح تكون في إلها
1: استثنائية.
0: بالضبط، عمولات اللي هي منفصلة يعني منفردة اللي رح يكون عليها دفع، فكل واحد لازم يتبع يعني تعال نقول.
1: تعرف شو بعصب بهذا الموضوع فيروز؟ انه انا لما بفوت على حساب البنك، وكمان مرات لما بكون قاعدة مع ناس بفوت على حسابهم البنك ونتطلع مع بعض، الانضمام لمسار عمولات مخبى. انت بتقعد تدوري عليه وتدوري عليه وتدوري عليه بالموقع اللي فيه بسهولة بيكون كبس لك، هون بتاخدي قرض، هون بتعملي توفير، هون بتساوي الاشياء اللي هي لمصلحة البنك موجودة عندك بسهولة، بتدفع تفتح التطبيق بالتليفون اوام عندك اول شغلة بتطلع لك هي مجي على هالفقاء 1 2 3 بيكون مكتوب لك الرقم. اما الانضمام لمسار عمولات مخبى، بحبش عليه، دوري على الكنز، ابحث عن الكنز.
0: كل اشي اللي هن بيعطونا اياه احنا نختاره في صعوبة، لأنه أخرى مرة الناس
1: ما بدهنش يخسروا مصاري كمان.
0: إحنا من جانب المواطنين أو الزباين تعال نقول للبنك إحنا منتبعش، يعني زي كيف كان لما كان كل موضوع توفير لكل ولد بال 2017 عطونا إنه إحنا نختار، قديش الناس اختارت قديش الناس ما اختارتش، فبالتالي هو ثقافي بالآخر. الموضوع الثقافي المالي اللي هو مغيب
1: اللي منيح هون إنه بنك إسرائيل فرض عليهم أن يحطوا.
0: فقضية المسارات هي بالآخر مسؤوليتي الشخصية، قدي بعرف عنه، قدي بعرف ألاقيه، قديش المعلومات متاحة لإلي، قديش أنا بثق أخرى إنه فعلا رح يكون هيك.
1: فكل عوامل كمان قديش بصعبوا علينا إنه نشوفه، قديش بصعبوا علينا إنه نعمله،
0: مكشوفي بالمرة.
1: صح.
0: مش مكشوفي، وعشان وكثير مرات إسه بدي أروح أتصل للبنك إذا بدي إشي أو بدي أروح على البنك ما مش فاضي. يعني بالآخر بتصير طيب يلا أخرى هون 10 أخرى 15 أخرى 20، فبالتالي بتقع بنفس الطريقة إنه المسار الصغير مش عمالين هيك نوقف عندها.
1: فيروز ما حكيناش عن المخيمات الصيفية وتكلفتها ورفض بعض المدارس اللي هو بعصب جدا، يعني على فكرة فتح مدرسة صيفية، مدرسة صيفية اللي هو برنامج بيجي من وزارة المعارف، مفروض المدرسة تشترك تقول مين رح يفعل البرنامج مين رح يشتغل فيها، وهذا طبعا بشكل ضغط مادي على العائلات. انت عشان تسجل ابنك أو بنتك لمخيم صيفي إذا كان أولاد صغار عم تحكي على آلاف الشواقل، وإذا عن شهرين عم نحكي عن عشرات الآلاف ممكن توصل، لما عائل الأم والأب مكملين يشتغلوا بالصيف، أماكن العمل ما بتعطينا عطلة شهرين، بعرفش إذا بعرفوا بوزارة التربية والتعليم، بس إحنا منطلعش عطلة شهرين، إحنا منكمل شغل ب7 و8 يمكن نطلع أسبوع. كيف ممكن العائلات تتعامل مع هذا الموضوع تبع المخيمات الصيفية والضغوطات المادية فيه؟
0: على بس كنقطة لقضية مش بس الأهل اللي بيظلوا مكملين يشتغلوا، يعني حتى الأهل اللي هن بقعدوا تعال نقول مع أولادهن، يعني في عندهن أخرى هن عطلة، كثير صعب إنه ولد يضل بدون أي إطار شهرين كاملات. فالأهل بدهن يوجدوا أطر اللي هي تتلائم مع احتياجات الأولاد.
1: صحيح.
0: وكل الأمور هاي كيف منعمل؟ نرجع أخرى مرة، إحنا جايات من عالم إدارة الاقتصاد المنزلي، إنه لازم أصلاً يكون ميزانية من الأساس، يعني لازم يكون ترتيب لإلها. أخرى مرة إذا ما كانش ترتيب لإلها نحكي على إنه فيش ترتيب،
1: صرنا واصلين
0: لشهر 7 مرات كثير بقولين أنا قبل الصيف، يعني تعالوا 2 3 منزيد ساعات شغل، أنا عارفة منعمل ترتيباتنا شوي فبنقدر نوفر للصيف.

0: ما عملناهاش خلص الصيف في عنا ضغط مادي تعال نشوف كيف بدنا نحله منزيد ساعات شغل منزيد الدخل تبعنا منحل الثغرة اللي كانت منسكر الثغرة اللي كانت موجودة طبعا في أخرى كل موضوع التخطيط مرجع لأنه كلمة المفتاح هي التخطيط هذا الصيف ممنوع يكون بشكل عشوائي يعني نمرق الصيف نمرق مع تخطيط كثير مرات بقولين جيبوا الأولاد شاركوهن تعالوا اعملوا رزنامة هذا الأسبوع نعمل كذا الأسبوع اللي بعده تعالوا غطوا كل شهر 7 وشهر 8 إيش الفعاليات اللي نعملها قديش بدها تكلفنا ابعثوا الأولاد كجزء من تربية مالية ابعثوا الأولاد يفحصوا بدين يروحوا سينما قد بيكلف بدكم تروحوا كذا قد بيكلف خليني فوتوا اليوم كل أولادنا على الإنترنت
1: هن هيك على التليفون
0: 100% فخليني يفحصوا فبصير في عندكم توقعات في بصير عندكم أرقام لما بصير في أرقام من هون ببلش أنا أتحرك هاي الأرقام ملائمة لإلي ولا مش ملائمة لإلي إذا مش ملائمة لإلي حتى نشوف بدائل بدائل ممكن تكون اليوم في كثير محلات ومؤسسات المتناس بلدية مجلس بيعملوا فعاليات اللي هي تكون ممكن تكون مجانية فممكن نشارك فيها ممكن اليوم نعمل فعاليات اللي هي مش بالضرورة ندفع عليها يعني في فرق بين أنا أروح على بركة السباحة وأدفع وبين أن أروح على شط البحر طبعا واضح أنه قضية الأمان يعني هاي أخرى نقطة بس أنا بحكي منها عملية
1: طبعا
0: في اليوم إمكانية أنه أنا لما بعمل يعني بطلب فعالية معينة اللي هي عن طريق مواقع أو عن طريق في إلي قريبة اللي هو أنا عارف معلم فهي في تخفيضات معينة في إمكانية اليوم حتى أهالي بقول لي نشتركوا مع بعضكم يعني إذا أنا عم بشتغل أنت عم تشتغلي تعالي نتفق أنه أنا في يومين أنا بعطل عن الشغل بعمل ترتيب لأولادي وولادك وفي طبعا بالعيلة هاي الأشياء اللي أكثر هيك حول بعض وفي أيام أنه أنت يخطوهن على مسؤوليتين فهيك أخرى مرة كل إشي هو وين بالضبط وفي المحل تبع أنه تعالوا يعني أولادنا بنفع أنهن هن يخططوا لحالهن وملان هن الأولاد هن
1: بنفع يزهقوا فيروز بنفع
0: يزهقوا بنفع عن جد لجزء أصلا من أنهن السيرورة حياتهم يعني كان يعني بتذكر على تجربة هيك نقول أقل أنا يعني مع الأقل معي مع أولادي إنه هي إني رتبوا حالهم 20 واحد بالعيلة وفي كانت واحدة من هيك لي شخصية قيادية فقالت لهم على الأسبوع كامل كل واحد بيجيب 100 شكل وأنا بعملك مخيم فعاليات ليوم الفعاليات كان يروحوا على المكتب يجيبوا أشياء بسيطة يعني مش بالضرورة آخر مرة أشياء كبيرة يعني ما نفكرش إنه لازم كل الوقت عشان نشغل ابننا لازم ندفع مبالغ كبيرة اليوم في محلات ألعاب رسومات بازل أشياء اللي هي ممكن كل العيلة حتى سينما بقلب البيت مش بالضرورة أن أروح على السينما برا القصد أنه تعالوا نفكر خارج الصندوق شوي ونشوف الحلول الممكنة
1: فيروز يعني أنا شخصيا بفكر كل الوقت أنت عم تحكي وأنا مركزة معاك وعم بفكر بقول كيف كل اللي عم نحكي بتطلب من الناس شوية إيمان وتفاؤل إنه هن قادرين يغيروا إنه الأمور مش فقدوا السيطرة عليها إنما هن متمكنين إنهم يغيروا الواقع تبعهن أول إشي بجانب المسؤولية زي ما حكينا الأمور اللي أنا مسؤولة عنها وبقدر عليها وكمان عشان أقدر أغير أي إشي لازم أتأكد إنه أنا بمقدوري أزيح أو أوجه الأمور لمحلات اللي هي أفضل أنا هذا اللي أخذته منك اليوم شكرا كتير العزيزة فيروز
0: شكرا ناردين وشكرا للجميع
1: مدققة الحسابات فيروز بكري ياسين شكرا كتير لإلك على حضورك وأعزائي شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد العمري وينك يا جواد على الإخراج والديجيتال وأنا ناردين أرملة كنت معكم في الإعداد والتقديم بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعاً من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصاداً إنسانياً.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تستعد الشرطة وشركات إدارة الطرق في البلاد لتشويشات مرورية واسعة ابتداء من الساعة 4 من بعد ظهر اليوم، وذلك في أعقاب احتجاج قوافل سيارات ينظمه التيار الحريدي ضد التجنيد للجيش الإسرائيلي واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية وقرارات تقليص الميزانيات. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص وأصيب آخرون بعد أن هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلا في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها تراخيص بناء، وذلك بادعاء ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. كما اعتدت الشرطة على المعتصمين وطردت الجميع من خيمة الاعتصام التي نصبت دعما للعائلة، كما أغمي على صاحب المنزل ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج. هذا وحاصرت القوات القرية وقامت بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المنزل الذي هدم ونصبت عدة حواجز في المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب والوصول إليه. انتهت اليوم مرحلة إدلاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشهادته في محاكمته التي استمرت 1.5 سنة، وعقدت خلالها المحكمة 98 جلسة شملت استجوابه من جانب محاميه عميد حداد واستجواب مضاد من جانب النيابة العامة. كما ستشمل المرحلة المقبلة من محاكمة نتنياهو استدعاء شهود عيان، وستعود المحاكمة إلى المحكمة المركزية في القدس بعد أن تم نقلها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بسبب ترتيبات أمنية تتعلق بنتنياهو. أفادت مصادر إسرائيلية بأن عنصرين من حماس وصلا إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في المنطقة المخصصة لوقوف شاحنات المساعدات الإنسانية، ووفقا للتقارير اعتقل الجيش الإسرائيلي أحدهما بينما تتواصل عمليات البحث عن الآخر. وأشارت المعلومات إلى أن المعتقل لم يكن مسلحا ولم تسجل أي إصابات أو أضرار خلال الحادثة. كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي يدرس إطلاق مهمة عسكرية ومدنية تمتد ل3 سنوات بهدف تدريب الجيش اللبناني. وبحسب الوثيقة يناقش دبلوماسيون أوروبيون إمكانية تنفيذ مهمة لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية في إطار تعزيزات قدرات المؤسسات الأمنية الرسمية في لبنان. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مؤتمر مركز الحكم المحلي اليوم إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طالبت الولايات المتحدة بذلك. يأتي ذلك فيما أنهى الوفدان اللبناني والإسرائيلي في العاصمة واشنطن الجلسة الأولى من الجولة 5 للمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية والتي خصصت للمسار السياسي، تمهيدا لانطلاق الجلسة 2 مساء اليوم للتركيز على الملفين العسكري والأمني. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه لا توجد أي خطة في الوقت الحالي للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الموجودة فيها، وذلك خلافا لما أعلنه مدير الوكالة رافائيل جروسي. أوضح غريب أبادي أن هذه القضايا ستناقش وتحسم فقط في إطار الاتفاق النهائي وبالتزامن مع اتخاذ الطرف الآخر خطوات عملية لإلغاء جميع العقوبات وفق تعبيره. كشف دبلوماسي مطلع على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في تصريحات لرويترز عن وجود خطة لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج على أن تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. وأوضح دبلوماسيا أن هذه المحادثات تختلف عن مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن هناك أيضا مباحثات منفصلة تضم إيران ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق بشأن مضيق هرمز تركز على ترتيبات إزالة الألغام من الممر المائي الحيوي. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار، فيما يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليل. ختام الموجز، لحظات وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.
3: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
4: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
3: أو مقابلة نسيها الزمن.
5: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، قلنا لا شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
6: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
3: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
4: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
1: مسهلي مع فرات نصار.
7: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
8: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
7: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتماع يوم الخميس.

0: يعني كله تمام، صارت يومين مش مبكر يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
1: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تقريبا دقيقة. سفر، هل فكرتم في أصل كلمة سفر ودلالاته؟ عند سماع كلمة سفر يتبادر إلى أذهاننا معنى الانتقال من مكان إلى آخر بغرض الترحل والترفيه عن النفس، لكن المعاجم اللغوية أوردت أن المعنى الأصلي للجذر سفر هو الكشف والإظهار بعد خفاء، ومن هنا قالت العرب أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفته، وأسفر الصبح أي انكشف الضوء بعد الظلام. كما أطلقوا على الريح التي تزيل الغبار وتكشف الأرض الريح السافرة، ويقال كذلك أمر سافر لوصف الأمر الحاد البارز. والسؤال هنا، كيف توسع معنى السفر ليشمل الارتحال؟ تكمن الإجابة في باب المجاز، لأن المسافر إذا خرج من بلده انكشف أمره وأظهر نفسه للناس وظهر مكانه بوضوح، فالسفر كذلك يكشف أحوال المرء وخصاله كما يكشف وجه الأرض بالمضي فيها.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
5: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
6: بحب راديو الناس كتير.
5: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
7: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
8: راديو الناس أحلى راديو
9: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
10: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
11: راديو عصري وشبابي.
12: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
13: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
14: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس،
4: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:11 دقيقة ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا، وهذا الموعد تأخرنا شوي اليوم، ولكن أجينا قدر المستطاع حسب موعدنا اليومي لبداية استراحة منتصف النهار وحركة سير على هواء راديو الناس. تحية لكم جميعا، تحية لكل المنضمين لنا يوميا ولكل رفاق الدرب. إن شاء الله هيك هاي دعوة مدعيها دائما، نكون ضيوف خفيفين لطفين معاك وعلى الطرق، ونحاول هيك نمرق عليكم الازدحامات المرورية بأسلى صورة ممكن. يلا بلشوا انضموا لنا على صوت الراديو يا جماعة، وبلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. وجه القمر

يلا بدينا بدينا والله كلكم وجه القمر يا جماعة، كلكم كلكم كلكم. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم جميعا، تحية لكل اللي عم بسمعونا على الطرق. بعد شوي رح يكون في ازدحامات مرورية خانقة، وطبعا يعني بسبب المظاهرات اللي رح تنطلق الساعة 4 في منطقة المركز، فخذوا بعين الاعتبار يا جماعة رح يصير في تشويشات مرورية بعد أقل من ساعة بدعوة من الحريديم. الشوارع سيتم إغلاقها بعد الشوارع في منطقة المركز، وطبعا مهم كنحكي لكل الأشخاص الموجودين على الطرق، القوافل السيارات رح تنطلق من 19 مديني من الشمال حتى الجنوب، وطبعا النقاط المتوقعة نقاط انطلاق القوافل عديدة، حيفا، طبرية، أشدود، العاد وغيرها من الطرق، واحتمال شارع 6 طبعا يتأثر بشكل كبير بسبب هاي المظاهرة، كمان شارع 57، شارع 20، أيلون، نتيفي أيلون مبدئيا، شارع 443 وغيرها من الطرق، فخذوا بعين الاعتبار.

يلا هاتوا نروح نمسي عليكم. وعم بحكوا لي كتار انه في ازمات سير اللي هي اصلا بلشت من اسا، فعمهلكم على الطرق وخبروني رجاء، خليكم معي كل الوقت بتحديثات من الطرق هيك لنحكي لكل السائقين والسائقات. يسار يسعد هالمساء، مساء الخير لابو محمد، اهلا وسهلا، تحياتي لغازي يسعد هالمساء، اليوم عيد ميلاد ابن محمد صار عمره 7 سنوات، هابي بيرثدي يا محمد، عم بسمعنا بكندا، يسعد هالمساء الله يحمي لك إياه يا رب. أنا مبسوطة، مبارح الملك لعب وسجل رقم قياسي في تاريخ المونديال، عم نحكي على كريستيانو رونالدو والمباراة اللي كانت مبارح للمنتخب البرتغالي، بعد شوي أكيد رح نحكي فيها أمام المنتخب الأوزبكستاني. مها يسعد لي مساكي، أهلا وسهلا، سلام الله عليكم يا وجه القمر، شكرا يا إيمان، يسعد لي هالمساء الحلو. فادي ليش بعد شوي الشوارع مقفلة؟ شارع 6 للشمال أزمة خانقة جدا جدا جدا جدا. هذا عامر، سلام، أزمة خانقة من شارع 22 تصور شلوم وحتى نهرية، يسعد هالمساء يا فؤاد، مساء الخير فادي والجميع، أهلا.

وسهلا يا أميرة. هذا الوضع تمام، احنا بالطريق للناصري يعني على وشك الوصول. الوضع والأمن مستتب يا رب دائما يا أحمد.

0: يلا شارع 4 جنوبا أزمة خانقة. مساء الخير حسن. شارع 6 كمان أكتر من حدا عم بحكي لي إنه في أزمة خانقة على شارع 6 شمالا. يعني متوقع يا جماعة, متوقع إنه شارع 6 رح يتأثر طبعا, ورح يكون في اختناقات مرورية بسبب المظاهرة اللي رح تنطلق مفروض الساعة 4, بس أتوقع كمان من إسا ممكن تبلشوا تلمسوا هاي الازدحامات.
1: نزلت من عيني قلبي سكنتك, طلعت من راسي دمي مشيتك.
0: إيمان عم بتقولي مرقت من طرق مختصرة من الجبال عشان أركز معك, أنا بحب برنامجك أول مرة بتجرأ ببعث. طب أنا مبسوط بالرسالة وبحب هاي الأشخاص اللي بيقولوا لي إحنا دايما بنسمع بس أول مرة بنبعث. ابعتوا يا جماعة, ما تخافوش, تجرؤوا, ابعتوا, اتصلوا, شاركوا, إحنا أصحاب صرنا ولا شو؟
1: قلبي بدون لما اسمي بتقولوا,
0: ما هو يعني مش معقول أنا كل يوم معكو وكل يوم معكو يعني بعز الأزمة وما نصيرش أصحاب وحباب ولا؟ إذا غلطان صلحوني يعني.

يلا نروح لنحكي شوية مونديال مثل كل يوم هيك بنبدأ بالحديث عن بعض التحديثات من المونديال. مونديال 2026 امبارح كان في مباراة لمنتخب البرتغال أمام منتخب أوزبكستان وانتهت المباراة 5-0 لمنتخب البرتغال. أما إنجلترا وغانا أيضا التقوا امبارح وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. إسه ليش برايكو انتهت امبارح المباراة بالتعادل السلبي 0-0؟ حدا بتوقع ليش؟ حدا عنده فكرة ليش؟ حدا شاف اشي غريب امبارح على أرض الملعب؟ شفته ولا ما شفته؟ هم بدأ مش أرض الملعب وإنما بين الجمهور، حدا منكم لمح اشي امبارح ولا لا؟

هل برأيكم عن جد ممكن تكون لعنة شيطان الأربعاء اشتغلت مبارح بالمباراة؟ الساحر الغاني الشهير نانا كواكو بونسام المعروف بلقب شيطان الأربعاء مبارح أثار موجة واسعة من الجدل الرياضي والإعلامي بعد ادعائه بإلقاء لعنة على قائد منتخب إنجلترا هاري كين، وهذا كان بالتزامن مع المواجهة بين منتخبي البلدين في كأس العالم، المنتخب الإنجليزي أمام منتخب غانا. وصرح هذا الساحر الشهير بونسان بأنه فعلاً هيك بدأ بالفعل ممارسة طقوس خاصة بتهدف لشل حركة كين وتعطيل خطورته الهجومية لمنعه من هز شباك المنتخب الغاني. وأوضح هذا الساحر أنه هو ما بسعى وراء تدمير مسيرة اللاعب أو التسبب لإله بإصابة بالغة، بل بركز على إلحاق أذى خفيف ومؤقت بيكون كافي لإيقافه وإضعاف مستوى طوال فترة المباراة لدعم حظوظ منتخب بلاده. وطبعا هذا الادعاء برجع للأذهان واقعة مشابهة الساحر نفسه قادها قبل مونديال برازيل عام 2014 لما أعلن

مسؤوليته الكاملة عن إصابة الركبة والتهاب الأوتار الحاد اللي تعرض له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة البرتغال وغانا في دور المجموعات، إلا أنه رونالدو نجح بالتعافي والمشاركة في المباراة وقاد المنتخب البرتغالي للفوز على غانا بهدفين مقابل هدف واحد. بتوقع شفتوه مبارح لهذا الساحر، يعني كان موجود بين الجمهور وأكثر من مرة هيك ورجوه بالكاميرا وهو كان يعمل هيك حركات وأمور غريبة عجيبة بين الجمهور، وطبعا اللي بيحكي أنه كان يحاول يلقي اللعنة على مدرب المنتخب الإنجليزي. فممكن هذا اللي خلاني يتعادلوا 0-0 ولا شو؟

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
1: كبسولات نخل الأصلي.

0: لي اكبس وغني
1: مش حلم. بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهيبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6 خاضع للأنظمة.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة، بس طبيب العظام بيطمنكم الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بيصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم: غيروا وضعية جلوسكم كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكم الفقري هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
4: المركز الطبي ميدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز ميدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا رجعنا لنتابع، يسعد لي مساكو، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:32 دقيقة ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، اليوم الأربعاء وهيك عم نقترب من عطلة نهاية الأسبوع وأجواء حارة مبدئيا بعطلة نهاية الأسبوع وبهدول اليومين، وفي ارتفاع كمان رح يطرأ على درجات الحرارة ورح يكون الطقس حار وغائم جزئي خلال ساعات النهار، ودرجة الحرارة حاليا في الناصري عم بتسجل 31 درجة مئوية.

نار نار نار، وعم نحكي على صيف حار جدا سيكون بانتظارنا هذا العام، وطبعا هيك كل المؤشرات المناخية عم تحكي، ولكن واضح انه بفرنسا المعادلة مختلفة تماما، وفرنسا عم بتوسع رقعة الانذار الاحمر بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء. القارة الأوروبية عم بتواجه كمان هذا الأسبوع موجة حر شدتها بس عم تتزايد، وطبعا هذا الأمر اللي دفع مجموعة من الدول تأخذ إجراءات احترازية، منها إغلاق مدارس بفرنسا وألمانيا وحتى إلغاء رحلات قطارات في بلجيكا. وهي تاني موجة حر عم تضرب أوروبا الغربية بأقل من شهر، بوقت يعني بيحكوا العلماء أنه التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية بفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة، ولسيما موجات الحر. وفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سجل يوم الثلاثاء أمس باعتباره الأكثر حرارة على الإطلاق بفرنسا من ما بدي قياس درجات الحرارة عام 1947، وسجلت حرارة قصوى بلغت 44.3 درجة مئوية. وعم بتحذر السلطات الفرنسية أنه موجة الحر هاي رح تكون مماثلة تماما من حيث الشدة للي شهدتها فرنسا في آب أغسطس عام 2003، ومن المتوقع أنه تتجاوزها من حيث الحد الأقصى، أما مدة استمرارها فلم تتضح بعد. أما بسبب هذا الحر وبسبب هاي الموجة يا جماعة، الموت عم بحاصر الفرنسيين، وانتوا تخيلوا يعني هاي موجة الحر قتلت 40 شخص بفرنسا. نعم صحيح، هذا الرقم صحيح. هسا كتار منكم عم بيسألوا انه ولا عاملين دراما من 40 و42 درجة مئوية بأوروبا، أول إشي هن مش متعودين يا جماعة على درجات الحرارة المرتفعة، وإحنا بنعرف بأوروبا الغربية بشكل خاص انه الاجواء دايما معتدلة، الاجواء دايما لطيفة، وحتى بالصيف بتكون الاجواء بمحل معين باردة. فهدول 40 شخص اللي ماتوا بفرنسا هن ببساطة هربوا من الحر ومن درجات الحرارة المرتفعة، وكانت نهايتهن مأساوية، الغرق والموت. نحو 40 شخص فقدوا حياتهم بفرنسا خلال أسبوع، والسبب طبعا مش الحر الشديد اللي خافوا منه، ولكن الساحة لتبريد أجسامهن بأنهار وبحيرات مناطق غير مراقبة. وكان عدد الأشخاص اللي غرقوا أكثر من ضحايا الحر، ووسط تحذيرات السلطات الفرنسية اللي كانت تحكي للمواطنين ما تهربوا من الحر للموت، ببساطة بسبب درجات الحرارة المرتفعة كانوا ينزلوا ويسبحوا بالأنهار والبحيرات اللي ما في عليها مراقبة ولا رقابة، وكان مصيرهن الغرق والموت. فببساطة عم بهربوا من عزرائيل لمين؟ لقباض الروح.

يعني مهم هيك دايما نذكركم وننوه لكم يا جماعة، تنتبهوا كتير كتير كتير بدرجات الحرارة المرتفعة، تشربوا مي، تشربوا سوائل، وكمان ما تتعرضوا بشكل مباشر لأشعة الشمس. وفي إسا ترند، مرار ركزي مع موضوع الترند لأن أنا مش كتير سمعت عن نص الحين إذا يعني بنقل أشياء غلط، مالك هيك فتي ببساطة بس ركزي معي. في فهمت بالآيفون زي وكأنه في شغل اللي لما بينزلوا على البحر بيشوفوها عشان يعرفوا نسبة وكأنه الأشعة عشان يعملوا تان، وسمعتي عنه هذا الموضوع؟ افحصي لي، نسيت شو بالضبط كانت، بس اللي فهمته وقرأت عن الموضوع انه عم نحكي على امر خطير جدا جدا يا جماعة. هذا اللي وكأنه لما يكون بأعلى درجة عم بينزلوا على البحر عشان يعملوا تان وياخذوا لون، بس الامر هو امر خطير جدا، فانتبهوا خذوا بعين الاعتبار. بس مؤشر الأشعة فوق البنفسجية من خلال تطبيقات الطقس، ولما بتكون وكأنه هاي الأشعة بذروتها طبعا بالإمكان أنه يأخذوا لون أو بالإمكان أنه يحصلوا على تسمير، ولكن هذا أمر خطير جدا جدا جدا جدا. الرقم الآمن بين 3-5 6 وأكثر، من صفي عم نتعرض لحروق.

يعني كيف منلف يا جماعة؟ كيف منلف؟ كيف مندور؟ كيف منروح؟ كيف منيجي؟ منحاول نتجاهل إنه نحكي عن المونديال بس بزبطش وبنفعش وبسرش وكمان زي ما حكيت لكم مبارح إنه هذا المونديال هو مش بس فعاليات رياضية والضوء مش عم بيكون فقط على المباريات وإنما هناك كواليس عديدة بهذا المونديال الغريب العجيب في أمريكا المكسيك وكندا. يعني أنا حاسس إنه تسليط الضوء عم بيكون فقط على أمريكا. المهم اليوم الساعة 10 المساء رح يلتقي المنتخب السويسري والمنتخب الكندي إلى جانب المنتخب القطري والمنتخب البوسني الساعة 10 المساء، والساعة 1 بعد نص ليل لكل مشجعي البرازيل المنتخب البرازيلي سيلتقي المنتخب الاسكتلندي الساعة 1 بعد نص ليل بتوقيتنا، والمنتخب المغربي سيلتقي مع منتخب هايتي. وامبارح بالضبط أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رح يحضر المباراة النهائية لكأس العالم 2026 ب19 تموز المقبل اللي رح تكون في ولاية نيو جيرسي، وكمان رح يشارك بمراسم تسليم الكأس للمنتخب الفائز. شو الفكرة من إنه بده يكون بكل محل وبده يفرض حضوره بكل محل؟ هاي بس ترامب بيعرفها، لأنه أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بمقابلة مع برنامج فوكس أند فريندز على شبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه ترامب رح يكون حاضر بالحدث الختامي للبطولة، وحكى سنكون مع الرئيس الأمريكي للاستمتاع بالمباراة النهائية وتسليم الكأس للفائز. وطبعا نتحدث إنفانتينو إنه التعاون بين الفيفا والإدارة الأمريكية مستمر طول فترة البطولة، وأشار لأهمية استضافة أمريكا لهذا الحدث العالمي إلى جانب كندا والمكسيك، والنسخة 23 من نهائيات كأس العالم تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي أول نسخة بتاريخ البطولة بتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. وأعتقد إنه المونديال الجاي 2030 رح يكون كمان بثلاث دول، مونديال 2030 مغرب إسبانيا وبرتغال، فرح يكون تاني مونديال بتقسم على ثلاث دول. هاي كانت الخطوة الأولى في هذا المونديال، والمونديال القادم مغرب إسبانيا برتغال،

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيك؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على

0: الشارع.
1: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. على فكرة ساعة اليوم بعرفش كيف طارت عن جد. والله العظيم طلع صارت 4:10.

طيب يلا هاتوا هيك نختمها لليوم بدراسة حلوة، دراسة يعني هيك بتفتح لكم عينيكم أعزائي الرجال على إشي مهم، إشي جميل، وخذوا بعين الاعتبار. بحكي لكم أنه الزواج من امرأة ذكية أو ذات تعليم عالي بإمكانه أنه يعزز صحة دماغ الرجل مع التقدم بالعمر، وطبعا بإمكانه أنه ينعكس بشكل إيجابي على صحة الرجل العقلية، بحيث أظهرت النتائج أنه الرجال المتجوزين من زوجات أكثر تعليما بيحققوا أداء أفضل في اختبارات القدرات المعرفية، وكمان بتمتعوا بمعدل أبطأ في التراجع الإدراكي مع مرور السنوات. وأوضحت الدراسة إنه هذا الارتباط ظل قائم حتى بعد التحكم بعدة عوامل مؤثرة مثل تعليم الرجل نفسه، مستوى الدخل، طبيعة المهني، والعادات الصحية، والأمر اللي بيعزز فكرة إنه البيئة الزوجية بتلعب دور مستقل في دعم صحة الدماغ. وبحكوا الباحثين إنه هذا التأثير الإيجابي بيعود إلى نمط الحياة اليومي داخل الأسرة، إذ تساهم الزوجة ذات التعليم المرتفع في توفير بيئة محفزة فكرية.

من خلال الحوار المستمر والمشاركة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات، إضافة إلى تبني عادات صحية وتنظيم الحياة اليومية والتخطيط طويل الأمد. وبأكد الباحثين إنه هاي العوامل تتجمع مع بعض عشان توفر نوع من التمرين الذهني غير المباشر للرجل، الأمر اللي بيساعد على الحفاظ على مرونة الدماغ وتقليل التراجع المعرفي المرتبط بالشيخوخة. فيعني خدوها بعين الاعتبار يا جماعة، إذا حبينك تحافظوا على صحة دماغكم حاولوا دوروا على امرأة ذكية.

0: طيب ساعتنا عم توصل لنهايتها، ولكن قبل ختام الساعة بحاجة نطلع لنشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع ستي مزدحم من كاسم حتى أيال، ومن مفترق باقي الغربية حتى مفترق عيرون. شارع 65 مزدحم من عيرون وحتى معامي، وشارع 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس. وطريق السلامة لكم جميعا. يلا فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة، وعودي للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة، السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

بالأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة أثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 293 في منطقة النقبة، ونقل المصابون إلى مستشفى سروكة، بينهم رجل في 40 من عمره وثلاث شابات، ووصفت إصابات 3 منهم بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة الرابعة بالطفيفة. حذرت الشرطة من ازدحامات وتشويشات مرورية متوقعة على عدد من الشوارع المركزية في أعقاب قوافل الاحتجاج التي ينظمها الحريضيم ضد التجنيد، وأشارت إلى أن التأثير سيتركز خصوصا على الشوارع أرقام 1 و2 و4 و6، داعية السائقين إلى استخدام طرق بديلة قدر الإمكان. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص وأصابت آخرين خلال تنفيذ عملية هدم منزل في قرية مصمص بوادي عارة تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب، رغم امتلاكه تراخيص بناء، وذلك بدعوى وجود جزء من الأرض ضمن أملاك دائرة أراضي إسرائيل. كما فرقت الشرطة المعتصمين وأزالت خيمة الاعتصام المقامة دعما للعائلة، فيما نقل صاحب المنزل إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء بالتزامن مع فرض طوق أمني وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال شخص يشتبه بانتمائه إلى حركة حماس بعد وصوله إلى معبر كرم أبو سالم في منطقة وجود شاحنات المساعدات الإنسانية. وقال الجيش إن المشتبه به لم يكن مسلحا ووصل بواسطة شاحنة مساعدات، مؤكدا عدم وقوع إصابات وعدم تسجيل أي تسلل إلى داخل إسرائيل، فيما يشارك جهاز الشباك في التحقيق. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طالبتها الولايات المتحدة بذلك، وجاءت تصريحاته بالتزامن مع انعقاد الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف عنصرين مسلحين من حزب الله في تلة على الطاهر جنوبية لبنان بدعوى تشكيلهما تهديدا للقوات الإسرائيلية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جزءا كبيرا من الأصول الإيرانية المجمدة سيستخدم لشراء الأغذية والأدوية من الولايات المتحدة، وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية ستشرف

0: على إدارة هذه الأموال من الدوحة، فيما تؤكد إيران أنها هي من سيقرر كيفية إنفاقها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على استقبال مفتشين نوويين، مشيرا إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يأتي ذلك بعدما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي عدم وجود خطة حاليا للسماح للوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية المستهدفة. في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تفرض أي رسوم أو تكاليف على السفن المارة عبر مضيق هرمز، وأضاف أن أي معلومات مخالفة لذلك قد تؤدي إلى إنهاء المفاوضات فورا، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لم تفرج حتى الآن عن أي أموال إيرانية مع إمكانية الإفراج عن جزء منها لاحقا. أفاد دبلوماسي مطلع لوكالة رويترز بأن هناك خطط لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج في العاصمة السعودية الرياض، وأضاف أن المباحثات الخاصة بإيران ودول الخليج والعراق حول مضيق هرمز منفصلة عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وتركز على ترتيبات إزالة الألغام وآليات العمل المستقبلية في المضيق. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الطيبة اسم تكرر وروده في تسميات الأماكن في بلادنا، وهو يجسد ظاهرة أساسية في تسمية الأماكن لدينا، وهي استعمال تسميات عربية الأصل وفصيحة. والطيبة كلمة عربية وهي مؤنث طيب، والشيء الطيب هو الخالص الطاهر الزكي. وطابت الأرض بمعنى أخصبت أو حسنت رائحتها. وطيبة المثلث تعرف أيضا بطيبة بني صعب، نسبة لناحية بني صعب التي وقعت في مركزها، وهي أشهر طيبة في البلاد. فهناك طيبة جنين وطيبة رام الله وطيبة بيسان، والتي تعرف أيضا بالطيبة الزعبية.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها لو انتوا على هواء راديو الناس، وهي الساعة اللي من خلالها منسمع أصواتكم على الهواء منتنا

نتناقش بمواضيع يومية منوعة مختلفة ونتبادل الآراء والأفكار بهاي المساحة وهاي المنصة المتاحة لإلكم. يلا اليوم في عنا موضوع جديد وهيك يوميا عم بتحبوا المواضيع وعم بتكونوا متشوقين لتشاركوا بمواضيعنا، واليوم كمان بحبك أسمع منكم على موضوع يمكن سمعتوه كتير يمكن بتتناقشوا فيه بس بعرفش إذا بتعرفوا أسبابه. قرأت مقال جميل جدا جدا جدا، رح أقرأ لكم هيك بعض النقاط الهامة فيه بنهاية المشوار، بس بالبداية بدي أطرح عليكم السؤال وبالآخر هيك بنعطي عليه الإجابات. عنوان هذا المقال: لماذا تصبح العلاقات أصعب كل ما الشخص وكأنه تقدم بالعمر، كل ما عاش فترات طويلة أكثر من الوحدة؟ ودائما نسمعها منقول إنه الشاب أو الصبي كل ما بيكبروا أو بتقدموا بالعمر بصفي قضية الارتباط أو قضية الزواج عندهن أصعب، يمكن بتصفي رؤيتهن لهذا الإطار مختلف. فاليوم سؤالي كتير بسيط، برأيكم ليش كل ما تقدم الشاب أو الصبي أكتر بالعمر هيك تخطى مرحلة معينة من العمر بصفي قضية الارتباط عنده أصعب، بصفي صعب عليه يفوت بعلاقة جدية؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461166666. في تحليل جميل جدا، تحليل نفسي رائع جدا بهاي المقالة رح أقرأ لكم إياه بنهاية المشوار، ولكن بالبداية بدي أسمع منكم أنتم تجاوبوني ليش كل ما كبر الشخص شاب ولا صبي بتصفي فرصته للارتباط أضعف وأصعب. 0461166666

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع الاتصالات 0461166666. ليش كل ما تقدم الشخص بالعمر أكثر شاب ولا صبية بتصفي وكأنه فرص الارتباط عنده أصعب أو بصفي صعب عليه هو أنه يبني هاي العلاقة؟ أحمد مساء الخير.
1: أنا على بيك، كيف حالك حبيب قلبي؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الله الحمد لله رب العالمين.
0: هلا
1: يا اخوي، انا لي صاحب من هالشكل.
0: اوكي.
1: انا اظن لك انه خوف.
0: خوف من شو خوف برايك؟
1: يخاف من الالتزامات والمستلزمات مثل اللي من هالشكل، يخاف انه ينربط.
0: أدي عمره صاحبك؟
1: والله صاحبي، اول شيء ودي اوديله تحيه، ابو عبد الله عزيز وغالب. عبد الله
0: أدي عمره اليوم؟
1: تقدر تقول
0: 30-31. صار كبير يا زلمة. 30-31. أنا فكرتك تقولي صار 40-42. طب لما بتسأله ليه بعده ما ارتبط، شو بجاوبك؟
1: والله يقول لي ماني لاقي، شايف، وبعدني ما لقيت بنت الحلال أو ما اتفقت مثلا معها.
0: أوكي. أي
1: والله، ما أنا أقول لك بس خوف.
0: خوف من المسؤولية وكان.

0: منه.
1: ايش من قريب على الاجابه يعني.
0: اوكي شكرا يا احمد، يسعد لي هالمساء الحلو.
1: حبيب
0: هلا يا حبيبي، يسعدك الله معك. باي باي. يلا من احمد لاميره. يا اميره مرحبا.
2: مرحبا مرحبا،
0: شو اخبارك؟
2: نار شوب
0: شوب كتير كتير شوب.
2: أنت بتقول؟
0: لا أنا مبسوط، أنا مبسوط مرتاح.
2: طيب أوكي خلاص، أنا بوقف جنبي رال.
0: شو يا أميرة، شو رأيك ليش بصفي العلاقات بتصفي أصعب بعد فترات طويلة من الوحدة، بعد ما الشخص هيك يكبر أكتر بالعمر؟
2: حسب اللي بشوفه قدامي في سببين. السبب الأول إنه كل واحد كل ما بيكبر تجاربه مع الناس بتكتر، فرؤيته بتختلف، بصير انتقائي كأنه
0: أوكي
2: أكتر.
0: بتقولي بتصير وكأنه خياراته أصعب
2: وهقل كمان. بتقل كمان مع العمر.
0: أوكي.
2: لأنه لما يصير الواحد انتقائي بتصير يعني مواصفات كأنها بدها كتالوج هيك، بتلاقيهاش دايما.
0: أوكي.
2: وهو مش صح يعني، أنا بحكيش إنه ليش صح، بس بقولك شو أنا شايفة.
0: برأيك لازم هيك عشان نسكر وكأنه النقطة الأولى قبل ما نفوت بالنقطة الثانية، بتقولي وكأنه بصف انتقائي أكتر، فبطبيعة الحال الخيارات بتقل، بتفكري لازم وكأنه يقدم تنازلات بهاي المرحلة؟
2: الجهتين بدهم يقدموا.
0: لا واضح واضح، احنا عم نحكي على فرد بصرف النظر، شاب ولا صبيه.
2: طبعا. طبعا واحد، ما هو زي ما بقول لك مش رح يلاقي على الكتالوج ايش بده. الا اذا اي يعني هذا شيء
0: ثاني. اوكي والنقطه الاخرى الثانيه.
2: النقطه الثانيه تجارب الاخرين المحيطين يعني. يعني ممكن يكون واحد مثلا صاحب شله اللي هي دائما بتتشكون من العلاقات او من الزواج او من المسؤوليه او مطلقين منفصلين كذا هيك، فبصير هيك يدعس بريك يعني، يرجع خطوه لورا
0: يعني. بتقولي وكانه بصفي يتاثر من كل إشي بيشوفه حواليه وكل إشي ممكن
2: وممكن يعمم على فكره، ممكن ياخذ فكره انه الكل هيك. يعني ما يقولش مثلا انه الغلط من صاحبه اللي هو عنده مشاكل، صاحبه مش مطول باله او مش متفاهم او هيك، او انه المشكله هاي شيء خاص بهذول الاثنين. فمش شرط تكون المشكله معي انا، يعني ليش تكون معي انا.
0: بتقولي وكانه انكشافه لعلاقات اكثر، وعلاقات بالاخص اللي بتكون مش كتير صحيه، هذا كمان بخليه وكانه ياخذ خط رجعه او بخليها من انه يدخلوا على علاقه.
2: بفكروا اكثر من مره يعني، مش بس مرتين.
0: اوكي شكرا يا اميره، يسعد لي هالمساء.
2: هلا مساك يا رب.
0: هلا باي باي، الى اللقاء. باي باي. يلا عم نسمع اشياء حلوه، بدنا نتابع معي كمان اتصال من ميار. مرحبا ميار. ميار الو.
3: فادي
0: كيف حالك؟
3: هلا الحمد لله تمام.
0: شو اخبارك؟
3: الحمد لله تمام.
0: هلا ميار، شو يا ميار شو رايك؟
3: برايي كمان الجيل والوضع وكل هاي الامور والمجتمع اليوم جدا صعب تلاقي حدا، وبس بدك تلاقي عن جد بتكون الخيارات كثير قليلة ومش زي ما بدك.
0: بس ليش بجيل بالعشرينات بتكون الإمكانيات أوسع، بيكون الشخص شايف يعني إمكانيات أوسع، ليه لما يكبر بصفي إنه يدخل لعلاقة أصعب عليه أو عليها؟
3: لأنه بصير ناضج أكثر يعني، قبل بيكون زي مراهقة وحب ومشاعر وهي الأشياء، الواحد بس يكبر بيفهم الحياة إنه لا، بعد فترة بيفهم مش كل شيء حب. لازم يكون تفاهم موجود، لازم إنه عشرة تكون موجودة، يمكن الحب يروح مع الوقت. فالجيل الأصغر أزيد بيفكر
0: متلهف يمكن أكتر، متلهف مفكر وكأنه قضية العلاقة هي قصة سندريلا والأمير.
3: صح، بس يشوف قصص اللي حواليه وانه في مسؤوليات وبيت ومشاكل واولاد وهي الامور، رح يفهم انه مش هيك القصه.
0: باي جيل بتفكري الشخص بصير هيك انضج وبتصفي معاييره مختلفه للعلاقات؟
3: بتصفي معاييره مختلفه
0: لما
3: بعد
0: 29 عند البنات. طب عند الشباب؟
3: شباب
0: 35. 35 اوكي شكرا ميار، يسعد هالمسا.
3: اهلا فيك
0: يا كل عام، يعافيك، الى اللقاء. باي باي. يلا ليش دخول العلاقات يا جماعه بصفي اصعب بعد فتره طويله من الوحده، وبعد ما الانسان هيك يكبر شوي بالعمر؟ يعني هاي الموضوع الارقام انتم بتحددوه، بس انا بفكر انه بعد ال 35 36 لل 40 بصفي الدخول صعب جدا بعلاقات. فالسؤال هو ليش. يلا كمان اتصال. أبو مصطفى مساء الخير.
4: مساء الورد يا غالي، شو أخبارك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
4: الحمد لله مسطورة
0: إن شاء الله دائما. شو يا أبو مصطفى أيوة. شو رأيك؟
4: والله أنا شايفها من شغلتين. أول شغلة إنه البنادم زي ما إحنا بنعرف إنه الدنيا مدرسة والحياة بتعلم. فالإنسان مع العمر اللي عايش وبتعلم إنه الوحدة حلوة. وفعلا هي أنا وصلت لاستنتاج يعني إنه عن جد الوحدة حلوة.
0: لحظة، في فرق بين الوحدة أبو مصطفى وبين العزلة، أنت شو قصدك، العزلة ولا الوحدة؟
4: السنتين مع بعض، نصفي لحالك.
0: تصفي لحالك، أوكي.
4: يعني أنت لأنه اليوم بالذات بهالأيامات العالم مش صح، يعني كثير كثير في فساد، في نفاق، في كذب، في أمور كثير عاطلة الناس نذكر كلها، لأنه ما شاء الله حدث ولا حرج.
0: أوكي.
4: والعمر كمان نفسه، يعني لما الواحد بيكبر بالعمر نقول بجيل 45 وهي إلي صاحب، يعني بالصدفة الناس نذكر الاسم ولا منين هو.
0: نعم.
4: إنه عمره اليوم تقريبا 50. بقول بعده عذاب الزلمة.
0: أوكي.
4: بقول لك يعني تخيل أن إسا بجيل 45 أو بحكي قبل 50 45 46، بقول لك قاعدة تغزل حبيبتي وأتصل فيها العصر بليل نصر للساعة 2 على التلفون. يعني هذا المسلسل مش راكب أراضي.
0: بس ليش لازم ينبنى بهذا الشكل أبو مصطفى؟ لما الشخص ناضج أو بجيل 40 أو 45 حتى يعني بناءه أو دخوله للعلاقة بيكون شكله مختلف.
4: أولا لشغلتين، إنه هو انه مش انه الزلمه قطع مرحله الغزل والعلاقات والتعارف وهاي المسائل. يعني اليوم اذا هو بده يفوت على علاقه دغري صبر قاعده تجوز، فش خراف يعني خطبه ومش خطبه وابصر شو، بس مش بهذا الخراف، مش بهذا المحل هو.
0: اوكي. وليش وليه لما بتساله ليه ما ارتبط، شو بحكي لك؟
4: لشغلتين. اول شغله وهي المهمه، اهله، انه اهله كبار شوي بالعمر فكان دار باله عليهم. والشغل الثاني الشغل أخذه، كان عندي شركة وهو المسؤول عنها والذهب الشغل ونسي حاله زي ما بقول.
0: وانت
4: فضل لحاله بعدين ما راح كل هذا من إيده، يعني إمه أبوه توفوا وصفت الشركة وسلمها لغيره.
0: وبتقول صفة وكأنه مشغول بأشياء تانية ومتطلباته صفت أصعب كمان.
4: بالضبط. واليوم لليوم وبعده عذابة وبطل يعرف أصلا يبني علاقة.
0: أوكي. شكرا يا أبو مصطفى، يسعد لي هالمساء.
4: على راسي يا غالي.
0: هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. يلا من أبو مصطفى لمين يا ميرال؟ أحمد مرحبا.
5: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يعافيك، شو أخبارك؟
5: يعطيك الحمد لله، شو أخبارك؟
0: الحمد لله. بدي تحسن لي جودة الصوت أحمد لو سمحت.
5: أحسن.
0: يعني بعد شوي عم بسمعك بصعوبة، بس يلا بدي أحاول.
5: مش مشكلة
0: معك أنا.
5: شايف بالنسبة للموضوع حد الأربعين أو 45 سنة تفكر حال الشاب إنه زي ما قالوا القطار جمز القطار. أنا معي شاب بس عمره 25 سنة. قررت أقدم له أعمال شغل، بقول الله يتزوجك، كان الله لا يسمع منك. أول شغل
0: السبب صعب علي أسمع هيك. لحظة ميرال، خلي يا ميرال نحسن جودة الصوت مع أحمد لو سمحتي، صعب علي أسمع بهذا مع هاي الضجة. خلينا نطلع فاصل ونرجع لنتابع، خليكم معنا.
6: أنا المعشوقة الصمراء هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
2: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عنق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
3: المركز الطبي ميدها جليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065، مقدم من قبل مركز ميدها جليل في نوفها جليل وراديو الناس.
4: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا، يسعد هالمساء، مكملين معكم ومتابعين بهذا النقاش. وموضوعنا لليوم: لماذا يصبح دخول العلاقات أصعب بعد التقدم بالسن وبعد فترات طويلة من الوحدة؟ يعني الشاب والصبي لما بيكبروا أو بوصلوا لجيل معين بتصفي وكأنه قضية الارتباط بالنسبة لإلهن واحدة من أصعب القضايا. سؤالي لإلكو: لماذا؟ يلا 0461166666 على خط واحد معي أحمد. مرحبا. ألو.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: الله يسعدك، شو أخبارك؟
1: يسعدك.
0: هلا يا أحمد، تفضل.
1: أحكي لك، كان عامل يشتغل معي.
0: نعم.
1: بعده حتى لليوم. مرات نمزح معه بقول الله يجوزك، وكان قال الله لا يسمع منك، تعرف.
0: الله لا يسمع منك. قد عمره هذا الشاب؟
1: 25 سنة.
0: أوكي.
1: بس شو حسبت في اللي وصلوا للأربعين أو 45، شو المشكلة؟ المشكلة إنه بفكر إنه القطار اجتازه. يعني أنا مثلاً لما كنت خلينا نقول بتبقى 20 أو 21 سنة.
0: نعم.
1: في حدا كان يعني زن على راسي أو يعطيني هاي الفكرة أو يشتغل علي إنه بده يجوزني أو يساعدني في الدار اللي هم الأهل، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: هسا اللي بوصل 40 و45 سنة، الأغلب إنه يعني 45 سنة أم وأبوه اختيارية وخواته متأهلات، الأغلب يعني خلينا نقول.
0: أوكي.
1: فاهم؟ فالاهتمام بكل هو بلتف شغله في حياته. حسب إذا عنده دار.
0: لحظة، يعني أنا سؤالي، أنت بتقول وكأنه ببطل في حدا يزن عليه زي زمان؟
1: أكيد أكيد، شيء بيأثر معلوم.
0: طب لما عمليا بزنوا عليه وبيكون هو يعني غير مؤهل.

0: للزواج، يعني هو مش شايف انه بده يتجوز، اذا بتجوز عشان بسبب الزن والضغط فبالتالي لا في ولا بزواج ولا
1: لا
0: شو؟
1: مش على ضغط، يعني في ناس بيخلصوا تعليم يبقى ابوه مجهز له دار مثلا او بتساعده بجهز دار بيتجوز على 30 على 29.
0: اوكي
1: فهم.
0: طب ليه لما يكبر برايك لما يكبر بصفي دخوله لعلاقه صعب؟ ليه؟
1: لانه هو كبار عايش لحاله
0: فبصير صعب عليه وكانه يدخل معه كمان حدا على حياته.
1: هو مش صعب، هو بتخيلش يعني بقول لك مثلا انا بينه وبين نفسي وين لك يا العروس مثال حلو او انه بدك حدا يدور له. اغلب اليوم الاغلب اللي بيتجوزوا الاولاد اللي هن الاميات او الاهل وهذا طبعا نفس الشيء، يعني مش قصه ضغط، لا هي ترتيب الحياه، هي الحياه طبعا تمشي بترتيب حياه كل جيل له الترتيب في حياته.
0: أوكي.
1: يعني انا في عمري 40 سنه اللي هو مرتب حياتي، انا حاطط في راسي مستقبل اولادي مثلا.
0: باي جيل تزوجت احمد؟
1: عن 24.
0: شو صغير؟
1: اه
0: كنت. واليوم اذا بيعيد فيك الزمن لورا كنت بتعطي حالك فرصه انه تاخر الزواج شوي اكثر؟
1: لا
0: كنت بتتزوج بنفس الشيء.
1: يعني انا لما هسه سبروا اولادي الحمد لله طول السنه الجايه بتعتمد
0: فاهم علي.
1: الله يخلي لك. طب انا هسه كل تفكيري قاعد لا ايش لمستقبل اولادي، انا خلص يعطيني العافيه، انا شغلي وتعرف اسس حياتهم وعيشهم اللي هي احسن ايش. اللي صار 40 و45 سنه وانت بده يتجوز وانت بده يخلف، هذا اللي هو اللي حاطه في راسه.
0: اوكي شكرا يا احمد، سعد لي هالمسا.
1: شكرا لك.
0: تحياتي. هلا يا حبيبي، الى اللقاء. باي باي. يلا من احمد للينا. مرحبا لينا.
2: مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا، شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا لينا تفضلي.
2: بالازمه يا
0: وين فادي. وين موجوده؟ وين باي منطقه؟
2: بكفر سابا.
0: عندكم هسه المنطقه كتير ازمه بسبب المظاهره.
2: ايوان.
0: الله يعطيك الف عافيه وعلى مهلك الطريق. للاسف
2: عمهلي مش من خاطري فادي، يعني بقدرش.
0: لا عمهلي كمان، عمهلي كمان باعصابك لانه مرات هذا الازمه بتضغط الاعصاب.
2: لا عادي طالما في حركه سير على الراديو كل شيء تمام.
0: الله يسعد لي قلبك. هلا يا لينا، شو رايك لينا ليش بصفي دخول العلاقات اصعب كل ما كبرنا اكثر بالعمر؟
2: طلع للاسف الشديد عندنا بمجتمعنا، يعني حتى سواء كان اول حسيت انه الكل بتطرق لي يعني للذكور، انه يعني وصل 41 كيف
0: لانه الكل اللي عم بيتصلوا شباب فبدنا نسمع وجهة نظر الصبايا.
2: بس انا يعني ما بعرف يعني ليش ما حداش اتطرق للبنات يعني للصبايا، وكانه يعني انه البنت مش مهمة باي جيل، اي حدا رح تقبله هيك حسيت. ما بعرف
0: بتعرفي
2: يعني
0: بالعكس بالعكس تماما، يعني البنت وكانه هي مؤطرة باطار معين انه بعد جيل معين خلص حتى ممنوع تسال يعني على الزواج، وكانه بطل ينفع وكانه
2: هيك حسيت انه يعني خلص راحت عليها، خلص راحت عليها فش. يعني احنا بس بنحكي هان عن الذكور. فالإشي مؤسف، مع إنه يعني المجتمع اللي إحنا عايشين فيه يعني اللي مع اليهود، أنا بشوف اللي بيشتغلوا معاي سواء طلاق أو بتفقد جوزها بتترمل، لا إلى حد معين ببلش بيخلص الحزن، خلص بعدها بتبلش تدور على شريك، ما خصش بأي جيل 50 60 لأنها بدهاش تكون لحالها، بدهاش الوحدة. وكمان نفس الإشي الرجال، أنا بحكي لك رجال ونساء.
0: نعم.
2: أما عنا بتبلش علامات السؤال بالثلاثينات، إذا وصلت الأربعينات خلص بدهم يكبروها. يعني الإشي جدا، مش إني بحكي لك إنه يعني الزواج وكأنه إنجاز بالحياة، لا مش من هاي الناحية.
0: بس لينا هاتي أسألك سؤال ثاني. أنا معك،
2: مجتمع ظالم.
0: هاتي أسألك سؤال، ليش اليوم الصبية لما يصير عمرها على سبيل المثال 37 38 40 بصفي كمان هي صعب عليها تدخل بعلاقة أو تدخل حدا على حياتها؟ ليه؟
2: ما بعرف إذا هي صعب عليها ولا لا. طلع أنا بشتغل في عيادة إخصاب.
0: نعم.
2: كثير بيجونا بهذا الجيل اللي بيكونوا مثلا

0: الصبايا اللي بتيجي بهذا الجيل بيكون شريك حياتها او مطلق او ما يعني
1: يعني وكانوا مش اعزب يعني مش اعزب
0: بتكونش هاي جيزته الاولى يعني على
1: الاغلب
0: فاهم وبتكون الصبية يعني مش ناقصها إشي فالإشي شوي بذيكني يعني إنه
1: بتحسي وكأنه هي بتضطر بمجتمعنا تتنازل أو تضحي
0: تتنازل بالضبط ومش شرط يكون شريك حياتها يعني عاطل بالعكس يعني بيجو زوج الشاب الممتاز المرأة ممتازة بس هي بتكون عزباء بجيل 37 38 39 حتى اجت عندنا 40 بنت اخر شيء 40 ارتبطت بشخص مطلق زائد واحد.
1: بتعرفي في اسا وانت عم تحكي معي في الي صديقة عم تبعت لي رسالة على الواتساب بتقول لي انه وكأنه بهذا الجيل الصبية بصير متوقع منها انه اذا بدك تتجوزي معناه بده يكون بكل ثمن وكأنه يعني اذا بدك فبكل ثمن
0: بالضبط انه خذي اي صحن على الراس كمي وهذا الاشي غلط بالعكس انه اذا انت وصلتي هذا الجيل وعندك شغل وعندك امكانيات انه تعيشي منيح وبكرامة مش بالذات لانه انت بهذا الجيل مش لازم تتنازلي
1: فبتقولي وكأنه انت ممتاز لحظة بس عشان اذا فهمت عليك صح لينا بتقولي انه اذا كبرتي مش بالضرورة تتنازلي عشان تتجوزي بنفع او ما تتجوزي او تيجي تقولي انا هاي معاييري واذا ما وكأنه استوفى المعايير فبالتالي بلا منه
0: بالضبط وانا أوكي. من منبركم بدي اوجه رسالة لكل الصبايا اللي بتسمعني صار عمرك 30 صار عمرك 31 بلش فكر تجمدي بويضات عشان المجتمع ما يظلموكش ويجبروك تتجوزي اي شخص وانت مش جهاز بس للخلفة انت جمديهم حطيهم ببنك بعدها ارتبطت طوالي وخلفت ان شاء الله ما بتعتازيهم بس عشان ما حداش يجبرك تتجوزي اي شخص لانه فاتك القطار
1: اوكي مهم جدا انا بدي احييك لينا وبدي اشكرك على مدخلتك القيمة
0: شكرا لك
1: كثير
0: طبيبات عن جد في كثير طبيبات في كثير مهندسات في كثير نساء بيشتغلن في الأكاديمية وعن جد بيفكروا بس في مشاريعهم العلمية وكل الاحترام لهم عن جد كل الاحترام لهم كان يوما ما حلمي هذا وما حققتوش لظروف صحية وعائلية واجتماعية بس إذا عن جد بتفكروا لقدام بعيلة وبنسل فجمدوا البويضات وتتذكروش بس بآخر دقيقة
1: شكرا لينا يسعد هالمساء تحياتي هلا فيك
0: الى
1: اللقاء اهلا باي باي الله معك باي باي يلا من لينا لاخلاص مرحبا اخلاص
2: اهلا ميت مرحبا يا هلا بيك
1: كيف حالك
2: الله يسلمك كيف حالك
1: انت الله يخليك ويسعدك
2: برامجك جدا تجذبني اني اشارك
1: يسعد قلبك بيسعدني جدا تسلمي لي
2: انا اول شيء بدي اقول لك انه انت تريد وانا اريد الله يفعل ما يريد يعني الزواج حتى كله صح احنا بدنا بس اذا ربنا ما بده ما بيتم هاي وحده هلا هيك بامن يعني كل شيء بوقته باراده ربنا
1: نعم
2: طيب صار انا عندي صبي طيب
1: نعم
2: من وهي عمرها 25 اقل حتى ويجيها خطاب خطاب وصلت ال 35 تقريبا 20 ابن حلال تقدم وهذا هيك وهذا هيك وهذا هيك انا يما وصلت هذا العمر لا يا بتجوز باخذ شيء منيح على مزاجي يا بديش الزواج بعد بقدر اعيش لحالي
1: قد ايه عمرها بنتك صارت 35
2: وسياره تشتاق وعندك كفاءة ذاتي
1: 35 عمرها اخلاص
2: اوكي 35 بدون لا خطبه ولا زواج
1: اوكي
2: وهي تستنى النصيب اللي هي بدها اياه فبالاخر وين طب نصيبها شاب من دير حنا عايش بأمريكا أذهب من أمريكا خطبها وقعد معنا 4-5 أشهر وأخذها وهي هنا بأمريكا يعني نشوف وين نصيبها
1: سبحان
2: طب.
1: الله كنت تسأليها
2: مثلا ثلاث سنين قعدت ما شفتهاش ثلاث سنين كان غدرة تيجي عندي تطلعت لها البيزا وأنا رحت لعندها أنا وأبوها مرة يعني مبسوطة أن هي لاقت فارس أحلامها زي ما بقولوا
1: أنا إخلاص بدي أسألك لما كانت بجيل 35 ما كنتيش أنت يعني تضغطي عليها أنه شو اللي بدك إياه
2: لا طبعا

0: مرحلة كثيرة.
1: وشو كانت تجاوبك؟ شو كانت
0: طبعاً
1: تجاوبك؟
0: بدي تركيني هذا شأني وبيجي يوم اللي أنا ألاقي اللي بدي إياه. واقترحنا عليها تجميد البويضات زي ما قالت لينا، قالت لا إذا الله بدي يطعمني بطعمني، فعلا الحمد لله الله طعمها بنوتة بالجنة
1: ما شاء الله أمورة الله يا رب.
0: وغلبتنا المهم باختصار تجوزت.
1: فبس بالآخر بتقولي أصرت على اللي بدها إياه واللي بدها إياه أخذته زي ما هو زي ما بدها.
0: أوكي. بالضبط. شو كانت متطلباتها من الشريك الآخر لقت بهالشاب والحمد لله يعني مبسوطين وخلفوا، وإن شاء الله كمان مرة الله بيعطيني
1: إن شاء الله. الله يوفقها يا رب، وهي فعلا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد بالآخر. سعد لي مساكي إخلاص، تحياتي.
0: الله يسعدك،
1: شكرا جزيلا. شكرا، إلى اللقاء. باي باي. شو حلو اللي حكته إخلاص هيك من أم، يعني عم تتحدث عن تجربة بنتها. يلا كمان مشاركة معي. أنهار مساء الخير يا أنهار. شو أخبارك؟
2: تمام سادة، الله يسعدك.
1: هلا فيك، تفضلي.
2: أنا بحكي من منطلق عني، أنا بحكي عن حالي
1: تجربة شخصية. نعم.
2: فأنا جوزت بنتي صغيرة، بنتي 20 وجوزي 23.
1: أوه صغار.
2: جوزنا صغار. بس أنا بحكي لأولادي، إحنا أولادي يفقونا الحمد لله رب العالمين. بس بحكي لبنتي ولابني اللي صار شاب، اللي صار عمره 21 سنة
1: ما شاء الله.
2: فبحكي له قبل 25 26 27 في الجيزة. إنه البن آدم ينضج، يعني وقت ما أنا تجوزت جوزي كان إنه من منطلق إنه أنا يعني حب، ما فكرتش بعقلي، فكرت بقلبي أكثر.
1: أوكي.
2: لا أنا مش بتندم، يعني مش فكر مش فكر
1: لا بتندم. مش موضوع ندم، بس
2: مش يعني ندم يعني فاهم. بس من بإنه بالنسبة للتفكير كم بن آدم يأخذ قرارات ويأخذ قرارات صح على نضج. مش انت شايف الوضع اليوم وضع كتير سيء.
1: بدي أسألك شغلي أنهار، برأيك اليوم يعني سمعتي من شوي إخلاص عم تحكي عن من محلها كأم، بتقول إنه بنتها وصلت لجيل 35 وهي كأم انضغطت، إنه وبالأخص إنه في ناس عم بيجوا بس البنت بدهاش، والبنت قالت لها بالآخر أنا إذا ما أجاش الشخص اللي أنا بدي إياه وأنا مش راح أتنازل ومش راح أضحي فأنا مش هتجوز.
2: مين
1: يتجوز أنا ولا هي؟ ليه منتوقع من البنت بس تكبر وكأنه تصير تتنازل عن معايير
2: ولا تتنازل ولا على إشي؟ يعني في مثل بقول يعني واحد بدي يصوم وصوم بالآخر يفتح على بصل مثلا. لا خلص بالآخر احنا كبرنا مضضنا عشان نفكر مظبوط، نأخذ المحل الصح، المكان الصح، الإنسان الصح، من كل إشي. مش إنه أنا بكبر على أساس إنه أنا يعني جاي واحد مثلا نقول بعرش اي حدا يعني سام واحد واجي اخذه ليه؟ كل هذا بالاخر انا استنى بالاخر اخذها واحد
1: عشان وكانه احط فيه اني بتجوزتي.
2: لا لا ليه؟
1: هي بتصفي ضغوطات اجتماعيه بالاخر كمان.
2: لا هذا ما بعرفش، انا بالنسبه لي اخدم ابوي وامي فاهم، ولا اجي اخدم واحد اللي هو مش مقدرني ومش محل الصف يعني.
1: لا او كمان مش اتزوج عن غير قناعه بس لانه بديش يفوتني القطار وكانه كان شاب ولا صبيه،
2: يعني اللي مش راح تضبط معاها اصلا، مش راح الحياه الزوجيه مش راح تكون كبوله،
1: مش راح تكون سعيده كمان بحياتها
2: بالاخير.
1: صحيح
2: فاهم؟
1: صحيح.
2: لا طول جبرها.
1: انا بدي احييك يا انهار،
2: الله يسعدك،
1: سعد لي هالمساء الحلو. شكرا، إلى اللقاء. باي باي. فكرة عم تحكوا أشياء كتير كتير كتير حلوة، بس على قضية الشاب والصبية بدي أتطرق هيك أكتر لموضوع الصبية، وبعدها بروح بقرأ لكم المقال اللي قرأتها اللي على أساسها يعني طرحنا الموضوع اليوم. في توقعات وكأنه من الصبية وبالأخص إذا بتتعدى جيل تاع نحكي 35 زي وكأنه متوقع منها لازم تتنازل. منيجي كل وقت منحكي لها انه اللي انت راسمتي بالكتالوج مش رح يجي، انت كبرتي، انت كمان شوي رح يفوتك القطار، انت حتى مبلش نستعمل مصطلحات اللي هي اقصى من هيك زي عانس وما الى ذلك، كل هاي المصطلحات. ومرات هاي المصطلحات للصبية اللي شوي بتكون شخصيتها مهزوزة بمحل معين بتدفعها لتأخذ قرار متسرع متهور مرات، ويمكن تندم عليه كل عمرها وحياتها، وممكن تعيش إذا تزوجت مش عن قناعة بس لأنه لازم تتجوز لأنه عمرها صار بمحل بحكم عليها تتجوز، أو بدها تعيش تعيسي كل عمرها، أو مصير هاي العلاقة الطلاق. عم بحكي عن الصبية لأنه وكأنه الصبية

0: متوقع منها وكأنه بمرحلة معينة تبلش تتنازل عن معايير كانت حاطتها. وبالنسبة للشاب وكأنه بمرحلة معينة أنه خلص بجيل معين أنت لازم تتجوز، لازم وكأنه تحط فيه جنب هاي المهمة وخلص وتقدم على الزواج. وعلى فكرة قضية الاستقرار النفسي هي ما إلها علاقة بالجيل، يعني جيلك هو لا يدل إذا أنت ناضج أو مستقر نفسيا أو لا. يعني في شباب صدوني بعمر 25 ناضجين ومستقرين نفسيا، وفي شباب بعمر 45 بتحسه بعده مراهق وعمره 10 سنين، فهذا ما إلوش علاقة. بس بعد الفاصل رح أحكي لكم ليش بصفي الدخول للعلاقات أصعب بعد فترات طويلة من الوحدة والعصبية. فاصل ونعود.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: من قلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: لماذا يصبح دخول العلاقات أصعب بعد فترات طويلة من الوحدة عند الشباب وكمان عند الصبايا؟ المشكلة مش إنه الأشخاص بدنش علاقة، بل ممكن إنه هدول الأشخاص اعتادوا على مساحة آمنة جدا صنعوها لأنفسهم، ولما الشخص هيك بقضي سنوات وهو لحاله بيبدأ ببناء حياة مصممة بتناسبه هو وحده، يعني بيبدأ أو بتبدأ، عم بحكي بلسان المذكر ولكن الحديث يسري على الجنسين، بناء روتين، بناء عادات، بناء مساحة خاصة، بناء سلام داخلي، وكل إشي بصفي عم بمشي بالطريقة اللي الشخص بده إياها أو الشخص بناها ورسمها. وبعدها بدخل شخص على الحياة وفجأة بتصفي التنازلات البسيطة هي مش بالأمر المريح، مش لأنه الطرف الآخر عم بطلب منك كتير، بل لأنك نسيت كيف تفسح مساحة لشخص آخر داخل عالمك، ومع الوقت بتتحول الاستقلالية لنوع من الحماية. بتعود الشخص على الاعتماد على نفسه لدرجة أنه الضعف العاطفي بيبدأ بالشعور وكأنه خطر، فبحاول يخلي مسافة بينه وبين الآخرين، وممكن ينسحب بشكل سريع عند أول خلاف أو يقنع حاله بأنه أفضل أنه يضلوا لحاله. والأصعب من هيك لما بصفي الشعور بالوحدة مرادف للأمان، يعني الوحدة بتصفي هي أمر مرادف وكأنه للأمان ولمساحة الأمان، عندها بتتحول العزلة لمنطقة الراحة الخاصة بهؤلاء الأشخاص، وبيبدأ الحب بالشعور وكأنه تهديد للسلام بدل من أنه يكون إضافي لإله. فهؤلاء الأشخاص يا جماعة اللي هيك بصفوا وحدين فترة طويلة أو بتقدموا بالسن يعني أكثر، بصف صعب عليهم إدخال كمان وكمان أشخاص لحياتهم، وكأنه هذا بيهدد مبنى الحياة اللي هن رسموه واللي هن حطوه لحالهم. وغير كمان كل الأمور اللي أنتوا حكيتوها على قضية أنه بيبني حاله، بيبني حياته، بيبني مستقبله، ويمكن بصفي مهتم أكثر بشأن أموره وتفاصيله الشخصية، وكأنه بهمل هذا الموضوع، يمكن بنشغل بالكاريرة، يمكن بنشغل بتفاصيل اللي لها علاقة بروتين بناء لنفسه. وغير انه كمان كل شيء بشوفه حواليه بتصفي عوامل مؤثرة بطبيعة الحال لإله، معاييره بتصفي أكبر، ولما الإنسان ينضج ويستقر نفسيا بتصفي المتطلبات أصعب بكثير. يلا قبل الختام إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: ازدحامات في أكثر من طريق، شارع رقم 1 مزدحم من مفترق متساوى حتى مفترق هرقيل، شارع 2 من حوف الشارون وحتى جسر الشالوم، شارع 5 من مفترق مرشاوى حتى كيسم، وشارع 70 مزدحم من مدخل جديدي وحتى مفترق كفر يسيف وطريق السلامة. لكم جميعا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعري النصار. الزميل فرات نصار يلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء، ونعود ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

استديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. السلطات الإسرائيلية تنفذ أوامر الهدم في مصمص وحصيلة الأحداث هناك، 5 معتقلين وعدد من المصابين، من بين هؤلاء عدد من الناشطين السياسيين. تشويشات مرورية بسبب احتجاج سيارات الحريديم.

0: داوية، الفقرة التي ننطلق بها ونبدأ بها دائما استوديو المساء، وهي مختارات مما جاء من مواضيع ومن ملفات خلال هذا النهار وخلال برامجنا. عبد محميد من عائلة صاحب المنزل الذي هدم في قرية مصمص تحدث عن الوضع هناك.
1: هجموا علينا زي الكلاب المسحورة، ضربونا وضربوا أصحاب البيت، ضربوا كل من كانوا يتواجد هناك، قنابل الغاز، قنابل الصوتية في الهروات، ضربوا الشباب وبطحوهم على الأرض وصار قبطوا عليهم، وفي عنا رباط والوضع سيء جدا جدا في تجمهر هون للناس. استعمال القوة المفرطة قبال الناس الآمنين بالذات على مدخل باب مدرسة ابتدائية، ولا إشي كان من البيت ولا إشي، يعني راح يجد البيت على كل الأغراض اللي فيه، طبعا طبعاً طوابق وعيلتين ثاني كبار، كل
0: شيء. ومحمد جلال غبري رئيس مجلس طلعة عارة أيضا تحدث عن هدم المنزل في مصمص.
2: البيت هذا انبنى قبل 12 سنة وحصل على كل التراخيص اللازمة. أجت دائرة أراضي الصقيل ريملي، الناس بيعرفوها باسم منهال، وادعوا بشراكة في الأرض إلى نواحي 30% من الأراضي. قبل سنة ونص بلشنا التخطيط بهذا المتحام، في إلهم بالبروتو 17 دونم ونص، إحنا بكي عنا عملية تخصيصات خاصة و 40% بهذا المتحام، بيطلع لهم 10 دونم ونص للمنهال أو لريمة لدائرة أراضي إسرائيل في هاي المنطقة اللي إحنا قاعدين بنعمل فيها تخطيط. أجت دائرة أراضي إسرائيل وبتكون طلع إحنا إن شراكة مع الأرض، وهي الدار انبنت بما معناه بإن جزء أرضنا بشراكتنا، واستصدروا أمر هدم. المخطط اللي عنا أطلع لهم في عنا أراضي مش مبني عليها أكثر من 10 دونم ونص، ما بتقدر تقول إنه تعرف أنتوا بنيتوا بالمنطقة ما ظلش عندي بدي هد محل الأرض الليلي. مش مستعدين يسمعوا، مش مستعدين يتعاونوا، وإحنا كمجلس قمنا بالتخطيط بشكل كامل. طبعا التخطيط أنت بتعرف بوخ السنوات.
0: طارق شحادي مدير جمعية الناصرة للثقافة والسياحة سابقا تحدث بكل ما يتعلق برفع أو النية برفع الأرنونة في مدينة الناصرة.
3: سنة من عمل هاي اللجنة نشوف انه تخرج الينا بحل، ان بفكروا حل سحري بسد الدين المتراكم بالعشر سنوات الاخيرة عن طريق رفع الارنونة 30%. انا اظن راح يتم اقراره، سيرفع الى وزارة الداخلية للمصادقة عليه، وبنشوف هنا انه الوحيدين اللي راح يتضرروا هن اهل الناصري، تجار الناصري، كل من يعمل في هاي المدينة في اي مصلحة او اي عمل ثاني، هن الناس اللي هن عمليا اللي بتدفع بشكل دائم ما يقارب 50% من الأرنونة على مدار سنوات طويلة، فإن رح يتحملوا العبء كمان مرة. يعني اللي مش دافع صار له 10 سنين مش رح يدفع كمان 30 ولا كمان غيره. الإدارة المعينة المفروض أنه ثلاثة حلول أخرى. بدأنا من الأسبوع هذا بعدة نشاطات، منها الاجتماعات اللي استمريت معليا. واحد من الأمور رفعنا طبعا نوع من عريضة إلكترونية تم التوقيع عليها بالألاف، سترفع لوزارة الداخلية، إضافة لجلسات وأمور أخرى رح تقام في الفترة القريبة.
0: المهندس زاهي خطيب من مجد كروم تحدث عن مصادقة لجنة التنظيم والبناء على منح أول رخصة بناء لمنزل يقع بين الشارعين القديم والجديد رقم 85.
4: المنطقة ما بين الشارعين 85 القديم والجديد، المنطقة الجنوبية من مجد كروم، حصلت الحمد لله رب العالمين كثير جهود من المجلس المحلي ومن لجنة البناء والتنظيم، أول رخصة بناء فيه بين الشارعين، وهي ما كان فيه بعدها بالمرة ولا أي رخصة في بين الشارعين موجودة، وبتنتهي كثير فرصة لباقي الدور الموجودة غادي المهددة حتى بالهدم أنه يطلعوا تراخيص، حتى المحلات التجارية الموجودة غاد إنه يقدروا يطلعوا رخصة لمحلاتهم وللبيوت الموجودة هناك، ما يكون في أي خطر عليهم من ناحية هدم.
0: أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير تحدث عن جلسة لجنة الصحة في الكنيسة بخصوص تطبيق أحكام القانون المتعلقة بمهنة فني تصوير الأشعة الطبية.
5: واحد أخذ شهادة قبل 2023 قبل القانون، كيف تعاقبه على قانون لم يكن موجود بس بدراسة؟ هذا اللي دعاني إلى طلب جلسة استثنائية بعد أن كان وزير الصحة قد قال لإدارة الوزارة بوجودي أنه كيف يمكن فصل ناس بأثر رجعي. وزارة الصحة أقامت طاقم خاص داخلي، وبالأمس قالوا قررنا أن نفتح كل الملفات. الجلسة اللي شارك فيها مبارح مندوبي فني الأشعة، وشارك فيها مدراء أقسام أشعة أيضا ومحامين وإلى آخره، وضعت النقاط على الحروف وكان في تجاوب من طبعا رئيس اللجنة.

0: يوني مشركي أبدأ تفهما وسأل أسئلة صحيحة، والرد عليه من وزارة الصحة أنه قررنا فتح كل ملفات الرفض اللي وصلت لفني الأشعة، وأهم شيء ركزنا على أنه ما قبل 23 يجب عدم المس في هؤلاء.
1: استوديو المساء مع فرات نصار.
2: إذن تكون الانطلاقة من الازدحامات على جزء كبير من الشوارع، ولكن الشارع الأهم حاليا هو الشارع رقم واحد، وخاصة مع انطلاق القافلة المركزية من مدينة القدس قبل قليل، ازدحامات مرورية خانقة هناك. طبعا كل هذا يحصل في ظل الإعلان والاتفاق طبعا على أن تكون المظاهرة هذه موافق ومصادق عليها من قبل شرطة إسرائيل.

0: وبالأساس شارع رقم واحد هو الذي الآن يعاني من هذه الاضطرابات إن صح التعبير المرورية والازدحامات المرورية. الشرطة قالت بأنه سيتم القافلة هذه ستسير فقط في المسلك اليميني كما قال المسؤول عن شعبة السير في شرطة إسرائيل في حديث لراديو الناس.
1: אין שום צורך בלהדליף מפות. משטרת ישראל ערוכה מצפון ועד דרום בהתאם לנקודות היציאה. זה לא שזה באמת, אם יש מפה שאני אראה אותה במקום X, אני אערך רק שם. לאגף התנועה במשטרת ישראל יש יכולת שליטה במצלמות על כל צירי מדינת ישראל בתחום הבין עירוני, ואנחנו רואים את כל התנועה. יחד עם זאת, מדובר פה במחאה שהיא מתואמת מול משטרת ישראל. הם באו והגישו בקשה, קיבלו תנאים והיתרים, ואנחנו מכירים את זה. ככל שהשיירה תנוע בנתיב הימני ולא תפריע למי שאינו בעל עניין בשיירה להמשיך לסוע, לסוע לא תהיה שום בעיה. היה ויחליט מישהו לקחת את המחאה הזאת ולהפוך אותה להפרת סדר, כלומר שלא בהתאם לתנאים והיתרים שניתנו, שם משטרת ישראל תפעל ותאכוף בהתאם לחוק. יש לנו את היכולת גם לעשות אכיפה דיגיטלית, גם לנושא של רישום דוחות וכנסות במקום, וגם לנושא של גרירות רכבים ככל שיהיה צורך בדברים האלה. אבל שוב, אנחנו לא באים להילחם עם אף אחד.
0: إذن سنكون مع هذا الموضوع مع الاختناقات ومع الازدحامات بعد قليل، ولكن نذهب الآن إلى الملف المركزي لهذا النهار وبالأمس وما حصل بالأمس، وليس فقط ما حصل أمس وهذا النهار، إنما خلال السنوات الأخيرة قضية الأرض والمسكة التي تشغل المواطن العربي وهي على سلم أولوياته في كل الانتخابات والجولات الانتخابية التي حصلت. قضية الجريمة، قضية العنف، وأيضا الأرض والمسكن، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية منزل عائلة أبو شهاب من قرية مصمص، فيما شهدت المنطقة مناوشات وحالات توتر وإغماء. تستمعون الآن إلى الأصوات لنذهب ونسمع أو نستمع إلى الأصوات. واستخدمت الشرطة قنابل الصوت في هذه الوقفة للأهالي ولأصحاب البيت. ينضم إلينا ويستمر بمتابعة هذا الملف وهذه القضية الزميل ضياء حجيحي. أهلا ضياء.
2: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: نستمع بالفعل، استعملت وسائل التفريق من بينها القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، وفي نهاية المطاف كان هناك اعتقال لخمسة أشخاص ضياء.
2: نعم فرات، يعني المفترقة الجملة الأخيرة التي قالها قبل قليل في المقابلة التي أجلها راديو الناس مع قائد شرطة السير، قال أننا لا نأتي لنحارب أو نقاتل أحد في مظاهرة الحريديم، ولكن رأينا الشرطة اليوم ليست فقط أتت لتأمين الجرافات، إنما أتت بالفعل للاعتداء على السكان، وكان هنالك اعتداءات يعني غير مبررة واستخدام للعنف المفرط، يعني حتى غير القنابل الصوتية التي أطلقت، ونتحدث يعني عن حي الذي وقعت فيه الاعتداءات وإطلاق القنابل الصوتية، يبعد فيه يعني أمطار قليلة عن مدرسة، ويعني طلاب المدرسة كانوا في حالة خوف وفي حالة رعب، يعني إضافة إلى ذلك أن الأهالي منعوا أصلا من الدخول إلى منطقة المدرسة، ويعني إخراج أبنائهم من المدرسة، ويعني الطلاب استمروا في المكوث في المدرسة على الرغم من انتهاء الدوام الدراسي، لأن الشرطة لم تسمح للأهالي الدخول إلى المنطقة برفقة

0: أبنائهم أو حتى غير ذلك. طبعا هنالك الكثير من الفيديوهات أيضا المقاطع المصورة التي انتشرت لاعتداءات لقوات وتحديدا يعني قوات الوحدة الخاصة وحدة اليسام وتحديدا يعني لأصحاب البيوت الذين تواجدوا في منطقة المنزل. طبعا الشرطة قامت باعتقال 3 منهم واحتجزت 2 ولكن أفرجت عن 2 يعني حتى هذه اللحظات على ما يبدو أن تبقى 3 أشخاص قيد الاعتقال. من المتوقع يعني أن يتم الإفراج عنهم، ولكن للتذكير يعني أن أحد المعتقلين بحسب عائلة أصحاب المنزل أيضا مصاب وهو صاحب المنزل، يعني تم الاعتداء عليه ومن ثم اعتقاله، وبحسب العائلة حتى لم يتم تقديم له الإسعاف.
1: يعني أنت كما تقول بالفعل وتصف الشرطة وصلت وكأنها وصلت إلى ساحة معركة، ساحة حرب.
0: بالفعل يعني أكثر من ذلك فرات، يعني رأينا سلوك عناصر الشرطة، يعني سلوك باستخدام العنف حتى معنا نحن كصحفيين، وحتى عندما أبرزنا يعني بطاقة الصحافة منعنا من الدخول والاقتراب إلى المنطقة، ويعني وأكثر من ذلك يعني حتى التصرف والأسلوب والسلوك الذي يتعاملون فيه بعنف وبعنف لفظي، وحتى أحيانا يعني تصل إلى دفعك، ويعني أحيانا تصل إلى إهانات على الرغم من أنك تقول أنك صحفي أو طبيب حتى. ويعني نلاحظ أن هذا السلوك العنيف بدأ يرتفع، وتحديدا يعني في عمليات الهدم. قوات كبيرة يعني كانت قد تواجدت هنا في المنطقة، وبالفعل يعني فرات يعني حين دخلنا بعد أن ذهبت وأنهت الجرافات الهدم وبدأت الشرطة بالانسحاب، يعني بالفعل رأينا وكأننا دخلنا إلى ساحة معركة. يعني حتى الكراسي التي كانت تتواجد في خيمة الاعتصام قاموا بتكسيرها جميعها، مع على الرغم يعني من أن هذه الكراسي كانت تتواجد إلى جانب البيت وليس بداخل البيت المهدوم، ولكن قوات الشرطة قامت بتكسيرها جميعها. أيضا يعني هنالك مشهد كان غريبا، يعني مركبات قد انقلبت أو قام يعني قلبت من قبل الجرافات التي كانت برفقة الشرطة، قامت الجرافة بقلب هذه المركبات والتسبب بأضرار كبيرة وجسيمة لها، بالإضافة إلى الكثير يعني من البنية التحتية لخطوط الإنترنت قد دمرت في المنطقة بسبب الجرافات. يعني بالفعل الأمر لم يقتصر على هدم البيت، إنما يعني تركت هذه الجرافات وأيضا قوات الشرطة دمارا كبيرا في المنطقة. ولكن الرسالة يعني فرات تحدثنا مع العائلة وأيضا اللجنة الشعبية وأيضا السلطة المحلية، هناك أعضاء من السلطة المحلية يقولون بشكل واضح يعني أن عملية هذه الهدم لن تكسر قرية مصمص ولا منطقة وادي عارة، وأن الرسالة من هنا هي بناء البيت مرة أخرى. سوف يكون شعبية لجمع التبرعات لأصحاب المنزل، والرسالة هو أن البيت سوف يبنى ولن يتم هدم كرامة الإنسان في قرية مصمص.
1: وضحت الصورة الزميل ضياء حاج يحيى، شكرا لك على هذه المداخلة. وطبعا من بين التساؤلات يعني من خلال الشبكات الاجتماعية تعقيبات كثيرة وبالألاف للمواطنين الذين يتساءلون أين هي هذه الشرطة بجو العربدة وفرد العضلات حينما تأتي من أجل محاربة الجريمة والعنف، ويتعي وتعرف وتعلم من هم هؤلاء، من الذين يعثون فسادا في الأرض ينشرون الجريمة ويطلقون النار. فيعني التساؤلات التي تطرح من قبل المتابعين ومن قبل المواطنين، أين هي هذه الشرطة أمام الجريمة؟ إذن نخرج إلى فاصل أول، وبعد الفاصل سنذهب إلى حركة السير في المناطق والمحاور المركزية، بين طبعا شارع رقم 1 قبل أكثر من نصف ساعة انطلقت قافلة المركبات للحرديم الذين يتظاهرون ضد تجنيد الحرديم المتدينين وضد اعتقالات رافضي الخدمة العسكرية. فاصل ومن ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار.

0: استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف تكتر قرصة النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح هو قشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة، وأنت لازم توجه للطوارئ فورا إن ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم. فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
3: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-00-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.

0: يعمل في شركة كافين في منطقة مودعين، وعالق الآن في الازدحام المروري، وعالق أعتقد منذ ساعات في الازدحامات المرورية، أليس كذلك مأمون؟
1: أهلين أهلين أخ فرات. نعم صحيح، أنا الآن موجود في شارع 6 وين نفق باتجاه شارع 443 اللي منه بتكمل على مودعين عديد، وين خرجت قبل
0: منطقة الطيبة
1: ساعة خرجت المظاهرة.
0: أقول منطقة الطيبة المقصود.
1: نعم
0: منطقة الطيبة يعني أنت
1: شارع، لا شارع 443
0: 443
1: 443 اللي هو وين تصل أنت على مفرق شلات ومنه بتكمل على مودعين عليت أو على مودعين
0: بالأساس. الآن يعني كيف نفهم هناك أكثر الاختناقات، علما أنه عم تصلنا فيديوهات أيضا منطقة كريات جات ومناطق أخرى.
1: صحيح، حتى كبير شاش، تخيل أخ فرات أنا بعد الآن موجود في كبير شاش وين جهة النفق، يعني وضع صعب جدا، السيارات تقريبا شبه واقفي، الوضع جدا حرج يعني.
0: يعني هذا على النقيض مما ادعته الشرطة انه فقط المسلك
1: لا
0: اليميني.
1: لا لا مضبوط كلام، تعال شوف على الشارع كله مكفل، يمكن انا فاتح الشباك يمكن تسمع صوت السيارات بتمرق من حد والزمامير ولا يعني كثير في اختناق. وطبعا في كيف فهمت انا كمان على المجموعة اللي بيحكوا لنا عليها ببعثوا لنا منها الشفرية انه كمان في اختناقات موجودة كمان في شارع 443 ومفرق شيلات، والمظاهرة انطلقت قبل تقريبا اقل من ساعة من الان، علما انه هذا الموقف هذا حركة السير والازمة صار موجودة تقريبا من الساعة 3 الا ربع بلش الوضع يأزم.
0: وانت عمليا من الساعة 3 وربع تقريبا 3 وانت عالق؟
1: وانا عالق صحيح، وبعد مش تحركات بطيئة جدا.
0: معك ركاب بالحافلة؟
1: لا حاليا لا معيش حدا
0: بدون. وبقولوا انه يعني هاي هي ممكن تكون الذروه والقمه في الازدحامات المروريه في البلاد، برايك يعني مريت بمثل هيك ايام؟
1: لا
0: مش بس ازدحامات اللي معتادين عليها بشكل يومي، انما اضف الى عامل اضافي العامل البشري.
1: صحيح خطورات مش بهاي الصوره، يعني مش بهاي الضغط اللي على الشارع الموجود.
0: وانت كيف لو توصف لنا اكثر كيف انت وين انت واقف؟ سيارات واقفه ما بتتحرك ابدا،
1: يعني ماشي بطيء جدا، حركه بطيئه جدا يعني شبه انا بقدر اقول انه هذا شبه توقف.
0: كيف انت اكدت انه مش زي ما بتحكي الشرطه مش المسلك اليميني كله مسكر؟
1: اياته يعني موجود هسه بكيفون باتجاه المغرب الجنوب الدروم الجنوب، انا موجود واقف في البكاك وعند وين النفق اللي بتروح منه على اليمين باتجاه المطار او على الشمال باتجاه شارع 443 وين فقاد في كمان ازمات.
0: طيب يفرج عليك وعلى الجميع، على امل بالفعل تتسهل الامور. مسهله مأمون سعد سائق حافله يعمل في شركه كافين في منطقه مودعين، عالق منذ ساعات في الازدحامات المروريه. ويعني لا يكفي ذلك، يعني كل هذا يحصل والآن كما علمنا وكما نشر في تطبيق ناس مصرع شاب من القدس في حادث سير في مولدوفا. وحول السبب لماذا يتضار الحريديم اليوم وهي الشوارع التي تشهد اختناقات مرورية، ويكون عندكم تفاصيل أكثر الآن عبر ومن خلال تطبيق ناس. اعتقلت الشرطة مؤخرا شاب على خلفية الاشتباه باستعمال أسلحة، فتبين لاحقا بأن هذا الشاب وين كان؟ خارج البلاد. وفي سياق منفصل آخر، خففت المحكمة المركزية في الناصرة أمس الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي الرمان والعزير من منطقة الجليل الشمالي البلاد، التي كانت محكمة الصلح في الناصرة فرضتها في نهاية العام الماضي بعد الإدانة بالاعتداء على عناصر الشرطة والمشاركة في هبة الكرامة 2021. بداية نكون مع موضوع الاعتقال لشاب على أساس استعمال سلاح وعلى أساس أنه موجود خارج البلاد، كيف زبطت مع المحقق ومع شرطة إسرائيل حول هذا الموضوع؟ ينضم إلينا المحامي إياد خليل. أهلا بك أستاذ إياد.
2: أهلا فرات.
0: الاعتقال لهذا الشاب، الشرطة قالت له أنت يعني أطلقت النار استعملت السلاح في تاريخ معين؟
2: طبعا بصل الشرطة بلاغ أنه في شاب قام بإطلاق نار اتجاه بيت معين الشاب هذا كمان بالصدفة فرات مطالب

0: مدرسة ستاشر سنة
1: فتى قاسم.
0: الشرطة بدل ما تروح على المحكمة وتطلع أو تطلب أمر اعتقال بتقرر على عاتقها تعتقل الشاب وبتطلع على المحكمة ببساطة بدها تمدد اعتقال الشاب لخمس أيام.
1: شبهة استعمال سلاح وإطلاق نار
0: 100%. الشاب لأنه فتى قاصر حتى ما بتوعى يحكي لهن أنه كان بريت البلاد. وأنا أسأل المحقق بالمحكمة بتضح أنه بيفحصوا الشرطة هذا الأمر وبيبين معهن أنه كان بريت البلاد. بسأله أنا أنتوا مصرين على الطلب اللي مقدمينه أنه مددوا اعتقال هذا تلميذ المدرسة بسبب بلاغ اللي هو واضح أنه بلاغ كاذب من دون ما تتحققوا من هذا البلاغ وبتفحصوا عندكم على الحاسوب بالبرنامج وبتضح معكم أنه كان بريت البلاد ومع هيك أنتوا جايين بطلب. طبعا المحقق شوي بترخبط بتخلبط بالأسئلة وبالأجوبة لآخر المحكمة بتقرر طبعا إطلاق سراحه
1: على الفور. تطلق سراحه المحكمة
0: طبعا طبعا المحكمة بوضوح بتكتب بالقرار القاضي انه ما فيش اي دليل ملموس ما فيش اي دليل صريح ما فيش مجرد حدا رفع تلفون للشرطة اعطاكوا خبر بتتحققوش منه بتفحصوهش دغري بتروحوا بتعتقلوا ولد مدرسة وبتيجوا بدكوا كمان خمس ايام تتحققوا وعلى الحاسوب على المحل فحصوا بين انه بريت البلاد. حاولوا يقولوا انه مع غيره وبعدين غيره بس لما سألناهن شو التحذير اللي حذرتوا إياه بالتحقيق ببين إنه لا إنه بيحكوله بصريح العبارة أنت نفسك طخيت على هذا البيت بهذا التاريخ.
1: ما غير الشبهات بعد ما كان عنده ما يسمى الأليبي يعني ما غير الشبهات وقالوا إنه لا مش استعمال السلاح مساعدة بنقل سلاح على سبيل المثال.
0: المتوقع بالضبط المتوقع من الشرطة يعني تيجي هي تحكي الصراحة هي لما بوقف المحقق من الشرطة أمام المحكمة المحكمة بتحذره أنه يجب أن يصرح بتصريح اللي هو صادق ولما بيحكيش الصدق هو بعرض نفسه للعقوبات ومع هيك حاولوا يدعوا ادعاءات اللي بينت أنها مجرد ادعاءات بالهواء ادعاءات كاذبة. يعني أخ فرات إحنا للأسف آخر فترة يعني بنصادف كثير هذا الأمر لدرجة أنه كان معنا كمان شاب بنفس الفترة اللي بيجي بلاغ للشرطة أنه سايق من رخصته مسحوبة والشرطة بتعتقله وبتخليه عندها يوم يومين وبتمدد له اعتقال وتطلع على المحكمة الآخر بتضح أنه الشاب معه رخصة دافع الرخصة ماخذ الرخصة من مكتب الترخيص
1: يعني أستاذ إياد ذكرك لهذه المواضيع وبالأساس قضية الشاب اللي اعتقل على إطلاق نار وهو كان مسافر يعني هل يعني من خلال ما تلاحظ أن الشرطة على ما يبدو مضغوطة من الرأي العام أنه هي ما بتعمل شغلها وما بتقوم بواجبها تجاه المواطن العربي اللي في نهاية المطاف الضرائب اللي بتدفعها المواطن العربي وغير العربي هي عمليا هي أجور أفراد الشرطة ولكن السؤال الذي يطرح هل هذا يضع الشرطة تحت الضغط؟
0: لا شك
1: وتعتقل شمال يمين يعني مش مهم
0: لا شك لما الوزارة بتتوجه للشرطة أو لمحطات ونقاط الشرطة اللي هي موجودة ومنتشرة بالمجتمع العربي كلهم قبل يومين كان في حدث إطلاق نار وما إلى ذلك الشرطة المهم عندها تقولهن أو تحكيلهن نعرف بالموضوع وأننا معتقلين مين المعتقلين كيف اعتقلتوهن ليش اعتقلتوهن شو الأدلة الموجودة ما بهم المهم إنهن يعطوا إجابة إنه في عندنا معتقل على هذا الموضوع. أغلب أغلب أغلب الاعتقالات للأسف هي اعتقالات تعسفية نسبة ضئيلة جدا اللي بتكمل فيهن الشرطة وبتقدموا لائحة اتهام ضدهن وبالآخر حتى يعني اليوم الموضوع بلش تحكي لك عن الشاب اللي ساق بلا رخصة اليوم الشرطة بتقول إحنا يمكن غلطنا يمكن متأسفين بدنا نرجع من لائحة اتهام يعني وصلوا لائحة اتهام قدموا ضده لائحة اتهام وسائق رخصته مسحوبة ثمل أو معوش رخصة بتاتا واليوم بيقولوا لا معه رخصة ليه ما فحصتوش هاي الأمور من قبل يعني يجيكوا تلفون إنه شاب طلع طخ على بيت أو شاب عمل أيات إشي دغري بتبعثوا نيادة شرطة
1: دوري
0: اعتقلوه بتطلعوا على المحكمة انه احنا معنا شاب اعتقلنا شاب
1: طيب نذهب الآن إلى موضوع آخر معك، وأيضا أنت ترفعت في هذا الملف ومثلت، نتحدث عن شابين من طبعا شمال بلاد من

0: كلنا بنعرفها، شهر 5 2021 ما عرف بهبة الكرامة. الشباب واقفين زيهم زي ايات شباب بالقرية بالساحة جنب البيت، تيجي الشرطة من دون كاميرات من دون ايات انذار بتعتقلهم، في شاب منهم بتعرض للضرب، بيطلع على المحكمة مع علامات، بيحتاج معالجة في المشفى. بالرغم من ذلك خلال أيام معدودة 3 4 أيام بتكون لوائح اتهام ضدهم. هذا الملف قعد بالمحكمة أكثر من 5 سنين. محكمة الصلح انتقمت من الشباب، انتقمت من الشباب لأنهم بس وقفوا على حقهم إنهم يستدعوا رجال الشرطة، يسمعوا إفادات رجال الشرطة. كل شاب انحكم بسبب إفادة رجل شرطي واحد اللي هو اعتقله. كمان مرة فرات مهم جدا وللي بيسمعونا يعرفوا انه مجرد انت واقف بمظاهرة كونك عربي بمظاهرة اللي هي مش مظاهرة قانونية او مش ماخذين فيها ايات ترخيص، انت تعرض نفسك لعقوبة سجن لسنوات. اذا نظرنا للي صار ببني براك قبل 3 4 أشهر بشهر 2، هناك احترقت مراكب للشرطة، احترقت جنديات تعرضوا لضرب واعتداء والشرطة أطلعتهم من هناك، ولا معتقل على هاي الملفات. كل اللي اعتقلوهن روحوهن، ولا لائحة اتهام. إذا بدنا نيجي نقارن للأسف شو بصير عندنا بالوسط العربي، كيف الشرطة بتتعامل معنا، كيف المحاكم بتتعامل معنا، بالمقابل شو بصير بالوسط اليهودي، فإحنا بنلاحظ للأسف تمييز. المحكمة المركزية مزبوط خففت الحكم، ولكن هاي أحكام عالية، أحكام بيستحقها هؤلاء الشباب، وللأسف هذا اللي
1: بنواجهه
0: بآخر فترة.
1: نعم، وأنت تقول يمكن من خلال الإصرار أن نغير ونقلب الحكم. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، المحامي إياد خليل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إذن المحكمة تطلق سراح طالب مدرسة، كانت الشرطة قد اعتقلته بشبهة إطلاق نار باتجاه منزل. اتضح أنه في نفس الفترة اللي الشرطة قالت هاي الفترة اللي أطلق النار باتجاه المنزل، كان الشاب خارج البلاد. شرطة بن غفير. فاصل ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصالات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيك؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي.
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: انا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: تقريبا دقيقة. جمهورية الموز مصطلح يقابله بالإنجليزية بانانا ريبابليك.

0: هو تعبير سلبي يطلق على الدولة غير المستقرة سياسياً التي يتميز حكامها بأنهم فاسدون ويمكن شراؤهم بالرشاوة من قبل دول أخرى أو جهات أجنبية. أطلق هذا اللقب في الأصل على دول أمريكا الوسطى التي يعتمد اقتصادها على زراعة وتصدير الموز، والتي كانت مرتبطة لعشرات السنين بالنشاط التجاري لشركات من أمريكا الشمالية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: برنامج ميكس مع ناصر طه،
3: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
4: حلو التغيير
5: والتغيير بس في المونديال
4: كده أجمل بكتير.
5: يلا يا ناصر احكي لنا.
3: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو الناس.

0: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد ونريد أن نتوجه الآن إلى الملف اللبناني الإسرائيلي، وخاصة ما نشر قبل قليل عبر تطبيق ناس الجيش اللبناني أو الجيش الإسرائيلي، يقول بأن طائرة مسيرة قامت باستهداف، ونتحدث عن مقتل شخصين في غارة لمسيرة إسرائيلية على مركبة في محيط بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء اللبناني عن أن المفاوضات مع إسرائيل هي الحل الأفضل في ظل الحاصل. ينضم إلينا جورج علم، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بك أستاذ جورج.
2: أهلا وسهلا.
1: عمليا هذا الأمر الآن ما حصل قبل قليل وما قامت به مسيرة إسرائيلية لا يعتبر خرق بموجب التفاهمات على الأقل المعلنة؟
2: بكل تأكيد، وبالتالي إسرائيل لم تحترم حتى الساعة وقف إطلاق النار. صحيح أنها خففت من اعتداءاتها الجوية، وبالتالي هذا الأمر يعني كان ملحوظا، لكن الاعتداءات المستمرة على الأرض ما زالت يعني كما كانت في السابق، وبالتالي نرى في كل يوم شقود ضحايا في الجنوب نتيجة هذا التصرف. طبعا إسرائيل قالت بأنها غير معنية باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا أمر معلن من قبل كبار مسؤوليها. هدف إلى ذلك أنها تخوض الآن مفاوضات مباشرة مع لبنان طبعا تحت الرعاية الأمريكية في واشنطن. فلذلك يعني تثبيت وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي لم يعني يتحقق، وبالتالي نحن يعني نخضع إلى مفاوضات مباشرة تحت النار وليس في ظل وقف إطلاق النار. والسؤال موجه بطبيعة الحال إلى الإدارة الأمريكية الضامن والراعي لهذه المفاوضات، هل أن هذه الإدارة قادرة فعلا على لجم إسرائيل أم أنها غير قادرة؟ وهل ما يجري هو توزيع أدوار أم وجود خلافات حقيقية في وجهات النظر بين بنيامين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ الحقيقة ليس هناك من أجوبة قاطعة حتى الآن حول حقيقة ما يجري.
1: إذا تحدثنا عن الحكومة اللبنانية، موقف ودور الحكومة اللبنانية أستاذ جورج؟
2: الحقيقة موقف الحكومة اللبنانية هو أضعف المواقف، يعني الحكومة اللبنانية اليوم لا تستطيع مواجهة إسرائيل عسكريا لحملها على الانسحاب من الجنوب، ولا حتى حزب الله يستطيع أن يعني يطرد إسرائيل من الجنوب، رغم أنه يعني يستحوذ على أسلحة وعلى صواريخ لا يملكها الجيش اللبناني. لذلك في ظل عدم وجود رهان حقيقي على عنصر القوة وعنصر المواجهة، لم يبقى أمام الحكومة اللبنانية من مجال سوى المفاوضات. وقالها يعني رئيس الحكومة صريحة بأن مسار المفاوضات هو الأقل ضررا على لبنان، طالما أن المسار الآخر متعذر، وبالتالي اللجوء إليه سيكون انتحار للبنان. إذن لبنان الرسمي غير مخير يذهب إلى المفاوضات المباشرة كمجال وحيد متاح أمامه لإمكانية الوصول إلى نوع من التسوية أو للتقليل من الأضرار إذا أمكن، وبالتالي الكلام الآن هو على طاولة المفاوضات وما ستنتج هذه المفاوضات من خيارات مستقبلية.
1: وأنت يعني كما تتابع ومن خلال مشاهدتك ومتابعتك، برأيك الحكومة اللبنانية ستستمر يعني في هذه المفاوضات
2: الحقيقة
1: حتى لو استمرت أعمال الخرق؟
2: إذا لم تستمر يا سيدي، يعني بماذا هذه الحكومة تستطيع أن تفعل؟ يعني هل تترك إسرائيل يعني في أن تستمر في فرض واقع جديد على لبنان وتدمر ما تبقى من بنى تحتية كدرب المطار والمرفأ والطاقة والبنى التحتية الأخرى؟ أم أن الحقيقة يعني كما أشرت ليس هناك يعني من خيار آخر سوى طبعا ما يجري حاليا في واشنطن، لعل الأمريكي القادر فعلا التأثير على إسرائيل أن يحد من هذه الأضرار.
1: ونحن سنتابع معك يعني في الوقت الذي تدق أجراس الكنائس. أنت في بيروت الآن حضرتك؟
2: انتهت أجراس الكنائس.
1: على أمل أن تدق الأجراس وتعلن السلام، على أمل.
2: على أمل، إلى اللقاء.
1: شكرا لك جورج علام الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نذهب الآن ونستمر مع متابعة الازدحامات، ازدحامات مرورية خانقة على شارع 443 في أعقاب احتجاجات الحرديم كما وفانا قبل قليل. طبعا سائق الحافلة متحدثا لراديو الناس، سائق الحافلة محمود مأمون سعد، الذي قال بأنك ازدحامات مرورية منذ الساعة الثالثة، ونتحدث عن شارع 443، وهناك توثيق الآن في تطبيق ناس في غرفة المراسلين. إضافة إلى الشرطة تقول ازدحامات مرورية واسعة بسبب قوافل الاحتجاج والحركة لا تتوافق مع التفاهمات المسبقة، وهذا يعني الكثير من حيث كيف ستتعامل الشرطة مع هذا الأمر. إذن من جديد، الشرطة تقول بأن ازدحامات مرورية واسعة بسبب قوافل الاحتجاج والحركة لا تتوافق مع التفاهمات المسبقة، وبالتالي هناك ازدحامات خانقة. ربما نستمع إلى ما قاله قائد في شرطة السير حول كيف سيتم التعامل في حال لم يلتزم المنظمون في هذه المظاهرة مع تعليمات الشرطة، علما أنه في هناك كثير كان مظاهرات لمركبات في المجتمع العربي ضد الجريمة والعنف. على الفور على شارع 5/6 يتم تحرير مخالفات، رغم علما أنه كمان هناك بتكون موافق عليها المظاهرات. الكيل بمكيالين، لا لم أقول أنا ذلك، ربما الحقيقة والوقائع هي التي تقول ذلك. نستمع ما قاله قائد شرطة السير.
3: אין שום צורך בלהדליף מפות. משטרת ישראל ארוכה מצפון ועד דרום בהתאם לנקודות היציאה. זה לא שזה באמת, אם יש מפה שאני אראה אותה במקום X, אני אערך רק שם. לאגף התנועה במשטרת ישראל יש יכולת שליטה במצלמות על כל צירי מדינת ישראל בתחום הבין עירוני, ואנחנו רואים את כל התנועה. יחד עם זאת, מדובר פה במחאה שהיא מתואמת מול משטרת ישראל. הם באו והגישו בקשה, קיבלו תנאים והיתרים, ואנחנו מכירים את זה. ככל שהשיירה תנוע בנתיב הימני ולא תפריע למי שאינו בעל עניין בשיירה להמשיך לסוע, לסוע לא תהיה שום בעיה. היה ויחליט מישהו לקחת את המחאה הזאת ולהפוך אותה להפרת סדר, כלומר שלא בהתאם לתנאים והיתרים שניתנו, שם משטרת ישראל תפעל ותאכוף בהתאם לחוק. יש לנו את היכולת גם לעשות אכיפה דיגיטלית, גם לנושא של רישום דוחות וכנסות במקום, וגם לנושא של גרירות רכבים ככל שיהיה צורך בדברים האלה. אבל שוב, אנחנו לא באים להילחם עם אף אחד.

0: واحنا كمان مش جايين نحارب، احنا جايين نلعب كرة قدم، جايين رياضة، جايين نحكي رياضة. ابراهيم ابو عطا ينضم الينا الان، اهلا بك ابراهيم.
1: نعم، اي حديث واي كلام يعني كل يوم وفي كل مساء وفي كل صباح وفي كل فجر يتمتع شاكة المستديرة في هذا العالم، العالم الكبير البعيد عن القتال وإنما قريب إلى القلوب وإلى كرة القدم، وفي ليلة كروية حاسمة ضمن منافسات كأس العالم 2026 تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية قد ترسم ملامح المتأهلين للدور المقبل، حيث يلتقي مساء اليوم منتخب كندا مع سويسرا عند الساعة 10 مساء، وذلك في صراع مباشر على صدارة المجموعة الثانية بعد تساوي المنتخبين في 4 نقاط مع أفضلية كندية بفارق الأهداف. وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة يواجه منتخب البوسنة والهرسك نظيره القطر في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لإحياء آمال التأهل. في مجموعة تتصدرها كندا، تليها سويسرا، ثم البوسنة وقطر. ومع امتداد الإطارة إلى فجر يوم غد الخميس تقام مواجهات لا تقل أهمية، أبرزها لقاء المكسيك مع التشيك في المجموعة الأولى، إلى جانب مواجهة جنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية في صراع صعب للأولاد، والمقصود أولاد كوريا الجنوبية، بينما يلتقي المغرب مع حياتي في المجموعة الثالثة بحثا عن حسم بطاقة العبور. وفي المجموعة ذاتها تصطدم البرازيل بإسكتلندا في لقاء يسعى خلاله المنتخب البرازيلي تأكيد التأهل.
0: وضحت الصورة، نتمنى النجاح لجميع الفرق. أحوال طرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع واحد، شارع واحد بالفعل، شارع واحد من أول النشر رح نقول شارع واحد مزدحم من مفرق لد حتى مفرق دانييل، على ما يبدو ستزداد وتنتشر وتتسع رقعة هذه الازدحامات في الساعة القريبة. شارع خمسة مزدحم من مورشا وحتى كفر قاسم.

إذا نتحدث عن ازدحامات مرورية خانقة، ونرجو منكم المتابعة تطبيق ناس، اتصال على بدالة 100 من أجل نتعرفوا وين رايحين وشو المسالك وشو التوجهات، وأيضا الاستماع إلى موجز الأنباء.

بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إريك كلابتون في التحرير، طاهر يونس في الهندسة الإذاعية، لياس مرجي، وفي نيو ميديا جواد العمري وعلي النصار. إلى اللقاء.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه
1: كل 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال
2: كده اجمل بكتير.
3: يلا يا ناصر احكي لنا
1: من الملاعب للمنصات ومن اهداف النجوم لاغاني النجوم. تابعوا ميكس البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكره وسحر الفن باجواء مختلفه ومليانه مفاجات. اخر اخبار الفنانين، احدث الاصدارات الغنائيه العربيه، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهه مونديالية خاصه. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن

0: مويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه لجريمة وقعت في مدينة تل أبيب، وقدم الطواقم والإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى إخلوف وهو يعاني من إصابة النافذة. أعلنت الشرطة إغلاق شارع 6 باتجاه الجنوب عند مفترق دانيال إثر حادث طرق شمل شاحنة وعددا من المركبات، وأفادت بأن عدة مصابين نقلوا لتلقي العلاج الطبي بدرجات إصابة متفاوتة، داعية السائقين إلى استخدام طرق بديلة والالتزام بتعليمات الشرطة. انطلقت احتجاجات الحريديين ضد التجنيد الإلزامي وسط توقعات بحدوث ازدحامات وتشويشات مرورية واسعة في مختلف أنحاء البلاد، وكانت الشرطة قد حذرت من ازدحامات وتشويشات مرورية متوقعة، وأشارت إلى أن التأثير سيتركز خصوصا على شوارع أرقام 1 و2 و4 و6، داعية السائقين لاستخدام طرق بديلة قدر الإمكان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة أمنية مصغرة لبحث التطورات في سوريا ولبنان، ويأتي ذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية إسناد مهمة مواجهة حزب الله إلى قوات سورية داخل لبنان بدلا من إسرائيل. وبحسب التقارير تعارض إسرائيل بشدة دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية وسط مخاوف من وجود خطوات فعلية في هذا الاتجاه، ما دفع نتنياهو إلى عقد الاجتماع للاستعداد لمثل هذا السيناريو. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر الحكم المحلي إن الحكومة أقرت خطة لتطوير الشمال بقيمة 29 مليار شيكل، وأضاف أن إسرائيل تعمل على إيجاد حلول لمواجهة الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدا أن الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة نفذت جنوب قطاع غزة في وقت سابق من الأسبوع، وقال الجيش أن المستهدف شارك في هجوم 7 أكتوبر واتهمه بالعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخصين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط بلدة كفر رمان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة جراء انفجار وقع في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد الفحص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على استقبال مفتشين نوويين، مشيرا إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأتي ذلك بعدما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي عدم وجود خطة حاليا للسماح للوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية المستهدفة. في سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تفرض أي رسوم أو تكاليف على السفن المارة عبر مضيق هرمز، وأضاف أن أي معلومات مخالفة لذلك قد تؤدي إلى إنهاء المفاوضات فورا، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لم تفرج حتى الآن عن أي أموال إيرانية مع إمكانية الإفراج عن جزء منها لاحقا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش خلال غارة جوية نفذت في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي، وقالت القيادة أن الغارة أسفرت عن مقتل علي العلوي، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود الأمريكية المتواصلة لاستهداف عناصر التنظيم ومنع أي تهديدات ضد المصالح الأمريكية. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غاية

من جزئيا ما غدا فتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه، في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أهلا تحيات نوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ مرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، حلقة يوم الأربعاء. عم نلتقي معكم طيلة فترة المونديال كل تنين وأربعة، من الستة للسبعة، ويوم الخميس من السبعة للثمانية. مثل دايما ساعة كاملة مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية، نتعرف على أحدث الإصدارات الغنائية الحلوة، كمان على الأغاني اللي عاملة ترند، الأغاني الناجحة، بالإضافة لمجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، شوية مونديال كمان،

وفقراتنا اللي تعودنا عليها، فقرات اللي من خلالها انتم بتكونوا معنا على تواصل على الواتساب، وكمان بتختاروا معنا أغنية لنختتم فيها حلقتنا. كل عليكم تعملوا تبعتونا رسالة على 050-55-77-399. بعد شوي رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وأنتم بتختاروا أغنية ختام حلقتنا. تحية لكل مين عم بسمعنا بالبيت بهالوقت، للي بيشتغلوا كمان يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات تحية خاصة. سوء عمالكم يا جماعة الخير وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني كتير وحلو اليوم في ميكس. سمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق الناس. حي للزميل ياسمر جي برفقنا بالهندسة الإذاعية، لرياض فضل اللي برفقنا في الإنتاج، وللزملاء جواد العمري وعريم نصار اللي برفقونا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا مع جديد النجمة سارة زكريا وهالأغنية الحلوة. سارة زكريا مع أغنية حظ الحلو مع 6 مليون مشاهدة في لهالأغنية. كلمات مسؤول عنها محفوظ الماهر، ألحان هدى خليفة وتوزيعات فادي جيجي. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجهكم تحياتنا الكبير، وبدنا اياكم تبلشوا تكونوا معنا على تواصل من خلال واتساب راديو الناس 0505577399.

دائما بنسمعكم مقطع من اغنيتين، بنطلب منكم تختاروا واحده منهن لتكون اغنيه ختام حلقتنا. واليوم اخترنا اغنيتين حلوات من السنوات الاخيره. هل بدكم تسمعوا النجم ادم بغني لنا يا حلو؟

ما أنا حد اللون الحلو اللي نزلت قبل سنة تقريبا، إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. اللون بتتنفس مع كمان أغنية حلوة من السنة الماضية، ديو جمع أصالة نصري مع أحمد سعد، هل بدكم تسمعوهن بأغنية سبب فرحتي؟

0: كيفك.
1: يلا على الواتساب خبرونا يا أغني بدكم تسمعوا، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم حلقتنا معها. بإمكانكم تبعتونا رسائل نصية، بنفع كمان رسائل صوتية، بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، كل هذا على الواتساب 050-5577-399. أما بهالوقت إحنا رح نبلش نختار الأغاني، ومثل دائما بنسمعكم الأغاني الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية، الأغاني الناجحة. نبدأ السجديد بهاء سلطان، بكلم نفسي. الأغنية واحدة من أغاني فيلم إزمة اللي بلش يعرض قبل أسبوعين تقريبا، وعم بحقق نجاحات كبيرة، إيرادات عالية جدا في مصر.

المبدع بهاء سلطان بهالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوع. كيف ما حكينا هالأغنية هي واحدة من أغاني فيلم إزمة. هالأغنية الحلوة عم بتحقق نجاح كتير كبير في مصر بالتحديد, أكثر من 2 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. كلمات محمود فاروق, ألحان أحمد زعيم, وتوزيعات عمر عبد الفتاح. بدنا نضل بمصر, بدنا نسمع قصة أغنية جديدة بتوصلنا, أغنية نزلت مبارح من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى حجاج وتوزيعات علي فتح الله. جديد جديد النجمة المصرية بوسي تعود إلنا بأغنية جديدة بعنوان أنا الدنيا.

0: إذن بوسي سمعناها بهالعمل الغنائي الجديد بعنوان أنا الدنيا، كيف ما حكينا هالأغنية نزلت امبارح وعم بتحقق نجاح كتير كبير في مصر. نذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. هل بدكم تسمعوا آدم اليوم؟
1: آه يا حلو اللي شو بدك مني هلأ بعمله.
0: أحلى الأغاني اللي تعرفنا عليها السنة الماضية هالأغنية الحلوة آه يا حلو، إذا بدكم تسمعوها صوتولها. والأغنية بتتنافس مع ديو حلو بيجمع أصالة نصري وأحمد سعد، أغنية سبب فرحتي.
1: يا سبب فرحتي يا ما سمني سكتي.
0: من وجهة تحية كبيرة لمريم لميان وكمان لخطاب موجودين معنا على السمع، يسعد مساك. وتحية كمان للياس خولي من طول كرم، أحلى تحيات من وجه لك إياها. هي كمان لمحمود بينضم إلنا، يسعد مساك يا محمود، شو أخبارك؟ هي كمان لإناس من كفر كنا، يسعد مساك يا إناس. تحية كمان

0: لعلا من طرعان يسعد هالمساء. تحية لرشا كمان موجودة معنا على السمع يسعد مساكي. تحية كمان لسمر من شفعمر يسعد هالمساء يا سمر. وتحية كمان لحنان موجودة معنا على السمع ولكل من عم بيبعت لنا رسالة على الواتساب. احنا عم نسجل عنا شو الأغاني اللي عم تختاروها واللون اللي عم تختاروها لتكون أغنية الختام ورح نعد الأصوات 7-5 رح نكون ونسمع هالأغنية. أما إسا بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعد الرجعين خليكم معنا.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا فيه بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم الهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ القانونية.

المبدع وائل كفوري رجعنا من بعد الانارات لنسمع هالاغنية الحلوة اللي نزلت قبل اسبوع. 4 مليون مشاهدة في هالاغنية الحلوة جدا على قناته الرسمية في اليوتيوب. وائل كفوري بعد عدم نجاحه السنة الماضية ليقدم لنا اغاني حلوة وناجحة، هالسنة بيعود لنا بقوة مع اغنيتين مميزات جدا. وائل كفوري كمان سجل الاسبوع الماضي كمان اغنية راح نسمعها في الاسابيع القريبة القادمة، عم بيستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في توزيع هالاغاني. اسا الساعة 6:30 مثل دائما بهالوقت احنا منكون مع فقرة الريمكس، والريمكس اليوم لشيرين.

النجمة المصرية شيرين سمعناها في هالنسخة نسخة الريمكس لأغنية إيه إيه. لكل مين ضمننا حاليا انتو مع ميكس بهالنسخة الخاصة من برنامجنا في فترة المونديال, عم نلتقي معكو كل تنين وأربعة من الستة للسبعة, والخميس عم نعود لنلتقي معكو من السبعة للثمانية. نحكي عن مونديال, واليوم مباريات المسرح يكون في مباريتين على الساعة 10. المباراة الأولى بتجمع المنتخب السويسري ضد المنتخب المضيف كندا, والمباراة الثانية بتجمع المنتخب بوسنيا ضد منتخب قطر. وجه شكر كبير لآلاء موجودة معنا على السماع, يسعد مساكي. كمان بدنا نوجه تحية كبيرة لأمر موجودة معنا, يسعد هالمساء يا أمر. كمان تحية لصميرة, نوجه لك تحياتنا الكبيرة. تحية كمان لمرام تنضم إلنا, وكمان بدنا نوجه تحية لإيمان. على الواتساب عم تبعتولنا 050-55-77-399, وذكركم عم نستقبل منكم هالرسائل الحلوة لتخبرونا يقوني حابين تسمعوا آدم يا حلو ولا سبب فرحتي أحمد سعد وأصالة. إسا عم نسمع جديد ديانا

النجمة اللبنانية ديانا حداد بتعود لنا بعد فترة غياب طويلة مع هالعمل الغنائي الحلو والناجح كمان أغنية تحنت. نرجع لمصر نسمع أحدث الأغاني العربية اللي بتوصلنا من هناك. ألبوم جديد لرامي صبري بعنوان القمر.

النجم رامي صبري بألبوم غناء جديد بعنوان القمر. سمعنا هالأغنية الحلوة كلمات عمرو المصري ألحان عمرو الخضري وتوزيعات أحمد حسين. كيف حكينا هالأغنية واحدة من 14 أغنية جديدة نزلوا ضمن ألبوم غناء جديد لام رامي صبري. أبرز أغاني هالألبوم لحيت إسا بفرحك وانت تزعلني، هالأغنية الحلوة أغنية القمر، وكمان أغنية رومانسية بعنوان لو تعرف اللي وصلت ل 2 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوع على اليوتيوب. منذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب، وشكر كبير لكل مين عم بيبعتلنا. هل بدكم تسمعوا آدم بغني لنا يا حلو؟

تحية لمريم من حيفا بتنضم لنا، يسعد مساك. كمان تحية لختام، يسعد هالمسا يا ختام. تحية كمان لجورج، يسعد مساك. تحية كمان لمروة موجودة معنا على السمع، يسعد مساك يا مروة. وكمان تحية لمريم ولكل من عم ببعث لنا على 050-5577-399. فرصة لتقرروا إذا نسمع آدم ولا نسمع ديو اللي بيجمع أصالة نصري مع أحمد سعد.

0: يلا على الواتساب 050-55-77-399 والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما إسا الوقت لنطلع لوقفة قصير جدا للإعلانات وبعد رجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس لليوم. خليكم معنا.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصالات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: شنو شنو رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنسمع التعاون السعودي العراقي مجمع داليا السعودية مع محمود التركي بهالعمل الغنائي الناجح جدا شنو شنو. لكل من ينضم لنا حاليا انتم مع ميكس حلقة يوم الأربعاء معكم احنا للساعة 7 وبدنا نوجه شكر كبير لكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب عم تختاروا بين آدم وبين أصالة نصري وأحمد سعد. هذا من هالنجوم رح يختتم حلقتنا اليوم. بعتونا على الواتساب 050-5577-399. إسا بدنا نسمع رامي عياش.
1: شعرها بيطير

حد حرير. رامي عياش بيعود ليسمعنا هالعمل الغنائي الرائع جدا اللي نزل عام 2001 من ألبوم ديوان الحب. هالأغنية الحلوة المسؤول عن كلماتها أحمد شتا، ألحان سمير صفير، وقتها وزعها طارق عاكف. ورامي عياش بعيد ليجدد هالأغنية بعد ما حققت نجاح كبير كبير كتير على منصة التيك توك بعد ما جددوها بتقنية الذكاء الاصطناعي. نوجه تحية كبيرة لشام وزينة موجودين معنا من باقة الغربية، نوجه لكم تحياتنا الكبيرة. إحساسي إسمنا نسمع أغنية جديدة بتوصلنا من الفنان إياد عابد، أغنية من بلادنا بعنوان شو حلو.

الاغنيه الحلوه من اياد عابد نزلت قبل اسبوع اكثر شوي 10 ايام بعنوان شو حلو كلمات عادل كرم الحان احمد بركات وتوزيعات زاهر ديب. طيب احنا هسه بدنا نقفل الامكانيه للمشاركه معنا على الواتساب بدنا نعد الاصوات وبدنا نوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على تواصل في الواتساب شكر كبير لرسائلكم الحلوه رح نعد الاصوات ورح نشوف شو الاغنيه اللي اخترتوها لتكون اغنيه ختام حلقتنا اليوم هل رح نسمع ادم ولا رح نسمع احمد سعد واصاله بغنوا لنا ديول رائع جدا سبب فرحتي كل هذا رح نعرفه بعد دقيقتين ونص شوي اكثر من هيك قبل رح نكون مع حلي جديد محمد حمائي.

حلي حلي من ألبوم سمعوني. سمعنا حمائي بهالأغنية الحلوة اللي كتبها تامر حسين ولحنها عمر مصطفى توزيعات توما. مع هالأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بدي أشكركم جميعا على المتابعة على المشاركة الفعالة معنا على الواتساب. بدي أذكركم رح نلتقي معكم بكرة مجددا من الساعة 7 إلى 8 المساء بكرة الخميس. طيب بعد ما عدينا الأصوات في عنا أغنية فازت

0: معنا في المنافسة اليوم. الأغنية راح تكون بصوت النجم آدم, أغنية يا حلو. شكرا كبير لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم, الزميل ياسمر جيب بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, والزملاء عرين نصار وجواد العمري في التصوير والديجيتال.
1: يا حلو
0: رمى الميكروفون, كان معكم ناصر طه, تابعت مساء ممتع للجميع.

0: تروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت الشرطة بوقوع مواجهات في مدينة عراد بين سكان محليين ومحتجين من الحريديم وصلوا إلى المدينة ضمن احتجاجات على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. وأضافت أن قوات من الشرطة وحرس الحدود انتشرت في المكان لإعادة النظام ومنع أعمال العنف عقب تلقي بلاغ عن شجار قرب مجمع سكني في المدينة. أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاما بجروح متوسطة أثر حادث وقع خلال قيادته دراجة هوائية في مدينة رهط. ونقل الطفل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه لجريمة وقعت في مدينة تل أبيب. وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى إخلوف وهو يعاني من إصابة نافذة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة أمنية مصغرة لبحث التطورات في سوريا ولبنان. ويأتي ذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية إسناد مهمة مواجهة حزب الله إلى قوات سورية داخل لبنان بدلا من إسرائيل. وبحسب التقارير تعارض إسرائيل بشدة دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية وسط مخاوف من وجود خطوات فعلية في هذا الاتجاه، ما دفع نتنياهو إلى عقد الاجتماع للاستعداد لمثل هذا السيناريو. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر الحكم المحلي إن الحكومة أقرت خطة لتطوير الشمال بقيمة 29 مليار شيكل. وأضاف أن إسرائيل تعمل على إيجاد حلول لمواجهة الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدا أن الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز شباك مقتل شخص وصفاه بتاجر أسلحة وناشط مسلح، متهمين إياه بنقل سلاح عام 2025 إلى منفذ عملية أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة. وبحسب البيان قتل خلال محاولة اعتقاله في قرية يعبد بمنطقة جنين بعد أن حاول مهاجمة القوى التي وصلت لاعتقاله وفق ما جاء في البيان. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة نفذت جنوب قطاع غزة في وقت سابق من الأسبوع. وقال الجيش أن المستهدف شارك في هجوم 7 أكتوبر واتهمه بالعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخصين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط بلدة كفر رمان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة جراء انفجار وقع في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على استقبال مفتشين نوويين، مشيرا إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأتي ذلك بعدما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي عدم وجود خطة حاليا للسماح للوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية المستهدفة. في سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تفرض أي رسوم أو تكاليف على السفن المر عبر مضيق هرمز. وأضاف أن أي معلومات مخالفة لذلك قد تؤدي إلى إنهاء المفاوضات فورا، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لم تفرج حتى الآن عن أي أموال إيرانية مع إمكانية الإفراج عن جزء منها لاحقا. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: راديو الناس، قصة كبيرة.
5: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
6: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل، وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
7: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
5: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
9: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، وكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
8: عن جد.
10: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
8: كل الناس
11: كل الناس
12: راديو الناس، دايما معي.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: كونسرت مع عليا سمرجي.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بين حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
5: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة حامل بجروح متوسطة أثر حادث طرق

على شارع رقم 1 بعدما اصطدمت بمركبة كانت ضمن احتجاجات الحريديم، وأدى الحادث إلى وقوع تصادم متسلسل بين عدة مركبات، فيما نقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. أفادت الشرطة بوقوع مواجهات في مدينة عراد بين سكان محليين ومحتجين من الحريديم وصلوا إلى المدينة ضمن احتجاجات على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، وأضافت أن قوات من الشرطة وحرس الحدود انتشرت في المكان لإعادة النظام ومنع أعمال العنف عقب تلقي بلاغ عن شجار قرب مجمع سكني في المدينة. أصيبت طفلة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات بجروح خطيرة بعد تعرضها على ما يبدو للدغة عقرب قرب بلدة كسيفي في النقب، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفلة قبل نقلها إلى مستشفى سروكا في بئر سبع لمواصلة تلقي العلاج. قررت هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف جلسات النظر في ملفات الفساد المعروفة بملفات الألوف اعتبارا من 24 أيلول المقبل، وطلبت الهيئة من النيابة العامة وهيئة الدفاع الاستعداد لعقد 5 أيام مداولات أسبوعيا، كما أوصت بإمكانية مواصلة الجلسات خلال العطلة القضائية. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل شخص وصفاه بتاجر أسلحة وناشط مسلح متهمين إياه بنقل سلاح عام 2025 إلى منفذ عملية أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة، وبحسب البيان قتل خلال محاولة اعتقاله في قرية عبد بمنطقة جنين بعد أن حاول مهاجمة القوة التي وصلت لاعتقاله وفق ما جاء في البيان. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة نفذت جنوب قطاع غزة في وقت سابق من الأسبوع، وقال الجيش إن المستهدف شارك في هجوم 7 أكتوبر واتهمه بالعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف شخصين في جنوب لبنان بعد رصدهما داخل المنطقة الأمنية في محيط تلة علي الطاهر، وقال الجيش أن المستهدفين شكلا تهديدا للقوات الإسرائيلية مشيرا إلى أن الغارة نفذت لإزالة ما وصفه بالتهديد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر الحكم المحلي أن الحكومة أقرت خطة لتطوير الشمال بقيمة 29 مليار شيكل، وأضاف أن إسرائيل تعمل على إيجاد حلول لمواجهة الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدا أن الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تتوقع تطبيق مذكرة التفاهم مع إيران خلال 60 يوما، مؤكدا أن المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات ستستأنف في سويسرا نهاية الشهر، وأضاف أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز محذرا من أن عدم التزام طهران بالاتفاق قد يدفع إلى إعادة فرض العقوبات. وفي الملف اللبناني أعرب روبيو عن أمله في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا دعم بلاده للحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، ما غدا فتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها،

0: اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة بعنوان أغاني طربست. طربست يعني طرب وبست، يجمعون مع بعض نسمع أفضل الأغاني الطربية، The best بالإنجليزي. بس كمان في فقرة استثنائية اليوم راح تكون معنا، تحية منا كمان لفنانين بلادنا اللي منحبن وبحبونا، كمان في كونسرت وكمان في راديو الناس، هالمنصة اللي منقدر من خلالها كمان انتو يا فنانين من خلالنا تقدروا تعرضوا أغانيكم لحتى نكون مع بعض وحد بعض في مسيرة كل فنية. بما انه هيك حكينا الترابيست ما بين الطرب وأغاني مع ذكريات بتضل تجمعنا كل مرة عن جديد في كونسرت، وهي حلقتنا اليوم فيها خلطة بتلامس كل مين الطرب بعنيله. وما تنسوا مثل دايما الكاسيت معكو انتو والمسجل معي انا، تعال نحط الكاسيت بالمسجل ونبلش كونسرت ولا اروع بوجودكو انتو. بلشنا.

أنا إلياس إبراهيم مرجي وإنتم معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM في كونسرت الساعة اللي بنتشارك فيها أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس والرقم اللي بتعرفوه وحافظينه 050-55-77-399. أما كونسرت مثل دائما معكم أيام الأحد 4 وجمعة والسبت، أحد 4 وجمعة من الساعة 8 إلى 9 المساء، أما السبت من 9 للعشرة. اللي بحب يسمعنا ممكن يلاقينا كمان في المنصات الرقمية وصفحات راديو الناس في كل مكان ومن خلال تطبيق الناس من كل مكان. أنا الياس إبراهيم مرجي، بلشنا كونسرت ولا أروع معكم. حكينا طربست، وفي تاريخ الطرب العربي في أغاني كتير نجحت، لكن في أغاني كمان قليلة صارت فيها حالة شعورية كاملة ومع هيك دخلت على خانة النسيان. ومن هالأغاني وحشتني سعاد محمد هالفناني، الأغنية كتبها الشاعر صلاح فايز ولحنها الموسيقار الكبير خالد الأمير، اللي بلش رحلته الموسيقية بعمر كتير صغير وصار بعد هيك من أكتر الملحنين إنتاج للأغاني بأكتر من 100 لحن وموسيقى تصورية. وبرغم أنه سعاد محمد غنت أرشيف كتير كبير من الأغاني، بس تخيلوا ضلت وحشتني هذا العالم.

عمل الأكثر ارتباط بجمهورها، ومعنا إحنا أهل الطرب منحبها. وفي كونسرت لما بنحكي عن الأغاني اللي عاشت رغم الزمن أكيد لازم نسلطن ونسمعها، وهي هاي رح تكون محطتنا الأولى. ومن صاحبة السعادة اللي استضافت الفنانة منى شاهين رح نسمع وحشتني. وزي ما قلت لكل من حاب يشارك وعلى واتساب راديو الناس 050-5577-399. اليوم رح تكون معنا محطة استثنائية بتخص فنانين بلادنا، تكريما منا لإلهن ولفنهن ولشو بعطونا. في البداية رح نكون مع أغنية وحشتني بالأصل لسعاد محمد، رح نسمعها بصوت منى شاهين. بلشنا.

0: الأغنية بهديها لكل مين عم بيحتفل، كان في زيانة، عرس، مناسبات كل حلوة. نعطيكم أجمل التحيات، تحية لرمزي ولعيسى، أحلى عرسان، الله يتمم لكم على الخير. كمان تحية لمستمعتنا منى، تحية لفيروز وشادي، اشتقت ليك ورجعت لي. عم نسمع منى شاهين وحشتني.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: هاي كانت البداية من منى شاهين وحشتني. كاملين أنا وإنتو بكمان أغنية من أرشيف مليان جواهر وموسيقى وأغاني ما بتنتسى. ترابست، هذا هو عنوان حلقتنا لليوم. نتقدم شوي بكم سنة ونصل لأغنية من إصدار عام 1992، لو نويت، سلطان الطربجي الرسوف، من ألبوم يا روح الروح من إنتاج ريلاكس إن. غنى الوصوف من كلمات شوقي شريف والألحان عصام جاد. أما القسم الأخير بيقولوا من ألحان شاكر الموجي، بس رح نسمعها بنسخة نادرة جدا، متاحة بس في كونسرت. من أقرب الناس من السلطان شاركنا فيها مع الفرقة الموسيقية بقيادة محمد اللبان المايسترو. هالأغنية رح نسمعها بالنسخة اللي طلعت بنفس السنة عام 1992، رح نسمع لو نويت. شو رايكم؟ يلا بلشنا.

هذا سلطان الطرب من بداياته، سلطان من بداياته، مسلطن من بداياته. تحية لكل من عم بسمعنا من كل مكان، تحية لكل العرسان، لكل العرايس، لكل من بيحتفل بمناسبات حلوة، الله يتمم على خير عند الجميع. كمان في كونسرت بنحتفل معكم، ما تنسوا ابعتوا لي على واتساب راديو الناس شو حابين تختاروا من الأغاني. مكملين أنا

كمان وكمان تحيات كمان لجون جون مرجية، كمان تحية للفنانة رندا، فنانة رندا سليمان رح تكون معنا بعد شوي بإصدار جديد جدا خاص في كونسرت في راديو الناس بعد شوي.

0: هادو السلطان، سلطان الطرب جورج وصوف، مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: كمان وكمان تحيات، تحيات للنمسا، تمام هلال. اختاروا معي أي أغنية لمياد الحناوي راح نسمع بعد شوي. كمان مستمعتنا سميرة اللي حابة تسمع فكروني بصوت جر وصوف، إن شاء الله راح نسمعها يا سميرة. بس قبل شو رأيكم نروح لفاصل إعلاني وراجعين؟ خليكم على السماع.
2: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجيي.
0: رجعنا بعد الإعلانات أنا وإنتو وكونسرت.

كونسرت. فش الوقت هيك مثل ما وعدتكم كون مع فقرة خاصة, وهي فنان من أهل البلد. شو رأيكم؟ رح نكون مع فنان أو فنانة من أهل البلد اللي بشاركنا بأغنية خاصة لإله. أما إسا رح نروح على الفقرة.

0: فنان من أهل البلد، الفقرة الاستثنائية في كونسرت منكرم فيها أنا وإنتو من خلال كمان راديو الناس، وهالمرة بنت من بلدنا الفنانة رندا سليمان من سخنين شاركتني بأغنيتها الخاصة بائع الوعد. رح نسمع الأغنية بس كمان رح نسمع شو شاركتني رندا بكواليس ممكن الأغنية وكواليس تعب هالسنين اللي مرقوا لحد ما أنتجت هاي الأغنية، وبحب أشاركه وهي فنانة شاملة كمان بتكتب وكمان بتلحن وكمان بتغني. شو رأيكم نسمع بشو شاركتنا بالأول رندا سليمان؟
1: مرحبا الياس، مرحبا كونسرت، معكم رندا سليمان. حبيت أشارككم بأغنيتي الجديدة بائع الوعد، من كلماتي وألحاني أنا وصديقي ميشيل عزام، تسجيل وميكس صديقي المبدع ميشيل عزام. بالبداية مهم إلي أحكي قديش هالأغنية غالية كثير على قلبي، لأنه طلعت معي بعد فترة سبات اللي فيها ما كنتش لا أكتب ولا ألحن، بعدت فيها عن الموسيقى قريب 7-8 سنين بسبب كثير أوضاع كلاتنا عشناها، إن كان كورونا إن كان حروبات إن كان الوضع الصعب اللي عايشينه. الغناية ممكن تحكي جوات أي بني آدم أي إحساس حاسينه، رح تحكي أحسسكو هالأغنية، إن كان شو إن كان حب إن كان اشتياق لحب وحنان لبيت دافي لأي بني آدم بحب وبعيش حالة حب، وبحس إنه جواته قلبه رح يضله بائع الوعد، قلبه رح يضل يحب. فبتمنى تنال إعجابكم، اسمعوها وإنتوا سايقين، ديروا بالكم على الطريق، وشكرا كتير.
0: شكرا لك يا رندا، رح نسمع بعد شوي بائع على الوعد. تحية لكل طاقم اللي اشتغل معك على إنتاج هالأغنية، وطبعا فنانين بلادنا إنتاج خاص، وإحنا بدورنا كمان مش بس نسمع الأغاني كمان نسمع تفاصيل وكواليس هالأغاني، ومثل ما تعودنا في كونسرت أنا كمان ندائي لإليك رندا ولكل فنانين بلادنا، تواصلوا معنا وشاركونا بكواليس خاصة بس لإلكم وعن أغنياتكم الخاصة. بما أنه هيك بائع الوعد تعال نسمعها ونكمل في كونسرت أنا وإنتو.

0: رنتا سليمان قلبي حبك من زمان باقي على الوعد.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: هالفقرة كانت هيك استثنائية، حبيت هيك أول شيء أشكر فيها الفنانة رنتا سليمان وكل مين عم ببعث لنا أغاني الخاصة. دائما المجال مفتوح لكل اختياراتكم كواليس أغنياتكم بس في كونسرت وعلى راديو الناس. مكملين في كونسرت، نرجع للطرب. الأغنية بهديها لكل مين بحب الطرب الأصلي، أمانة عليك. وفنان مصري كلاس من بوابة الإذاعة المصرية، صار واحد من نجومها. والسينما بعدين استقبلته بالعام 1946 بفيلم ملكة الجمال. هذا الفنان اسمه كارم محمود، مطرب اللي أجمعوا عليه كبار الملحنين والمؤرخين من واحد من أجمل الأصوات في القرن الماضي. كان عازف عود، ملحن ومتمكن من كل القوالب، من موشحات، أدوار، طقطوقة والمحاورات، صور إذاعية، أغاني سينما، موسيقى تصويرية. بكفي نعرف أنه سجل أكثر من 1000 أغنية، ما بين الرصيد الكبير طلعت أغنية بسيطة بالفكرة بس كبيرة بالروح، أمانة عليك يا ليل طول. أغنية من تلحين كارم بنفسه اللي رسم فيها حالة شجن قد ما هي بسيطة وخفيفة على السمع على قد ما هي صادقة بالمشاعر. وبصوت الفنان مهند مشلح راح نسمع أمانة عليك. تعال نرجع شوي للزمن الجميل لكل مين قدم هذا الفن بصدق المشاعر. أمانة عليك يا ليل طول، الأصل لكارم محمود ولكل مين بيطالبني بأغنية الهوى سلطان. إن شاء الله يكون عندنا وقت نقدر نسمع كمان الأغنية. تحية لأبو البراء من أم البراء، أنا بهديكوا هالأغنية أمانة عليك يا ليل طول.

لكل من حاب يشاركنا بكمان وكمان اختيارات ابعتوا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. عم نسمع أمانة عليك يا ليل طول، كأنه هيك كارم محمود بترجع لليل يا ليل طول. كمان مهند مشلح فنان اللي بيأدي هالأغنية بعرب ولا أجمل، اسمعوا.

0: أمانة أمانة عليك يا ليل طول. في مين بعت لي بقول لي أمانة عليك يا كونسرت طول، وكونسرت بنتقل وبرجع لسلطان الطرب جورج وصوف
1: مع الياس مرجيه.
0: بحسب طلب كتير من مستمعينا حابين يسمعوا السلطان من حفل ديلزدروف في ألمانيا بالعام 1996، غنى الهوى سلطان. بهديها لكل مين بحب السلطان وبحب هالأغنية بالذات.

في شحل من طاقاته للسلطان بأوج عطاؤه. بيحكي انه بهاي السنين جورج وصوف كان متواجد كثير بحفلات، كان في ألمانيا في أوروبا، كمان في جرج في قرطاج في خلال السنوات 96 97 وحتى 98 لحديث 2011 اكتسح مسارح العالم.

0: سلطان.
1: وهيك لما السلطان بغني الهوى سلطان كل من سلطان. كمان مجد المهندس بسلطن، بعد شوي رح نسمع بصوته بعيد عنك حياتي عذاب.

0: يا عاشقين الهوى سلطان وكونسرت مكمل.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: والتحية لهولة مستمعنا من وراء البحار للولايات الأمريكية. شكرا يا تشارلي، تشارلي قبرصي مستمعنا، تحية لإلك. موجود معنا في سان فرانسيسكو. شكرا لاستماعك، وما بين لبين وبين مباريات المونديال بصح إن هيك نسمع أنا وإنتو دندنات من كونسرت زي ما قلت من عند السلطان اللي غنى لكوكب الشرق أم كلثوم. نسمع كمان مين غنى لكوكب الشرق أم كلثوم، اللي اسمه ماجد المهندس.

بعرفش إذا حسيته مثلي وقت لما فات سولو الكمانجا هدي الإيقاع أعطوا الكمانجا كل الحق تعزف وتسلطن على ذوقها. تذكروا معي هون نهفة سيد سالم عازف الناي مع كمان مع أم كلثوم هون. من ألحان بليغ حمدي بعيد عنك كلمات مأمون الشناوي. مكملين مع ماجد المهندس للوم والعتاب.

هادو ماجد المهندس بعيد عنك بصوت مهندس. رح نسمع بعد شوي كمان أغنية بصوت أنغامك يا أنغام. الحب اللي كان رائع من روائع بليغ حمدي للصوت الألماسي ميادة الحناوي بنت سوريا. الحب اللي كان بصوت أنغام.

ومن أنغام الحب اللي كان لأغنية مستنياك نور قمر تتغني في برنامج طرب مع مروان خوري مستنياك.

نختم كمان كونسرت أنا وإنتو. ولكل مين بيسأل ليش الموسيقى لغة، ما تستنوش كتير، الجواب عندكم، أنها لغة بفهمها كل الناس. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، شكرا لكل من شاركني باختياراته. ذكروا دائما كونسرت معكم أيام الأحد 4 جمعة وسبت.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الزباني الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، البوسنة ضد قطر، واسكتلندا ضد البرازيل، والمغرب ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب تسير بشكل جيد، معتبرا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا، وأضاف أن إيران قدمت تنازلات كبيرة خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستظهر نتائج هذه التطورات. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تتوقع تطبيق مذكرة التفاهم مع إيران خلال 60 يوما، مؤكدا أن المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات ستستأنف في سويسرا نهاية الشهر. وأضاف أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن عدم التزام طهران بالاتفاق قد يدفع إلى إعادة فرض العقوبات.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر سيصل إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع رئيس الأركان يال زمير ووزير الأمن إسرائيل كاتس. وبحسب التقارير ستركز المباحثات على التطورات المرتبطة بإيران والتنسيق الأمني والاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، إلى جانب الأوضاع على الحدود الشمالية والتطورات في لبنان وملف حزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجوي استهدف شخصين في جنوب لبنان بعد رصدهما داخل المنطقة الأمنية في محيط تلة علي الطاهر. وقال الجيش أن المستهدفين شكلا تهديدا للقوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الغارة نفذت لإزالة ما وصفه بالتهديد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر الحكم المحلي أن الحكومة أقرت خطة لتطوير الشمال بقيمة 29 مليار شيكل، وأضاف أن إسرائيل تعمل على إيجاد حلول لمواجهة الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدا أن الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قررت هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف جلسات النظر في ملفات الفساد المعروفة بملفات الألوف اعتبارا من الرابع من تشرين الأول المقبل. وطلبت الهيئة من النيابة العامة وهيئة الدفاع الاستعداد لعقد 5 أيام مداولات أسبوعيا، كما أوصت بإمكانية مواصلة الجلسات خلال العطلة القضائية. أصيبت شابة تبلغ من العمر 27 عاما بجروح خطيرة أثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 60، كما أصيب رجل في 40 من عمره بجروح متوسطة وأربعة أشخاص آخرون بجروح طفيفة، ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. أصيبت امرأة حامل بجروح متوسطة إثر حادث طرق على شارع رقم 1 بعدما اصطدمت بمركبة كانت ضمن احتجاجات الحريديم، وأدى الحادث إلى وقوع تصادم متسلسل بين عدة مركبات، فيما نقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيبت طفلة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات بجروح خطيرة بعد تعرضها على ما يبدو للدغة عقرب قرب بلدة كسيف في النقب، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفلة قبل نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر سبع لمواصلة تلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح متوسطة أثر جريمة وقعت في مدينة باقة الغربية. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: نعم أهلا بك خليل وبكل المستمعين. أصيب شاب في العشرينات من عمره إثر تعرضه لإطلاق رصاص في مدينة باقة الغربية. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص في القسم السفلي من جسده، نقل إلى مستشفى هليل يافي في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج. وبحسب نجمة داود الحمراء التي نقلت المصاب إلى المستشفى فإن حالته معرفة على أنها متوسطة. قوات من الشرطة فتحت في التحقيق في هذه الجريمة فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين. طبعا في نفس السياق خليل، أيضا أصيبت امرأة من مدينة الطيبة بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها لإطلاق رصاص داخل منزل. بحسب التفاصيل فإن الإمرأة نقلت بحالة خطيرة إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال العلاج، وقوات من الشرطة وصلت إلى المكان فيما لم تحدد إذا كانت قد توصلت إلى مشتبهين أو معتقلين أيضا في هذه الجريمة.
0: مراسل راديو الناس ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. أصيبت شابة تبلغ من العمر

24 عاما بجروح خطيرة إثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 60، كما أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح متوسطة وأربعة أشخاص آخرون بجروح طفيفة، ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. قررت هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف جلسات النظر في ملفات الفساد المعروفة بملفات الألوف اعتبارا من الرابع من تشرين الأول المقبل، وطلبت الهيئة من النيابة العامة وهيئة الدفاع الاستعداد لعقد 5 أيام مداولات أسبوعيا، كما أوصت بإمكانية مواصلة الجلسات خلال العطلة القضائية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف شخصين في جنوب لبنان بعد رصدهما داخل المنطقة الأمنية في محيط تلة على الطاهر، وقال الجيش أن المستهدفين شكلا تهديدا للقوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الغارة نفذت لإزالة ما وصفه بالتهديد. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر سيصل إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع رئيس الأركان إيال زمير ووزير الأمن إسرائيل كاتس، وبحسب التقارير ستركز المباحثات على التطورات المرتبطة بإيران والتنسيق الأمني والاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، إلى جانب الأوضاع على الحدود الشمالية والتطورات في لبنان وملف حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب تسير بشكل جيد، معتبرا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا، وأضاف أن إيران قدمت تنازلات كبيرة خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستظهر نتائج هذه التطورات. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تتوقع تطبيق مذكرة التفاهم مع إيران خلال 60 يوما، مؤكدا أن المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات ستستأنف في سويسرا نهاية الشهر، وأضاف أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن عدم التزام طهران بالاتفاق قد يدفع إلى إعادة فرض العقوبات. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: مش حلم. بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهيبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: Thank you.
1: Alessiano. Alessiano.